0: كل واحد في الطريق ديالو
1: كل واحد في الطريق ديالو
0: ودا كنت باقي عندك داك الحالين ديال الادرينالين باقي مخلي الاسم ولا من بعد
1: اسميه كبر منا كاملين بثلاثة الادرينالين فهمتيني دوزنا مع وقيته زوينين دوزنا سوكسي معها دوزنا الوغ هذيك السميه ماشي ما ديال حتى شي واحد فينا فهمتي الوغ سي بوغ سا ما قدرتش انا نتخلى على هذيك الساعه باش ما حد انا كما نخليها كمل فيها
0: الجمهور اللي تابعك دابا الان اسلام واش نفس الجمهور ديال الادرينالين ولا كونتي انت قاعده جماهيريه ديالك خاصه بك
1: هو كيبقى نفس الجمهور مي او ميم طون كاين جمهور جديد حتى في لو ستيل من مورا ما خرجت من الجروب الوغ بدل شي شويه لو ستيل على لو ستيل
0: كي كان الجروب باش نذكروا الناس اللي ما تعرفوش عندنا شنو هو كان ستيل ديالكم
1: كان بوب ارينبي شي بويز باند مي دابا وليت كندير انا دي ستيل غاي قناوه دي تخيك اللي
0: هذا اللي لاحظت لان توجهتي للانماط موسيقيه مغربيه يعني مشيتي تتبحث في التراث ديالنا
1: اكزاكتومون حيت في الجروب كان عندنا حنا كونسيبت انا اللي عندي لونفي ندير الراي ولا هذا الوغ الا هما ماشي داكور ما نقدرش ندير الوغ ديما كتكون مكادري في واحد الستيل معين الوغ مي كتكون بوحدك كتكون اوفر ديك الساعه
0: علاش ما درتوش بحال بعض المجموعات ماشي في المغرب وخارج المغرب يعني واخا المجموعه كاينه ولكن كل واحد تيخرج ان سينجل ديالو ولكن المجموعه تتبقى
1: هذيك في الاخر كنا درناها
0: في الاخر ولكن بعد ما الان الحاجه اللي كنتي غادي تبدلها الان حنايا في سبتمبر 2025 الا كنتي شي حاجه تبدلها وترجع للور تبدلها في المجموعه ديال الادرينالين وتبقى المجموعه
1: بصراحه ما
0: حيت باقي شباب
1: نقدر الا كنت غنبدل شي حاجه زعما في الكارير ديالي انا نقدر زعما من الاول ما كنتش ندير جروب من النهار الاول نكمل بوحدي
0: تكمل بوحدك انتم الجروب في اكس فاكتور تما تنشا ولا مشيتوا
1: لا كنا قبل اكس فاكتور حنا عاد
0: اكس فاكتور عاونكم شويه عاونكم في الشهره يعني الان انت قررتي انك تخوض التجربه بوحدك يعني الافراد الاخرين باقيين تيغنيو ولا كل واحد
1: جو بونس حبسوا
0: حبسوا شنو اللي خلاك انت مازال مكمل اسلام
1: انا هادي فهمتي حرفة ديالي ما يمكنش نخليها شي حاجه اللي يعني واخا نكمل حياتي في شي حاجه وحده اخرى يعني سواء ندير عائلتي سواء ندير شي حاجه اي حاجه في الدنيا مي الموسيقى شي حاجه انا كبرت بها حليت على عيني وما نقدرش نجي واحد النهار
0: شنو اللون الموسيقي اللي كبرتي عليه نتايا والعوضه في تكوين شخصيتك الفنيه الان
1: انا زعما في الصغر ديالي في الصغر ديالي انا كبر زعما على بزاف مغربي طرب اندلسي ملحون حكم انا سلاوي ولا كنا كنسمعوا بزاف ديال لي سي لا في الدار لا في كل شيء مي ابخي في زعما في المراهقه ديالي وداك الشيء كنت بزاف فلامينكو في قناوه كان بزاف ديال الميلونج عندي ما كانش عندي شي ستيل زعما فريمون لي واحد
0: لي فان ديالكم اللي عرفوكم تفارقتوا واش كانت محاوله صلح ما بين الجمهور وبينكم انكم ترجعوا تغنيو
1: ديما صراحه كيسولوا ديما صراحه كيسولوا مي واي ناش نديروا فحال باك ستريت بوي شي نهار نرجعوا
0: علاش لا بحال ولينا ولا لي سبايس جيرلز هما عاود رجعوا الوغ نمشيو للجديد ديالك الاغنيه اللي نزلتي في هذا الصيف واللي لقات واحد النجاح اللي هي مسيطره واللي جبتيها بواحد اللحن شويه راقيز ديال الصيف تكون كلمات حماسيه وايقاعات عصريه هذا غادي يكون هو التاتش ديالك ولا غتنفتح لألوان موسيقية أخرى
1: أنا ما عنديش زعما دابا بو لانستون ما عنديش شي مخصص ولا تاتش وحدة أنا كاميليون الموسيقى كيعجبني ندير كل شيء أنا كيعجبني الستيل كامل على حسب المود ديال الوقيتة شنو كيفاش عندي ولا شنو هذا نقدر ندير أغنية مختلفة ما عنديش ستيل اكزاكت ما نقدر ندير غير ار ان بي
0: نعم اذا تكلمني على الاغنيه اللي رسخات الاسم ديالك انت كاحد ابرز الاصوات الشبابيه في الساحه الفنيه المغربيه مسيطره هي راه كاينه مسيطره هي المصريه
1: اكزاكتومون حيت خديتها منها
0: ياك
1: علاش يعني تانفيونسيت من هذيك لا شونسون ديال مسيطره الوغ هذيك الاغنيه ما كانتش زعما نورمالمون غتكون هذه كنت كنوجد الاي بي ديالي مع البروديوسر ديالي مديد الليزر وكنوجدوا هذه كانت غير ضحك في الاول ما عرفت في الاستوديو كنضحكوا مسيطره بديت نكتب كذا قد هذا في لافان طلعت مزيانه ما كناش ناويين نلوحوها قلت له صافي غادي نلوحها
0: هي اللي غادي ديروها
1: اكزاكتوم
0: والاغنيه شكون اللي صوبها لك يعني الانتاج ديالك ولا عندك شركه انتاج اللي محتضناك انتيا
1: لا اوتو برودكشن
0: اوتو برودكشن يعني منين نزلتي الاغنيه كان تفاعل كبير في السوشيال ميديا
1: وي الحمد لله الحمد لله في انستغرام تيك توك الناس عجباتهم
0: الاجواء اللي جات فيها هاد الاغنيه جات مع الصيف يعني الجمهور كيفاش تفاعل معاك نتايا اللي كان يعرفك في ستيل اخر وشافوك الان جيتي بستيل اخر
1: والصراحه شحال من واحد افيك فهمتي قويا كنتي ما كنتيش كتبان بزاف في الستيل الناس عجبهم الحال الحمد لله
0: نعم يلا نسمعوا ليها المده الزمنيه ديالها قصيره علاش جوج دقائق وربع الثواني علاش
1: انا هكا قلت له خليها هكا هذه باش ما كناش معولين على كاع
0: درتيها كليب
1: درت لها كليب غير في الطوموبيل بالكونسيبت ديال مع اسامه فاضل الكونسيبت ديالو ديال التركيله في الطوموبيل الوغ درنا لها كليب غير عنده حيت هو سالات لي لا سيزون سي فان سيزون قلت له فان سيزون ديالي كنحتفلوا بها في التراك ديالي على ما يبدا لا سيزون
0: يلا نسمعوا المسيطره جديد اسلام على ميديا 1.

0: على ميدي ان بقطعه مسيطره اللي نزلها مؤخرا ولقات نجاح. الان الذكاء الاصطناعي كل شيء تتكلم عليه في نظرك غيسهل عليكم انتم يا كفنانين هاد القضيه ولا؟
1: على راسي لا.
0: لا
1: على راسي لا، حيت كاين بزاف الناس كيكريو.
0: وي داكشي بغيت نعرفوش انتيا تستعمل الذكاء الاصطناعي.
1: الموسيقى خاصك خياسيون. ما الذكاء الاصطناعي الا غيدير داكشي ما بقاش الحلاوه وما بقاش الفيلينغ في داك البروجي ولا شي حاجه. الوغ شوي كونتر.
0: كيت بحكم انت فنان من شحال هادي وانت في الساحه الفنيه وكنتي مع مجموعه، وحنا تنعرفوا ملي تيكون الفرقه الموسيقيه تتكون يكونوا حاضرين بقوه في الساحه الفنيه بالعكس دوك الفنانين الفرديين اللي تيكونوا بعض المرات ما تيطلعوش المهرجانات. الان انتيا كي تتشوف راسك انتيا في الساحه الفنيه، يعني خديتي حقك ولا مازال تتخدم على راسك عاد تبان؟ لان تتشوفوا حنا دابا الفنانين ولو دابا اللي تيقول لك انا فنان تيختاروا تيمشيو يشوفوا المتابعين شحال عنده الفولوور ومن تمايا تنبروغرامي انا نبوكي السهره ولا مهرجان. هادشي تيضرك انتيا ولا لا؟
1: ضروري غيضرك هادشي، حيت كتشوف انت راسك عندك كارير كبيره 15 عام ولا 20 عام ديال الدومين، مي زعما مازال انا بالنسبه لي انا مازال كنزيد نخدم على راسي نهار على نهار، حيت انا كندير الفالطه كنغبر بزاف ماشي اجور بزاف.
0: شنو اللي تيخليك تغبر؟ واش انت فنان مودي انت والمود ديالك؟
1: اكزاكتومون.

0: فوالا على حسب المود، على حسب كاين واحد الوقيتات اللي ما تقدرش دير فيهم موسيقى ان شاء الله، ما يمكنلكش تكون روبو سينو تولي دير داك استينا كيف
1: واش شنو يعني عندك تخوف الان الحضور ديالك الان؟ واش بعض المرات تقول انا عندي احباطات ما تعيطوش ليا، ما تندوش في التلفازه، ما تندوش في مهرجانات؟
0: لا صراحه ما عمري قلت
1: انت علاش تميزي الان؟ انت تغني لما انت تغني اسلام
0: كنغني البيبليك ديالي، كنغني لراسي، كنغني شي حاجه انا فرحان فيها ماشي، زعما ما عمري قلت انا علاش ما عيطوش لي الفيستيفال، حيت انا اصلا ما كنبوكيش باش يعيطوا لي.
1: دونك انت ما باغيش ولا مازال ما مستعد؟
0: مازال ما وجدتش، انا ما كنشوفش راسي انا وجدت باش نطلع. ديجا دوزت دي فيستيفال مع الجروب بزاف، دوزنا بزاف
1: وانت 15 عام وباقي ما وجد.
0: باغي نطلع بواحد فيزيون ديالي انا واحد اخر، ماشي مازال ما وجدت زعما موسيقيا ولا ما.
1: لا لا انت ناضج موسيقيا وفنيا ولكن باقي ما تتزعم.
0: حيت خصني منين نطلع سوغ سان خاص فريمون نكون
1: ان شو سبيكتاكل
0: سبيكتاكل، وحتى البيبليك اللي غيجي خصني يجيني البيبليك اللي غيجي على وديت اسلام ادرينالين.
1: شكون هو البيبليك الان ديالك؟ حنا قلتي لي كاينه اون بارتي اللي كانوا متبعينكم كادرينالين، واش شباب واش بنات واش ولاد واش
0: ميلونج؟ اغلبيه بنات.
1: علاش في نظرك؟
0: حيت الاغلبيه
1: ديال الوقت والعين الخضار وداك الشيء،
0: الاغلبيه ديال لي شونسون سي دلامور لي دونك دابا الدراري ولينا كنشوفوا بلي لا جونيس هاد لا نوفيل جينيراسيون كيسمعوا للراب بزاف. الوغ كتلقى البنات هما اللي كيسمعوا لك بزاف، حيت الدراري بالنسبه لها يسمع هو الحب وداك الشيء ما بلانش
1: ماشي بلانش. وانت ولد سلا وسلا عطات بزاف ديال الاسماء في الراب يعني من نورس واللائحه طويله. الراب قستي شويه ولا والو؟
0: انا كبرت في الكولتور ديال الراب مع النورس، النورس هادو ثانويه سنوات وسنوات امين وفيس مع كاين بزاف
1: مجموعه يعني انا كاين عقل النورس كتندير برنامج موزايك وسمعت عليه ومشيت لعندو تلسلا، مشيت عندو للدار كان عنده استوديو في السطح ومن بعد كان جا اشتغل على مع ميدي ان تي في ومن بعد دابا يا ثاني وقف الغناء ياك
0: وقف ولا وقف خرج وقيلا من المغرب
1: كاع. داكور الالوان انت مفتوح لالوان موسيقيه، نمشيو للاخر اللي هو هي قطعه هي هذه لا هذه ديال الجروب، نمشيو لقطعه السلباني. السلباني هذه قناويه،
0: هادي اما بيانو افرو اما بيانو غناوة.
1: دابا حيت اما بيانو هي ولات توندونس دابا كلشي يهضر اما بيانو. الناس ما تعرفش اما بيانو شنو هي. اما بيانو شنو هي؟ اما بيانو سي ان ستيل افرو امريكان امريكا الجنوبيه.
0: فوالا سي د لافرو، تيكون هو باللوك درامز ماشي بحال لافرو نورمال فهمتي.
1: ودخلتي فيه تكناويت
0: حيت لافخو ديجا راه سي الى مع قناوه راه سي الميم.
1: باوي داكور
0: قناوه راه سي لافخو.
1: يلا نسمعوا ليها، يلا نسمعوا ليها، يلا نسمعوا ليها. مرحبا.

0: ضيفي اسلام على ميدي 1 وجات كلمنا على الجديد ديالو الاسلام. كيفاش تختار انت الكلمات والالحان اللي تتناسب الصوت ديالك؟ كيفاش تخدم نتايا؟
1: واه داكشي زعما كيجي بوحدو
0: ياك.
1: واه كيجي بوحدو.
0: واش تفضل؟ نعم تفضل.
1: زعما باش نحط شي لحن على شي اغلبيه زعما عزيز عليا الليل بوحدي باش نقدر كيجي داكشي بوحدي زعما ماشي كان اورغانيزي راسي على انني نخدم شي
0: تتكتب نتايا الكلمات. واش تفضل تعاون مع شعراء وملحنين ولا تتميل نتايا للتلحين لاعمالك بنفسك؟
1: بيان سور الا كان لقيت شي واحد كيحط داكشي زعما شي حاجه لا تعجبني ولا كنشوف فيها راسي بيان سور نخدم معاه، مي اغلبيه الوقت صراحه كنصوب راسي.
0: نتوما ملي بديتي مع مجموعه ادرينالين اللي الان عندكم مجموعه ديال الاغاني سواء كمجموعه وانت كفنان، شنو الاغنيه اللي تعتبرها قريبه لقلبك سواء هي مع ادرينالين او معك نتايا؟
1: كاين صراحه اللي قراب بلي سوفونير اللي فيهم صراحه كاين جوج اغاني، كاين ديال باغا الحب
0: هذيك اللي لقات نجاح كبير هذيك،
1: وهي هي هي مع سوفونير.
0: نعم خدمتي انت ملي كنتي مع ادرينالين خدمتوا مع مجموعه الفنانين، تتخمم انك دير يعني تغني مع فنانين يعني دير ان ديو فيتورين مع فنان يعني
1: ديجا جايين دي فيشورين
0: ياك فنانين معروفين ولا تما تعطيهم فرصة تما شباب يلا غيبداو؟
1: يقدر مازال ما جاتنيش لوبورتينيتي باش نلقى شي جون حتى هو باغي يدير، علاش لا؟
0: صعيب الان تغني الان الواحد يغني صعيب الان ولا سهل على كيف بديتوا انتمايا؟
1: لا دابا كلشي ولا سهل،
0: دابا السوشيال ميديا فتح كلشي،
1: دابا كلشي يقدر يولي الوالده شي نهار
0: دابا هي الان ياخذ لك الان
1: قلت لك الوالده ندير لها البوم شي كلشي ولا كيعرف حيت دابا ولا كلشي سهل الاستوديو كاين كلشي، حنا لوقيتي اللي بدينا كانت صعيبه
0: كانت صعيبه. كيفاش تتعامل مع النقد النقد البناء؟ يعني الناس يقول لك لا ما كانش عليك دير او خاصك دير او هذا
1: كنتقبلوه على راسي، الا كان هذاك النقد كاين فري كنتقبلو نقدر نديسكوتي عليه زعما ما عنديش مشكله.
0: الا بغينا نسولوك وتمنى ترك الاسم ديالك في ذاكره الجمهور بعد هاد السنوات، شنو هي الحاجه اللي نتايا معتز بها بحال نقولوا اليوم صافي قررتي انك تعتزل، شنو هي الحاجه اللي انت معتز بها الان بعد 15 عام نتايا؟
1: اجا زعما الصراحه اللي معتز بها هو زعما شي حوايج كنت كنحلم نديرهم وانا صغير، عشان واحد الانسان زعما ولد الشعب ولد زعما ماشي دارنا لاباس عليهم ولا كان شي واحد جا اللي زعما عاوني باش نوصل لواحد النيفو، هذيك الحاجه اللي انا فيها بها اللي كنقول شحال من مره كنتلاقى حتى لي جون دراري ولا ولاد الحومه ولا شي حاجه نقول اي حاجه لا في الكوره لا في الموسيقى حتى حاجه ما صعيبه ولا تشوفها راه بعيده هذيك ولا شي حاجه، هذه الحاجه اللي انا فيها بها زعما.
0: الان شنو تتوجد يعني المشاريع المقبله دابا هي مسيطره كان نقولوا العوده بشويه تراجع يلا بنتي عاوتاني ما نتمنى ما غاديش تغبر عاوتاني عام ولا عامين باش تعاود ترجع يعني
1: دابا ان شاء الله كاين لوبي ديالي
0: في مجموعه من الاغاني
1: في سبعه ديال الاغاني غيكون كل شهر تراك ديجا واجد
0: بشي جلوم وكل شيء
1: ديجا واجد
0: كل شهر غتنزل اغنيه
1: كل شهر اغنيه غيبدا من شهر 11 ان شاء الله يتلاح السينجل
0: هادو من الانتاج ديالك
1: كاملين الانتاج
0: ديالك الكلمات ديالك حتى انت ولا مشغل
1: الكلمات ديالك الموسيقى ديال الليزر ميدي
0: داك
1: كيخدم معايا ديما الموسيقى
0: وهاد الالوان الموسيقيه اللي خدمتي عليهم من التراث المغربي تدخل حتى مغربي شويه ولا
1: كاين هاد لو بي في بزاف ديال زعما ديال لي ستيل ما كاينش ستيل واحد يعني خدمت على كاين دي ستيل فيها الراب شي شويه كاين كاين تكناويش كاين كلشي زعما كاين بزاف ما يتسمع فيه
0: الجمهور ديالك واللي تيعرفك واللي يمكن ما تيعرفكش شنو تقول لهم الان اليوم على ميدي 1؟
1: تسناو لو بي ديالي ان شاء الله دخلوا تمزكوا المهم
0: اسلام ادرينالين
1: اسلام ادرينالين اسلام ادرينالين مي هذه الاغنيه الاخرى لا تكون فيها اسلام
0: ادرينالين هذه اللي سمعنا
1: غيخرج غير باسلام
0: باسلام نعم انا كنت سعيد اليوم استقبلتك ونتمنى نعاود نستقبلك وتكون راجع بقوه باعمال جديده غادي نودعوك على نغمات قلبي شنو تقول على هذه الاغنيه واخر كلمه للفان ديالك ومستمعي ميديا
1: قلبي اغنيه اغنية راي
0: هذا شفنا اغنية قناوية ونشوفوا دابا الراي يعني تنشوفوا في كل انماط الموسيقية وهنا تتعرف الفنان واش كما تنقولوا متمكن او في دي انه يمشي ينتقل بينا من ستيل لستيل
1: اكزاكتومون. وزعما شكرا بعد هذيك اخي مرحبا,
0: مرحبا.
1: يعني انت من اول وحدين الدائمين ديال الجروب من 2013 ولا 14 ميدي ان موزايك مازال شاب دابا
0: الكونفونور بلادي ولكن باقيين
1: ماشي
0: وحنا تنعاونوا نشجعوا ونبينوا ما هو جميل ونقيو بالاذن المستمع حتى هو يسمع شي حاجه زوينه ونقي على ميدي ان كما عودنا المستمعين. تنتمنى لك التوفيق ونشوفوا قريبا اسلام بالكونسيبت الاو بي ديالك
1: ان شاء الله.
0: وصلنا لنهايه حلقه اليوم تهلاو فراسكم قلبي هي اخر محطه غنائيه.

يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

0: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: السهرة العربية.

0: الاقتصادي. أهلا بكم، ونخصص حلقة اليوم لتقرير عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي حول النموذج التنموي الجديد، ماذا تحقق على أرض الواقع بعد 5 سنوات على إطلاقه.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في سياق النقاش المتواصل حول مسار التنمية بالمغرب وتقييم الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرا تحليليا حول حصيلة النموذج التنموي الجديد. تناول فيه مختلف جوانب التنزيل والإنجازات المحققة، كما وقف عند الإكراهات والاختلالات التي ما تزال تحد من بلوغ الأهداف المنشودة. تقرير يكتسي أيضا أهمية خاصة بالنظر إلى المكان التي يحظى بها النموذج التنموي الجديد باعتباره أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي أطلقت بتوجيهات ملكية، وتهدف إلى إعادة صياغة أسس التنمية بالمغرب وبناء رؤية جديدة قادرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وحتى التكنولوجيا المتسارعة، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. في هذا الإطار نخصص هذه الحلقة من برنامج الاقتصاد للجميع لقراءة وتحليل أبرز ما جاء في تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الوقوف عند المرتكزات الفكرية للنموذج التنموي الجديد وتقييم حصيلة تنزيله على مستوى كل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، كما نرصد أيضا مكامن القوة والتحديات التي تواجه هذا المشروع الوطني الطموح. ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. أهلا وسهلا بك أستاذ الغنبوري.
2: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
0: أستاذ الغنبوري، إذن التقرير، تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، يرصد 5 سنوات على إطلاق النموذج التنموي الجديد، وإلى أي حد نجح المغرب في الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التحول البنيوي الفعلي للاقتصاد والمجتمع؟
2: أكيد، أولا التقرير ديال المركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي هو تقرير اللي حاولنا من خلاله أنه ندير واحد تقييم أولي لحال

0: تحصيلات النموذج التنموي الجديد، باعتبار أن النموذج التنموي الجديد هو واحد الخطة التنموية اللي دارها المغرب في سنة 2021، ولكن ممتدة إلى غاية سنة 2035 بأهداف واضحة، بطموحات اللي هي واضحة، اللي الأهم ديالها هو تحول المغرب لواحد البلد صاعد في أفق سنة 2035، بناء على واحد المجموعة ديال المرتكزات، واحد المجموعة المؤشرات اللي مطلوب من المغرب أنه يحققها. احنا من خلال هاد الورقة أو لهذا التقرير حاولنا أن نشوفوا الحصيلة الأولية، واش اليوم نطرحوا أسئلة، واش اليوم النموذج التنموي الجديد أو التنزيل ديال النموذج التنموي الجديد يسير في الطريق الصحيح، واش كاينين تعثرات، واش كاينين مكتسبات، واش كاينين اليوم أشياء اللي تم التحقيق ديالها، واش كاين انحرافات، واش كاين إشكاليات اللي ممكن أنها تخلي النموذج التنموي الجديد أو تخلي التنزيل ديال النموذج التنموي الجديد ما يوصلش للهدف الاستراتيجي ديالو اللي هو أنه نتحولوا لواحد البلد صاعد أفق 2035. وبالتالي هذه هي الفكرة ديال التقرير، وهذا هو الهدف من من من من التقرير.
1: نعم، ومما جاء في التقرير رصد أبرز الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب خلال هذه الخمس سنوات، وهل هذه الإصلاحات الكبرى اليوم التي تم إطلاقها خاصة في مجالات كالحماية الاجتماعية والاستثمار والصحة والتعليم، هل تعكس الترجمة الحقيقية لفلسفة النموذج التنموي الجديد من خلال تقريركم، أم أنها ما زالت تشتغل بمنطق يعني التدبير التقليدي؟
0: أكيد. أولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم، وهذا السؤال هو الفكرة الرئيسية ديال التقرير، يعني خصنا نعرفوا بعدا شنو هو النموذج التنموي الجديد. النموذج التنموي الجديد هو واحد الخطة تنموية اللي دارها المغرب سنة 2021 على أساس أنه يتم أنه نوصله أنه نتحوله لواحد البلد صاعد في أفق 2035. باش نقدروا نتحوله لهذا البلد صاعد في أفق 2035، لزوما وأساسا تتخصنا ندوزو من واحد الهدف اقتصادي أساسي. الهدف الاقتصادي الأساسي هو نضاعفوا النتيجة الداخلية الخام ديالنا. باش نشرحوها بشكل بسيط جدا للمستمعات والمستمعين، بحال شي موظف عنده واحد خمسة ديال الوليدات وبغى ولا مرضو يديهم للقطاع الخاص، وبغى يديهم في التعليم في القطاع الخاص ويخلص عليهم، بغى يكون عنده العطلة وتكون عنده السيارة وتكون عنده السكن مريح ويكون عنده هادشي، ولكن هو المدخول ديالو غير 5000 درهم في الشهر. ما يمكنلوش ب 5000 درهم في الشهر يحقق هادشي كله، يعني تيخصو انه يطلع المدخول ديالو لواحد 30000 درهم ولا 40000 درهم ولا حتى 50000. نفس الشيء بالنسبه للمغرب، نتيجنا الداخلي الخام اليوم هو ضعيف، ما يمكن ليناش ما غيمكنناش انه نحلوا اشكاليات ديال الصحه، نحلوا اشكاليات ديال التعليم، نحلوا الاشكاليات الكبرى اللي كاينه ديال الاستثمار وديال البنيه التحتيه. وبالتالي حنا لزوما علينا انه خصنا نضاعفوا نتيجنا الداخلي الخام، هذا كهدف اقتصادي اول. باش نقدروا نضاعفوا النتيج الداخلي الخام ديالنا تيخصنا واحد المجموعه ديال الاصلاحات. حنا ماشي واحد البلد اللي هو بلد اللي هو نفطي أو غازي أو لا يعتمد على مقدراته الطبيعية. احنا عندنا واحد شوية ديال المقدرات الطبيعية، عندنا الفوسفات أحسن سنة بعنا فيه هي كانت سنة 2022، وصلنا 11 مليار ديال ديال ديال ديال ديال, ديال الدولار، 11 مليار ديال الدولار، الأرباح اللي خلات لنا لا تتجاوز 3 مليار ديال الدولار. احنا ماشي هما السعودية اللي كنبيعوا 240 مليار ديال الدولار غير في النفط، وقس على ذلك فيما يتعلق بالغاز وبالتالي احنا المكتسبات الوحيدة اللي ممكن أنه تخلينا نحققوا الأهداف ديال النموذج التنموي الجديد هو الامتياز الديموغرافي، هو مواردنا البشرية. هاد الموارد البشرية ديالنا فيها إشكال كبير. الإشكال الكبير اللي فيها هو عندنا أولا خلل بنيوي، عندنا واحد النسبة تتسمى نسبة النشاط، غنشرحها حتى هي. نسبة النشاط ما كتجاوزش 42%، بمعنى بحال عندك واحد المعمل فيه 100 آلة وانت كتخدم غير 42 آلة، ديما انتاجيتك تكون طايحة، ديما انتاجيتك يكون فيها مشكل، ما تكونش عندك قدرة على المنافسة، ما تكونش عندك مداخل كبيرة. بالتالي كان من المفروض انه انطلاقا من النموذج التنموي الجديد انه نرفعوا اولا نسبة النشاط ديال المواطنات والمواطنين اللي عندهم دور في العملية الانتاجية. يعني مواردنا البشرية اليوم هي المحور الاساسي. باش نقدروا نديروا هادشي تيخصنا نديروا واحد المجموعة ديال الاصلاحات، سواء على مستوى ديال التعليم، سواء على مستوى ديال الصحة، سواء على مستوى ديال السكن، وكذلك فيما يتعلق بالإمكانيات المادية وتوفير الشروط ديال أنه نعطوا لهذه الفئات الامكانيات باش تدخل. هادشي علاش جبنا المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه اللي فيه الدعم الاجتماعي المباشر، وهادشي علاش جبنا كذلك المشروع ديال التغطيه الصحيه الاجباريه على المرض وما يليها، سواء التقاعد او التعويض على فقدان الشغل، اللي كتدخل في اطار تاهيل مواردنا البشريه مع الاصلاحات الموازيه اللي تكون في التعليم واللي تكون في الصحه واللي تكون باش غنخلقوا واحد البيئه لمواردنا البشريه واللي عندها سهوله اولا في الحياه وسهوله كذلك في الادماج في الحياه العمليه وفي الحياه الانتاجيه باش نقدروا نحققوا الطموحات ديالنا. وبالتالي المرتكزات الاساسيه ديال النموذج التنموي الجديد هي الموارد البشريه، هي المواطنات والمواطنين، هي المواطن المغربي، هذا هو الاساس. بالتالي الى شفنا الاصلاحات اللي دارت اليوم، صحيح انه كان عندنا اصلاحات اللي هي كبيره فيما يتعلق بمجال ديال الحمايه الاجتماعيه، كان عندنا اصلاحات فيما يتعلق بالتعليم وفيما يتعلق بالصحه، ولكن للاسف اليوم فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الهدف ديالو كما قلنا هو انه نعطوا امكانيات باش ندمجوا الناس، ماشي اليوم نديروا دعم اجتماعي باش نديروا واحد المؤسسه ديال الفقر، بمعنى انه اليوم الاعداد ديال الناس اللي تستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر باش الغالي وكتزاد. علاش؟ لانه نسبه البطاله باقا طالعه عندنا 13%، والهدف هو انه هاد السنه مثلا الا سجلنا واحد 11 مليون مواطن مغربي اللي تستافد من الدعم الاجتماعي المباشر، من دابا واحد 3 سنين خصها النسبه ترجع، يعني خصها تنقص ماشي خصها تزاد، لان الا تزادت اذا نموذجنا التنموي فيه اشكال، ما كيخلقش فرص ديال الادماج. وبالتالي اليوم بدينا كنشوفوا بان كاين انحرافات فيما يتعلق بالتدبير ديال هاد البرامج الكبرى. شفنا اشكاليات كذلك فيما يتعلق بالتعليم، درنا مدارس الرياده ولكن الاشكال باقي مستمر في التعليم، درنا اصلاحات فيما يتعلق بالمنظومه الصحيه ولكن باقي عندنا اشكالات فيما يتعلق بالمنظومه الصحيه اللي خرجت لنا احتجاجات اللي اليوم هي نقطه قلق بالنسبه للشارع المغربي بالنسبة للمواطن المغربي. وبالتالي بان بأنه كاين إشكاليات. صحيح أننا نتقدم في أشياء، ولكن هذا ما كيعنيش،
1: ولكن أستاذ غنبوري، أليست هذه الإشكاليات يعني طبيعية بالنظر إلى التحولات أيضا يعني العالمية وحتى التحولات داخل يعني المملكة؟ أليس طبيعي هذا يعني نسبة البطالة ترتفع؟ أليس طبيعي موازاة مع هذه الإصلاحات؟ هل المشكلة
0: لا هو ليس بطبيعي ان البطاله ترتفع، الطبيعي هو ان خصها تنقص ماشي ترتفع، لان احنا بدلنا المنظور ديالنا ديال التنميه.
1: وهذا هو اذا كان المنظور تغير واذا كان هناك اصلاحات لماذا ترتفع؟
0: الاصلاحات درناهم باش تنخفض ماشي باش تطلع، اذا هادشي ليس طبيعي، هادشي فيه اشكال. اليوم مثلا
1: يعني اذا كان المغرب اشتغل يعني على مدى هذه السنوات على تاهيل الموارد البشريه كما اشرت، اين يكمن الخلل المرتبط بالنمو وبالتشغيل؟
0: هما اختلالات ماشي اختلال. بحال مثلا احنا في التقرير شنو تنقولوا؟ تنقولوا مثلا بروز مشكل ديال الريع، مشكل ديال الفساد، مشكل مثلا ديال الاحتكار، لانه اليوم مثلا اللي كنجي القدره الشرائيه ديال المواطنين كابرز اختلالات اللي كاينه اليوم، لان اليوم زادت الاختلال فيما يتعلق بالضعف ديال القدره الشرائيه ديال المواطن. شنو تلقى واحد مجموعه ديال القطاعات بحال مثلا قطاع المحروقات، ماشي هادشي اللي حنا اللي قلناه، هاد المعطيات ديالنا حنا اللي درنا في التقرير ماشي معطيات ديال المركز، وانما هي تجميع ديال المعطيات ديال عدد من المؤسسات بين المؤسسات الوطنيه. ملي تمشي لقطاع المحروقات وتنلقى بان مجلس ديال منافسة عاقب الشركات ديال المحروقات ثلاث عقوبات مادية بسبب تعطيل المنافسة، هنا تيبان لي الإشكال في مين عندي المشكل ديال القدرة الشرائية ديال المواطنين في كتاكل العصا، لأنه كاين إشكال فيما يتعلق بظهور مظاهر ديال الاحتكار، بأن الاقتصاد ديالنا هو اقتصاد غير تنافسي والدليل هو هاد العقوبات. ملي تنمشي مثلا للقطاع الصحي وتلقى بأن 90% من النفقات المتعلقه بالمنظومه ديال النظام التغطيه الصحيه الاجباريه على المرض تتمشي للمصحات الخاصه، و10% فقط اللي تتمشي للقطاع العام. هنا تيبان لي بان كاين اختلال اخر، تيبان لي بان اليوم كاين ان النموذج التنموي الجديد اليوم اللي النتائج خاصها توصل لكاع المغاربه، ما بقاتش كتوصل لكاع المغاربه، تتوصل لفئه محدده. ملي تنلقى اليوم بان الدوله مثلا او الحكومه كدير دعم فيما يتعلق مثلا بالمواشي واللحوم وكذا وهذه، وتنجي للعيد الكبير وتنقى هذوك الاشكاليات اللي واجههم المغاربه في العيد الكبير. هنا تيبان بانه كذلك بان الثمار ديال النموذج التنموي الجديد تستفد منها واحد الفئه قليله، ما كيستافدوش منها المغاربه ككل. وبالتالي عندنا احنا اشكاليه

0: إشكاليات، ماشي إشكال خلل واحد، إشكاليات متعددة هي اللي رصدناها في التقرير ديالنا، واللي حاولنا أن نبرزوها، واللي هي بدأت كتعيق التنزيل السليم ديال النموذج التنموي الجديد. لأن اليوم ماشي الإشكال فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، حيت ما كاين حتى شي واحد في المغرب ضد الحماية الاجتماعية، ما كاين حتى شي واحد في المغرب ضد الانتقال الطاقي، ما كاين حتى شي واحد في المغرب ضد إصلاح التعليم، ما كاين حتى شي واحد في المغرب ضد ضد الإصلاح ديال المنظومة الصحية. ولكن اليوم بهذا التنزيل وبهذا التحريف ديال النموذج التنموي الجديد اكيد غيكون اشكال. الاشكال اليوم في تنزيل النموذج التنموي الجديد، في من يشرف عن النموذج التنموي الجديد، في تنزيل النموذج التنموي الجديد، لانه بانت بالمعطيات.
1: هل ما زالت يعني اهداف هذا النموذج التنموي الجديد قائمه او قابله للتحقيق في الافق المحدد 2035 استاذ الغنبوري برايك من خلال هذه الحصيله؟
0: النموذج التنموي الجديد دخل مرحلة حاسمة اليوم، هي المرحلة الثانية، هي مرحلة رفع الإيقاع، سواء في النمو، في نقاط النمو، أو فيما يتعلق كذلك في التوجهات الاقتصادية الكبرى.
1: يعني هذا الإيقاع هل يقتضي مراجعات استراتيجية جديدة؟
0: لا يقتضي مراجعات، لأن اليوم إحنا الإشكال ما عندناش اليوم فيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي ديال التنمية. إحنا عندنا مشكل اليوم في التنزيل. اليوم اللي تندير مشروع ديال الحماية الاجتماعية وكنعمم الحماية الاجتماعية على المغاربة، ولكن تلقى بأن 90% ديال النفقات تتمشي للقطاع الخاص، هنا تيبان بأن كاين استيلاء، نوع من الاستيلاء على النتائج ديال النموذج التنموي الجديد من طرف فئة اللي هي فئة قليلة، ماشي كاع المغاربة. هنا فين عندنا الإشكال، ما عندناش مشكل في الأهداف والتوجهات ديال النموذج التنموي الجديد، وهذا الشيء قلناه في التقرير، وهذا الشيء شرحناه بشكل جيد في التقرير. اليوم الإشكال اللي عندنا، عندنا إشكال ديال الحكامة، عندنا إشكال ديال الري، عندنا إشكال ديال الفساد. اليوم حنا عندنا مؤسسة ديال الوقاية من الرشوة، اللي هي مؤسسة دستورية، تقول لنا بأن الفساد يكلفنا 50 مليار ديال الدرهم في كل سنة. 50 مليار ديال الدرهم، هادشي ما قلناش حنا، تقولوا مؤسسة دستورية. اليوم تقارير ديال المجلس الأعلى للحسابات هي اللي تقول لنا بأنه راه كاين اليوم عجز مالي فيما يتعلق بالمنظومة ديال الحماية الاجتماعية، وبالتالي هي اللي طرحت علينا الإشكال ديال الاستدامة المالية. وبالتالي هنا ماشي المشكل في الأفق أو في التوجهات الاستراتيجية ديال التنمية، المشكل الحقيقي هو في التنزيل. التنزيل هو تنزيل، اليوم حنا داخل المركز نعتبره بأن تنزيل المحرف، تنزيل لا يتماشى مع الأهداف والتوجهات اللي توضع عليها النموذج التنموي الجديد، اللي هي الأساس ديالها هي الارتقاء بالوضعية الاجتماعية ديال المواطن والمواطنة المغربية، لأننا لا مرتقيناش بهم. غتبقى عندنا دائما نسبة النشاط ديال المغاربة ضعيفة، نسبة النشاط ديال المغاربة ضعيفة تعني بأننا لن نستطيع مضاعفة نتيجنا الداخلي الخام، وبالتالي لن نستطيع الوصول إلى هدف ديال النموذج التنموي الجديد. راه لا مفر اليوم، راه الأول شيء ارتكزت عليه الفلسفة ديال النموذج التنموي الجديد هو الارتقاء بالمكون البشري أو بالموارد البشرية، لأن هي السبيل الوحيد. احنا كما قلت لك في البداية الحلقة، احنا ماشي واحد البلد اللي عنده النفط ولا عنده الغاز، احنا البلد فقط عنده موارد بشرية. إذا ما حققش التنمية دياله بالموارد البشرية لا يمكنه تحقيق التنمية، ما كاينش شي وصفة أخرى. الوصفة الوحيدة هو الارتقاء بمنظومته البشرية باش تكون قادرة على الإبداع، قادرة على الخلق، قادرة كذلك على الإنتاج. والإنتاج والخلق والإبداع تتعني بشكل مباشر التطور والتنمية.
1: ومن أين يبدأ هذا الارتقاء برأيك أستاذ علي الغنبوري بالمنظومة البشرية؟ من أين يجب أن تبدأ اليوم؟
0: ويجب أن تبدأ من أولاً تكافؤ الفرص، أولاً، ثانياً أنه يكون عندنا اقتصاد اللي هو اقتصاد تنافسي، مش اقتصاد مسدود يستفيدون غير البعض والبعض الآخر لا يستفيد منه. تتبدأ كذلك من تعليم عمومي اللي اليوم راه شوف راه اليوم في المغرب أكبر مصنع كاين عندنا في المغرب، راه ماشي كاين في راه ما كاينش في المناطق الصناعية، أكبر مصنع كاين عندنا في المغرب هو التعليم، هو اللي تصنع لنا الموارد البشرية اللي غتصنع لنا كاع المصانع الأخرى. وبالتالي اليوم إذا ما كانش عندنا واحد التكافؤ في التعليم ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام، راه ما عمرنا غيكون عندنا تطور اقتصادي، وما عمرنا غيكون عندنا تطور تنموي، لأن الأكبر مصنع اللي كيصنع لك الموارد البشرية ديالك فيه خلل. ثانيا المنظومة الصحية ديالنا، راه لا يمكن نبقاو غاديين منظومة أو لا نمشيو في توجه أن المنظومة الصحية غتمشي فقط في القطاع الخاص، راه لا يمكن. راه ما يمكنش اليوم المغاربه اليوم حنا تنمشيو مغربي تيمشي باش يدير سكانر تقول له خصك 3 شهور ولا 4 شهور، راه لا يمكننا نمشيو بهذه الفلسفه ونقولوا غنحققوا النموذج التنموي. راه النموذج التنموي يتحقق بتكافؤ الفرص، بالاصلاحات الجاده، بالروح

0: الوطنيه اللي ممكن تطبع هذا النموذج التنموي الجديد.
1: خاصه وان الفرص موجوده. ومن المفارقات استاذ علي الغنبوري ان اليوم تقارير دوليه ومؤسسات ماليه تشيد بالنموذج الاقتصادي المغربي. اشرت في بدايه الحلقه الى ان المغرب لا يتوفر على موارد كدول اخرى، لا غاز ولا نفط، ومع ذلك يتقدم يتحرك. هناك حتى ايضا من على المستوى الدولي يتحدث عن لعنه الموارد. المغرب بهذه
0: نتفقوا على واحد المساله استاذه، نعم، من ناحيه التقدم يتقدم، رانا
1: لا اتحدث لماذا لا يوازي هذا التقدم، لماذا لا يصل؟ نعم،
0: دابا هذا هو الاشكال. راه هادشي اللي تنقولوا حنا اليوم، حنا هادشي اللي تنقولوا بان التقدم يجب ان نستفيد منه الجميع، لان ملي تندوا على اقتصاد هو اقتصاد للمغاربه، ماشي اقتصاد من اجل المغاربه، ماشي اقتصاد للمغاربه
1: بصفه مباشره المواطن.
0: دابا هذا هو الاشكال، ملي تيتولي عندك الريع وتيولي عندك الاحتكار وتيولي عندك الفساد، راك تتقدم، راه تحقق النتائج، ولكن النتائج تديها فئه واحده. هتديها فئة واحدة، راه هذا هو الإشكال. حنا راه اليوم حنا لا نناقش مسألة ديال التقدم ولا مسألة، نحن نناقش اليوم علاش هذا النموذج التنموي الجديد اللي الهدف ديالو الأساسي ديالو هو الارتقاء بالموارد البشرية، علاش اليوم لا يتحقق هذا الأمر؟ هذا هو السؤال، ماشي السؤال هو واش الاستثمار، ها أنت درتي الاستثمار، ولكن هذا الاستثمار حنا اليوم راه وصلنا 380 مليار ديال الدرهم في الميزانية ديال الاستثمار، واش تنعكس على المواطن؟ راه ملي جات مثلا راه من 2021 لدابا راه زدنا تقريبا ما يقارب 64% من الميزانيه ديال الاستثمار، ولكن راه لا انعكاس. ما معناه في الخلل؟ الخلل هو اليوم هو ان واحد الفئه صغيره جدا هي من تستفيد من هاد النتائج والثمار ديال النموذج التنموي الجديد.
1: هل طرح مركزكم الى متى يعني سيبدا يبقى هذا التنزيل او تعثر في تنزيل النموذج التنموي الجديد، الى متى؟
0: احنا اكثر من هذا استاذ اسماء، احنا اقترحنا توصيات واضحه،
1: مثلا
0: احنا اقترحنا توصيات فيما يتعلق بتفكيك ديال البنيه ديال الريع، اقترحنا في توصيات فيما يتعلق بالشفافية، اقترحنا توصيات فيما يتعلق أن الاقتصاد خصو يكون تنافسي، اقترحنا توصيات فيما يتعلق بأن التعليم اليوم خصو يكون منفتح على الجميع ومتساوي في الفرص مع الجميع ونفس المنايز ونفس التدابير بالنسبة للجميع، اقترحنا كذلك فيما يتعلق بالصحة، اقترحنا كذلك حتى فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية اليوم اللي خصها تكون مبنية على القطاعات اللي تعطينا نقاط ديال النمو وتعطينا كذلك نقاط فيما يتعلق بالتشغيل. اقترحنا تقريبا 20 توصية في هذا الاتجاه.
1: وهذه الاقتراحات ما الذي يعيق يعني وصولها إلى أرض الواقع وهذه التوصيات؟
0: هو ما توصلنا إليه هو أنه اليوم كاين عندنا اليوم إشكال فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، كذلك هو فيما يتعلق بالبنية السياسية اليوم. حنا لاحظنا كذلك بأنه عندنا واحد ضعف خطير ومهول فيما يتعلق بالوساطة السياسية
1: أو التواصل.
0: الوساطة السياسية، احنا مثلا ملي كتكون الاحتجاج، شفنا الاحتجاجات الأخيرة اللي عرفها المغرب، ما كانش بنية الوساطة السياسية يعني الأحزاب السياسية وكذا كانت غائبة، شفنا واحد العدد ديال الاحتجاجات، عطيك أنا مثال ديال الاحتجاجات ديال التعليم، شفنا البنية ديال النقابات غائبة، بالعكس شفنا ظهور ديال أشكال جديدة، شفنا تنسيقيات، شفنا أشياء أخرى، بالتالي منظومتنا ديال الوساطة ولا فيها إشكال، كذلك الاعتماد والنهج ديال التكنوقراطي اليوم بأن عنده محدود، لأنه بدون أفق سياسي، بدون تواصل مع المواطن، بسر الطيبات مع الهموم ديال المواطنين، وكذلك المقاربة الميزانياتية أو المقاربة اللي كنقولوا حنا اون ابروش كونطابل محاسباتية اليوم طرحات بأن كاين إشكال، وبالتالي كاين واحد الغياب ديال التسييس ديال النموذج التنموي الجديد أو التنزيل ديال النموذج التنموي الجديد اللي ولا كيشكل خلل كبير. لأن
1: أليس ربما هذه فرصة يعني مع التوقيت الحالي والانتخابات القادمة أن يكون هناك تواصل ويكون هناك يعني تفاعل مع مثل هذه التوصيات والاقتراحات برأيك؟
0: أكيد، لأنه شوف ما كاين حتى شي فرصة ديال التغيير الديمقراطي أحسن من الانتخابات. هي احسن فرصه ديال التغيير الديمقراطي هي الانتخابات، وبالتالي اليوم الانتخابات حتى المواطن المغربي خصو يكون عنده وعي فيما يتعلق باختياراته السياسيه اللي تؤدي به الى انه اليوم يكون عندنا اليوم واحد الجهاز التنفيذي قادر انه ينزل لنا النموذج التنموي الجديد بشكل صحيح وبشكل اللي ممكن انه يحقق الاهداف ديال هذا النموذج التنموي الجديد.

0: تمنى ذلك أستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: شكرا. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

ليس كل ما نراه على الشاشة عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالاً على

0: الصباح يحمل في داخله لحظة قادرة على تغيير يوم بأكمله. صحة، تربية ونصائح مع خبراء وأطباء لتبسيط الحياة. صباح الأسرة، حوار بلا تابوهات من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا ونحن نعيش في هذا الشهر الكريم، شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، موسما عظيما يحج فيه الحجيج وهم حجاج بيت الله الحرام إلى مقام النبي المصطفى المختار سيد الأولين والآخرين الذي يتوسلون به إلى الله سبحانه وتعالى ويقفون عند مقامه حيث تنالهم بركاته، ومن نال من تلك البركات شيئا فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يحن إلى أوطانه كل مسلم، فقدس منها منزل وجناب، فأسعد أيامي إذا قيل هذه منازل من وادي الحمى وقباب، وأرجو ثوابا بامتداح محمدا، وما كل مثن في الزمان يثاب. الإمام العالم النحوي اللغوي الشاعر الأديب أبو الحسن علي بن أحمد بن حمدون الحميري المالقي الأندلسي أنشدها سنة 67 و600 للهجرة.

زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقير له وتعزير، أي تأييد وتعظيم، وجزاء من فعل ذلك الفلاح، أي الفوز والنجاح. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

فضل المدينة بين ولأهلها، فضل قديم نوره يتهلل. من لم يقل إن الفضيلة فيكم قلنا كذبت، وقول ذلك أرذل. لا خير في من ليس يعرف فضلكم، من كان يجهله فلسنا نجهل. في أرضكم قبر النبي وبيته، والمنبر العالي الرفيع الأطول، وبها قبور السابقين بفضلهم، عمر وصاحبه الرفيق الأفضل، والعترة الميمونة التي بها سبقت فضيلة كل من يتفضل. أهل النبي بنو علي إنهم أمسوا ضياء للبرية يشمل. يا من تنص إلى المدينة عينه، فيك الصغار وصغر خدك أسفل. إنا لنهواها ونهوى أهلها، وودادها حق على من يعقل. ساق الإله لبطن مكة ديمة تروى بها، وعلى المدينة تسبل.

أفضل بقاع الأرض المدينة ثم مكة، وفضل المدينة ظاهر بالجسد الشريف الذي لا يعدله شيء في الكون، والحجاج يتنعمون بين مكة والمدينة بدقائق أسرارهما وعجائب العبادة والزيارة فيهما. وللمدينة فضل عظيم، ووجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها حيا من أتاه لا يخيب ولا يرد، وهو الذي يشفعه الله تعالى في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لكل مجاور للحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، هنيئا له حظه من زيارته، وهنيئا له حظه من الصلاة في مسجده. وليعلم الناس أن زيارة قبر هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه هي من أهم القربات وأنجح المساعي، فإنه من حج ولم يزره بعد وفاته فقد جفاه، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام النووي: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. اللهم إنا نسألك زيارة لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم، وعصمة بها نصل إليه، وتوفيقا منه به نتوسل إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الخير لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعين الكرام، في صباح الأخبار ليومه الخميس نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس لهذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جل النواحي الساحلية، وصافي ومشمش في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية ما بين جديدة وأسفي، في تادلال حوز درعا وتافيلات بحال حتى في واد الذهب، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال بحال البارح ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 23-29 درجة في الدكالة، ما بين 23-30 درجة في اللوكوس، ما بين 23-39 درجة في واد الذهب، ما بين 25-33 درجة في ناحية السوس، ما بين 26-31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-31 درجة في الساقية الحمراء، 28-29 درجة في الشاوية، ما بين 29-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-36 درجة في الحوز، ما بين 35-40 درجة في ناحية تافيلالت، 37 درجة في تادلة، وما بين 37-40 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس مرض الشهيبة غادي يلقى مناه ويتكاثر في عدة زراعات، بحال الخصوص زراعة البحيرة بحال الفلاح والبطيخ والخيار والفلفلة ديال هاد الموسم. وإلا خليناه بلا وقاية وبلا تتبع يمكن يهلك هاد الزراعات وينقص لهم من الإنتاج اللي يمكن يعطيوه. وهذا علاش بحال ديما المراقبة والاحتياط منه بالأدوية.

0: نستهل الموجز من تطورات المحادثات التي انتهت بواشنطن، حيث اتفقت إسرائيل ولبنان أمس على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني، وفق ما فاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. الجانبان اتفقا أيضا على إنشاء ما سموه بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وبشأن مساعي التوصل لاتفاق أمريكي إيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين، وتصر واشنطن على أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوى 60% القريب من 90% اللازم لصنع قنبلة نووية. في قطاع غزة قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم. من جانبها، أفاد مستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة على استقباله جثث 8 أشخاص و15 مصابا إثر الغارات الإسرائيلية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمق الروسي تثير ذعر الكرملين الذي يرد بتصعيد الهجمات على أوكرانيا. وجاءت تعليقاتها غدا ضربة أوكرانية بالمسيرات استهدفت منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بيترسبورغ، حيث ينعقد منتدى اقتصادي. نبقى في أوروبا. دعت المفوضية الأوروبية 9 دول أعضاء من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إنهاء العمل تدريجيا بإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، معتبرة أن الظروف الحالية والآليات الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة والأمن تتيح الانتقال نحو تدابير أكثر فعالية للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي. في منطقتنا المغاربية، في المغرب تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. أزيد من 500,000 مترشح مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. بحسب الوزارة الوصية، دورة 2026 تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. في الرياضة، حطت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم الرحال أمس بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم. حضرت بعثة المنتخب استقبال الحار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، إضافة إلى مسؤولين في سفارة المغرب بالولايات المتحدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. نكمل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر، وكالعادة فيه قصة. عادت قلعة الشقيف، أحد أبرز المعالم التاريخية في جنوب لبنان، إلى واجهة الأحداث مع التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة. فهذه القلعة العتيقة التي تتربع على تلة استراتيجية مطلة على نهر الليطاني والحدود الجنوبية ليست مجرد موقع أثري يعود إلى العصور الوسطى، بل القلعة تمثل شاهدا حيا على قرون من الصراعات والتحولات السياسية والعسكرية التي عرفها لبنان. قصة القلعة يرويها لنا الزميل محمد بن عبو.
3: تقف قلعة لشقيف المعروفة أيضا باسم قلعة بوفور على قمة جبلية شاهقة قرب بلدة أرنون في محافظة النبطية جنوب لبنان، مطلة على نهر الليطاني. وبفضل موقعها الاستراتيجي الفريد

ظلت القلعة على مدى نحو 9 قرون هدفاً للقوى العسكرية المتعاقبة وشاهدة على أبرز التحولات التي أعرفتها المنطقة. يعود تاريخ القلعة إلى القرن 12 الميلادي عندما شيدها الصليبيون لتكون مركزاً دفاعياً متقدماً يحمي طرق المواصلات بين الساحل والداخل، وبعد ذلك انتقلت السيطرة عليها إلى القائد صلاح الدين الأيوبي ثم إلى المماليك والعثمانيين قبل أن تتحول في العصر الحديث إلى إحدى أهم النقاط العسكرية في جنوب لبنان. خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها اكتسبت القلعة أهمية استثنائية، ففي سبعينيات القرن الماضي اتخذت فصائل فلسطينية موقعاً عسكرياً بسبب إشرافها على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 كانت القلعة من أبرز المواقع التي دارت حولها معارك عنيفة قبل أن تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي الذي حولها إلى قاعدة متقدمة ضمن منطقة الاحتلال في الجنوب. ظلت القلعة تحت السيطرة الإسرائيلية حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، وهو الحدث الذي منحها بعداً رمزياً كبيراً لدى اللبنانيين، إذ أصبحت تعد أحد أبرز رموز نهاية الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وانتصاراً للمقاومة اللبنانية. وبعد ذلك خضعت لأعمال ترميم وتحولت إلى معلم سياحي وتاريخي يقصده الزوار من مختلف المناطق اللبنانية. القلعة عادت إلى صدارة الأحداث خلال الأسابيع الأخيرة مع تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، فقد تعرض محيطها لغارات وقصف مكثف أثار مخاوف على سلامة هذا المعلم الأثري. في تطور لافت أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة الشقيف والمرتفعات المحيطة بها بما في ذلك القلعة في أعمق تغول بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. أكدت مصادر متعددة أن القوات الإسرائيلية رفعت أعلامها فوق القلعة بعد معارك وغارات مكثفة، معتبرة السيطرة عليها مكسبا عسكريا ورمزيا بسبب إشرافها على مساحات واسعة من جنوب لبنان. أهمية القلعة اليوم لا تكمن فقط في بعدها التاريخي، بل أيضا في موقعها العسكري الذي يسمح بمراقبة التحركات في محيط نهر الليثاني، ما يجعلها نقطة نفوذ ميدانية مؤثرة في أي مواجهة جنوب لبنان. وفي المقابل ينظر كثير من اللبنانيين إلى ما جرى باعتباره استعادة لذكريات مؤلمة مرتبطة بفترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بين عامي 1982 و2000.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا ووشاتنا الآن الرباط مع ميديا روبورتاج. في سابقة من نوعها في محاربة الغش في امتحانات البكالوريا، اعتمد المغرب جهازا جديدا يعتمد على تكنولوجيا كشف الهواتف المحمولة في الأقسام. لتقريبنا من الصورة، قضى مراسل ميديا بالعاصمة الرباط يوما في ثانوية أبي بكر القادري في مدينة سلاحة يجتاز 540 تلميذا امتحانات البكالوريا.
2: التلاميذ اللي يخافوا بزاف ما كاينش لاش، لو الانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدير الثقه في راسه، هذه اهم حاجه.
3: داكشي اللي كنقراو هو اللي كاين. قريتي بريباريتي غادي تنجح، ما قريتيش راك في الاخر تكرشك لا باغاي وغادي تمشي فيها.
4: مع صوت الجرس الذي يرتفع مع منتصف النهار، يغادر آخر التلاميذ أقسام امتحانات الباكالوريا في أحد أكبر الثانويات في مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية. الضاحكون أولا يغادرون عن أصحابهم باحثون، لأنهم التلاميذ الناجحون، هكذا يرددون.
5: العمر في المتناول، اللي يحفظ راه غيخدم، اللي ما حفظش راه ضروري ما غيلقى صعوبات. الصراحة

0: امتحانات راه ساهلين وداكشي الصراحه حنا ديجا بريبارينا ليه.
1: انا شبت الايكونومي عندي مع الحفاظه وداكشي. المهم الصراحه هذا السهل، ولكن انا كنت خايفه من حاجه وحده هو الميبيان. المهم ما حطوش ليا الميبيان.
2: الامتحان كان في المتناول، اي واحد غيحفظ غيقرا راجع مزيان غيجيب مزيان. وبون شونس ليكم كاملين، وبعدو من الغش ورا باراي خدامه كلشي خدام.
3: في يوم مشمس لا يتوقف العربي المباركي مدير مدرسه ابو بكر القادر الثانويه في مدينه سلا لا يتوقف عن التنقل بين اقسام الامتحانات وبين مكتبه، لانها اهم ايام الموسم الدراسي، الامتحانات الموحده وفق التسميه الشعبيه.
4: قمنا بمتابعه ميدانيه دقيقه لمختلف الاجراءات التنظيميه حتى نقف على مدى جاهزية مركز الإجراء بما يوفره من ظروف ملائمة ومناسبة للطلبة لاجتياز امتحانات البكالوريا في أجواء مريحة وآمنة.
3: في النصف الثاني من يوم الامتحانات يجلس كل تلميذ وفق نظام محضر مسبقا، ويضع كل تلميذ بطاقته الوطنية على الطاولة، ثم تدخل أستاذة تحمل حقيبة على ظهرها مع قطعة سوداء اللون في يدها اليمنى مع هاتف محمول في يدها الأيسر. هذا جهاز لكشف الغش في أول استعمال في تاريخ البكالوريا في المغرب. الكل يحبس الأنفاس.
5: وهذا الجهاز اللي داروا حتى هما راه عاونوهم بزاف على يحيدوا هاد الدائره ديال التفشي ديال النقيل. راه كتدخل كتلقى 19 تليفون كاين في القسم، دابا راه حتى شي واحد ما كاين، ولكن راه صعبوا بزاف الحراسه.
6: جهوي كان ساهل، الله يعاوننا وهذا الشيء اللي بقى ان شاء الله يدوز مزيان.
1: لا ماشين صراحه كديتيكتي تليفونات وكانت في المستوى لانه مرصدو الناس كينقلوا. صراحه ما خلعتنيش اصلا كاع، ما جبت التليفون هي ما خلعتنيش، ولكن وطراتني صراحه واخا ما كانش عندي التليفون صراحه وطراتني.
3: في نهاية يوم في الإشراف على امتحانات الباكالوريا في أحد أكبر المراكز في مدينة سلا، يتوقف المدير العربي المباركي عند وصفة نجاحه، نكران الذات والتضحيات الكبيرة مع تدريب لفريق العمل.
4: نقوم بتحسيس وتوعية للطلبة حتى نخفف من نفسيتهم، ونحن نعلم على أن يوم الامتحان يكون بالنسبة للطلبة هو يوم عسير جدا خاصة على الجانب النفسي، لهذا نستقبلهم بابتسامة وبإحساس.
3: بعد انتظار لساعات تحت الشمس، تستقبل أمهات صبورات أبناءهن من تلاميذ امتحانات الباكالوريا عند الباب الكبير للثانوية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 الرابط تاريخيا بين العاصمة الرباط ومدينة طنجة عبر مدينة سلا. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
8: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. إسرائيل ولبنان يتفقان بواشنطن على إطلاء إطار لوقف إطلاق النار مشروط بوقف تام للعمليات العسكرية لحزب الله وإنشاء مناطق تجريبية حصرا للجيش اللبناني. دونالد ترامب يشدد على فصل محادثات بيروت عن ملف طهران ويرجح التوصل لنتائج بنهاية الأسبوع الجاري، وعباس عراقشي يحذر من أن أي هجوم على العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى تجدد الحرب بالشرق الأوسط على نطاق واسع. واشنطن تصر على تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب كقاعدة أساسية لنجاح المفاوضات، وماركو روبيو يؤكد أن الملف يشكل محور رئيسيا للمحادثات. غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة تسفر عن مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح. بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم تحط الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية وسط استقبال حار من أفراد الجالية تأهبا للمشاركة في نهائيات مونديال 2026. ونادي نهضة بركان ينفرد بالوصافة في البطولة الاحترافية عقب فوزه الثمين على الرجاء الرياضي بالدار البيضاء وتجمد رصيد الفريق الأخضر بالمركز الثالث. مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل اللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. أطلقت وزارة التجهيز والماء والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا

0: سوى إيطاليا بالتالي بشكل مشترك برنامجا بقيمة 348 مليون يورو لدعم السياسة الوطنية للماء بالمغرب. البرنامج يحمل عدة إشارات متقاطعة، أولها الشراكة المغربية الأورو متعددة المجالات والأهمية الخاصة التي تمنحها المملكة لقطاع الماء وأهمية القطاع في جوانبه البيئية والمناخية والأمن المائي. برنامج يأتي ليعزز الجهود التي يبذلها المغرب من خلال المخطط الوطني للماء والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بسنة 2020 إلى غاية عام 2027. نقارب الموضوع الآن في نقاش الحصاد.
1: نقارب هذا الموضوع في نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين الأستاذ علي دادون أستاذ جغرافيا الماء في جامعة ابن زهر بأكادير. أستاذ علي مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ محمد وشكرا لكم على الدعوة الكريمة وشكرا لتتبع هذا الورش الوطني الكبير إن شاء الله.
1: تحياتي لك أستاذ علي، ويسرني أن يكون معنا كذلك في هذا النقاش الأستاذ مصطفى برامل الخبير البيئي من القنيطرة. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيدي كريم وشكرا للدعوة الكريمة لما تولي هذه اللحظة من أهمية.
1: شكرا لكم معا ضيفي الكريمين. أسهل معك أستاذ علي، سبق لي وأن نقش معك موضوع الاستراتيجية الوطنية لتدبير الموارد المائية. بطبيعة الحال هي استراتيجية طموحة تستهدف ضمن ما تستهدف تحقيق الأمن المائي للمملكة، سواء الماء الموجه للقطاعات الصناعية الموجه للقطاعات الفلاحية وهو الأكثر إلحاحية، ثم الماء الموجه للاحتياجات اليومية الماء الشروب. وسبق لنا وقلنا بأن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية ضرورية في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة. هذا الدعم الذي تلقته المملكة في هذا السياق من الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يشكل بكل تأكيد دفعة قوية لهذا البرنامج الطموح للمملكة. أستاذ علي،
2: طبيعة الحال أستاذ وكما سبق وأشرت بأنه هذه استراتيجية وطنية طموحة جدا تلبي رغبات جميع القطاعات التي تستعمل الماء وهي يعني قطاعات حيوية. طبعا مثل هذا الدعم الخارجي أولا أستاذي هو اعتراف ضمني بأنه هذه الاستراتيجية هي استراتيجية فعالة وتتوخى الاستدامة وتتوخى الاندماج وتتوخى تحقيق التنمية الترابية المندمجة التي دائما يدعو إليها المغرب وطنيا ودوليا. لذلك هذا الدعم هو حقيقة الأمر هو تأكيد لا أقول لمصداقية ولكن هو تأكيد لهذه الخطة الاستراتيجية الاستباقية، وإن كان عندها بعد استراتيجي ولكن أيضا عندها بعد استباقي التي ينهجها المغرب في قضايا الماء. لذلك ما يمكن أن يكون هذا الدعم إلا دعما قويا مهما جدا، لأن تعرف بأنه مثل هذه الاستراتيجيات الكبرى يعني تستلزم تحويلات مالية مهمة جدا. لذلك هذا الدعم المالي الأوروبي هو دعم مهم جدا، سيسرع أولا من وتيرة هذه الاستراتيجية، سيعطيها أيضا الكفاءة والفعالية اللازمة من خلال دعم أيضا تقني، لأنه الدعم المالي سيكيده دعم تقني مهم جدا في هذه الاستراتيجية. لذلك فهذا الدعم كما قلت وأكدت في لقاءات يعني سابقة وعفواً هذه استراتيجية مهمة، وهذا الدعم المالي هو جاء ليدعم هذه الاستراتيجية المهمة التي أكيد بأن هذا الدعم سوف يعزز نقاط القوة الكثيرة التي يعني سبق وأشرنا إليها نقاط قوة هذه الاستراتيجية المندمجة لقطاعنا.
1: بكل تأكيد أستاذ علي، بطبيعة حال التحديات التي تواجه المملكة على مستوى الماء هي تحديات معروفة، ويكفي هذه السنوات الطويلة من الجفاف التي عانتها المملكة والتي كانت ربما من أبرز الدوافع التي دفعت المملكة إلى البحث عن استراتيجية ثابتة لمواجهة هذه التحديات بشكل استباقي. الاستراتيجية أستاذ مصطفى تمتد على المدة الزمنية 2027 و2000، بمعنى أنها توشك على انتهاء مدتها الزمنية في إطار الاستباقية، وهو ما أشار إليه وزير التجهيز والماء نزار بركة في حفل إطلاق هذا البرنامج. تفترض ربما البحث عن تعزيز هذه الاستراتيجية لأن المدة الزمنية التي نتحدث عنها هنا تنتهي في أفق سنة واحدة. أستاذ مصطفى،
3: هذا التمويل هو ليس بتمويل استباقي ولكن تمويل يعني نهاية البرنامج الطموح.

0: وفي للمغرب 2020-2027، وليس فقط لهذا البرنامج وحده، بأنه يعني هناك انسجام مع البرامج والاستراتيجية الوطنية للوطنية والدولية، حيث هذا التمويل يدخل في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي وقعت سنة 2022، وبهدف تعزيز التعاون في مجال الانتقال الأخضر والتكيف المناخي والتنمية المستدامة. أيضا يدخل في إطار يعني ميثاق المتوسط 2025، يعني اليوم نحن في إطار سياسة يعني تكميلية لما سبق للمغرب أن نهجه هو اتفاقيات وأيضا التمويلات التي حصل عليها سواء من الاتحاد الأوروبي أو من البنك الدولي أو من باقي الصناديق الأخرى. إذن المغرب يسير وفق استراتيجية وخطط متكاملة ومنسجمة من تحقيق سيادته المائية ووصول المياه الشروب لكل المواطنات والمواطنين، وأيضا يعني تزويد المجال الزراعي به بشكل كبير في أفق 80، وإن شاء الله في المستقبل أفق تكون 100%.
1: طيب أستاذ مصطفى، بطبيعة الحال هذا البرنامج يأتي في إطار الموقع الذي أصبح يحتله المغرب في تعاونه مع الاتحاد الأوروبي، موقع الشريك المتقدم، من هنا تأتي هذه النوعية من الدعم الذي تقدمه الاتحاد الأوروبي بمؤسساتها وبشكل مباشر أو عبر دول الاتحاد الأوروبي للمملكة. وعندما نتحدث عن قطاع الماء فهو يعني قطاع حيوي يدخل في إطار تحقيق الأمن بمفهومه العام أستاذ علي، وكذلك مفهوم الأمن المائي. من هنا أهمية هذا البرنامج. لنقول أستاذ علي، الأمن المائي بالنسبة للمغرب مهم كذلك، فقط ليس للمغرب بل في إطار التعاون الإقليمي، مهم كذلك الاتحاد الأوروبي. أستاذ علي،
2: بالفعل، وأشكركم على هذا التوجيه. طبعا الاستراتيجية الوطنية الماء هي استراتيجية كما قلت طموحة، وعندما قلت استباقية فأقصد يعني هذه الاستراتيجية في بعدها، كما كثير من الاستراتيجيات الوطنية دائما عند هذا البعد الاستباقي، يعني تخفيف الضغط المستقبلي. فطبعا نتحدث مثلا عن تحلية مياه البحر، لولا هذا البعد الاستباقي لكانت مجموعة من مدننا الآن تعاني العطش. إذن هذا الفكر الاستباقي دائما المغرب عنده الحمد لله، هذا الفكر دائما الاستباقي بناء على معطيات اللي هي كتكون معطيات واقعية جدا.
1: ربما مشروع أكادير أستاذ علي، ربما مشروع أكادير من الأهمية، سبق لنا أن تحدثنا عنه في فترات سابقة.
2: نعم، والآن حتى مثلا نتحدث عن أكادير، يعني حتى تحلية المياه البحر ليس فقط هي موجهة للشرب المائي، شرب الإنسان، ولكن هي أيضا إلى القطاع الفلاحي. لذلك فعندما يتجه أو تتجه بعض الدول الأوروبية إلى في في في, في اتجاه يعني يمكن نقول أيضا رابح في هذا الاتجاه ديال هذا المقاربة بأن المغرب عنده دعم متقدم، فلا ننسى بأنه جزء من القطاع الفلاحي المغربي أيضا هو موجه للتصدير، لتصدير بعض مجموعة من المنتجات المغربية. لذلك عندما ندعم استراتيجية المائية للمغرب احنا بشكل غير مباشر ندعم جزء من الاكتفاء، بين قوسين صح التعبير، جزء من الاكتفاء الذاتي من بعض المواد في البلدان الأوروبية. أيضا عندما نتحدث عن الماء نتحدث عن السيادة المائية المغربية، وهذا مهم جدا لأن المغرب حافظ على سيادته المائية رغم التحديات التغيرات المناخية المهمة جدا والتي طبعا نرى وقعها واضحا أمام أعيننا. لذلك فهذا يعني توجيه هذا الدعم المالي نحو المغرب هو طبعا توجيه ذكي، لأن المغرب شريك استراتيجي. تحدثنا مثلا عن القطاع الفلاحي، ولكن لا ننسى أيضا القطاع السياحي الذي يعتبر أيضا بين القطاعات المستهلكة،
1: وحتى الصناعي كذلك أستاذ علي.
2: الصناعي كذلك، إذن فهي رزمانة من من من من القطاعات التي تستهلك الماء، ولذلك فتوجيه الدعم إلى هذا القطاع الحيوي له إشارة أولا، وأشرت إلى ذلك من قبل، هو الثقة التي يحظى بها المغرب، لأنه هناك مجموعة من الدول لها استراتيجيات هل تحظى بهذا الدعم الموثوق. إذن هذا أولا يعبر عن ثقة، يعبر أيضا عن ثقة ليس كثقة كشريك، ولكن ثقة في الاستراتيجيات التي تبنى على المستوى الوطني. وزد على ذلك كما تفضلتم قبل قليل هو أنه عندما نتحدث عن السيادة المائية المغربية فهذا يعني أيضا بطريقة أو بأخرى هو ضمان يعني تزويد السوق الأوروبية بمجموعة من المنتجات التي تعتبر حيوية وأساسية. فهناك مجموعة من المنتجات قد تعتبر لدينا ثانوية وتصدر وتنتج في المغرب، لكن لها بعد الاستدامة وبعد ضرورة في الدول الأوروبية، والمغرب الذي يزود هذا السوق على مر على مر السنين. لذلك فيجب أن

0: خد هذا الدعم في هذا المعنى الشمولي وفي هذا المعنى ديال ثقه بانه المغرب طبعا دائما يحصد استراتيجياته هذه الثقه الاوروبيه. وهذا التمويل المالي اللي هو تمويل ليس عادي، تمويل مهم جدا. التمويلات الخارجيه تعطي لهذه الاستراتيجيه نقاط قوه اكثر ودفعه اكثر بان تحقق اهدافها المرجوه زمنيا و مجاليا.
1: بكل تأكيد أستاذ علي، ومفهوم الأمن المائي يعني خارج سياقات المحلية، يتجاوز الحدود، وهو ما أوضحتهم من خلال تدخلك أستاذ علي. أستاذ مصطفى، أعود إلى مسألة تحديات المناخية. هذا الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وهذا البرنامج المشترك ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الماء يدخل كذلك في إطار التعاون البيئي أستاذ مصطفى؟
2: بطبيعة الحال فيعني هذا الدعم فهو يعني السباقي أيضا كما تفضل الأستاذ بذكره من حيث التوقيت، حيث أن هذا الوقت يعني لاحظنا بأنه سواء منظمة الدولة للأرصاد الجوية أو الأمم المتحدة يعني وعلى رأسها رئيس الأمم المتحدة السيد غوتيريس أعلن بأن ظاهرة النينيو اليوم هي في بدايتها ويمكن أن تستمر حوالي 5 سنوات إلى حدود 2030، والتي ستكون لها عواقب وقيمة من ناحية المائية، من ناحية التنوع البيولوجي، من ناحية الأمن المائي، الأمن الغذائي، ومن ناحية حتى الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي هذه الاستراتيجية ستكون في إطار تعزيز الأمن المائي، هذا التمويل يدخل في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني. ثانيا يعني دعم الأمن الغذائي عبر ضمانات الاستدامة من المياه السقية، تقوية القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية، حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، تحسين الحكامة المائية وترشيد استعمال الموارد، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجال الحضري والقروي، وأخيرا تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ترسيخ ثقافة الاقتصاد
1: الائتلافي المياه لدى المواطنين،
2: وأخيرا تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية
1: المبرمجة. معذرة لمقاطعتك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى برام الخبير البيئي من القنيطرة، والشكر موصول لك كذلك أستاذ علي دادون أستاذ الجغرافيا الماء من جامعة ابن زهر من أكادير. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
4: مستمعين الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل الممتد بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 24 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، و 32 درجة بفاس. الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا جنوب تمنراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة، 26 درجة بمجاية وعنابة، 29 درجة بوهران، 32 درجة بقسنطينة، 41 درجة بغردية، 38 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في ثلث جنوب البلاد وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة وصفاقس وقابس، 28 درجة ببدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، و 26 درجة بالمنستير. الخامسة والنصف صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع مارتن جيبير.
5: Bonjour à tous. Nouvel accord entre Israël et le Liban. Les deux pays vont acter un cessez-le-feu dans la nuit lors de pourparlers à Washington. Celui-ci reste toutefois conditionné par la lutte contre le Hezbollah. Des zones pilotes interdites aux membres du groupe chiite vont être mises en place. Elles seront sous contrôle de l'armée libanaise. Beyrouth et Tel Aviv devraient participer à de nouvelles négociations la semaine du 22 juin. En attendant, le conflit se poursuit entre Israël et le Hezbollah. Le groupe chiite revendique

0: راديو آن صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطة الآن. كتاب في دقيقتين. تعتبر مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، وهي مؤسسة كويتية أسست عام 1989، من أهم المؤسسات المشغلة بإثراء حركة الشعر العربي وتشجيع المبدعين والحفاظ على التراث الشعري. ومن أهم إصداراتها معجم شعراء العرب، الذي صدر في مجلدات عديدة حسب المراحل التاريخية للشعر العربي. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: يشتمل معجم البابطين للشعراء العرب على 4 مشاريع معجمية موسوعية كبرى. معجم الشعراء العرب المعاصرين صدر عام 1995 في 9 مجلدات، ومعجم شعراء العربية في القرنين 19 و20 صدر عام 2008 في 25 مجلدا، ومعجم شعراء العربية في عصر الدول والإمارات من 1258 إلى 1800 للميلاد صدر عام 2019، ثم معجم شعراء العربية في العصر العباسي من 749 إلى 1258 للميلاد، والعام 2258 للميلاد رمز فاصل، لأنه تاريخ الغزو المغولي وتدمير عاصمة الخلافة بغداد وبداية العد التنازلي في عصر الانحطاط. وللإشارة، فإن معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين يتميز عن المعاجم البابطينية الثلاثة الأخرى بكونه ظل يتجدد ويزاد فيه منذ طبعته الأولى عام 1995 إلى طبعته الثالثة عام 2014. يتعلق الأمر إذن بمشروع ضخم وغير مسبوق.

تشرف عليه مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية لإنجاز أول رصد موثق مكتمل لحركة الشعر العربي على مر العصور. ولا شك أننا نتحدث هنا عن أضخم المشاريع الموسوعية على الإطلاق

ومن أهم هذه العثرات أنه اعتمد منهجية الرصد الشامل بدل التقييم والكم بدل الكيف، فأورد كل من هب ودب في ساحة القول الشعري العربي. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الهادئة صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. إسرائيل ولبنان يتفقان بواشنطن على إطار لوقف إطلاق النار مشروط بوقف تام للعمليات العسكرية لحزب الله وإنشاء مناطق تجريبية حصرا للجيش اللبناني. دونالد ترامب يشدد على فصل محادثات بيروت عن ملف طهران ويرجح التوصل لنتائج بشأن إيران نهاية الأسبوع الجاري. غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة تسفر عن مقتل 8

فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح. بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم تحط الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية وسط استقبال حار من أفراد الجالية تأهبا للمشاركة في نهائيات مونديال 2026. ونادي نهضة بركان ينفرد بالوصافة في البطولة الاحترافية لعقب فوزه الثمين على الرجاء البيضاوي. مستمعي الكرام، بعد الفاصل نكمل باقي مشوار صباح الأخبار.

0: الدقيقة صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدرت الاستراتيجية التكنولوجية الجديدة للأمن الرياضي واجهة الاهتمامات الرقمية عقب اجتماع عمل رفيع المستوى ترأسه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بالرباط أمس، خصص لإدماج التكنولوجيات الحديثة في بروتوكولات الأمن بالملاعب بما فيها كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة الدرون لتتبع الحشود والتنسيق الميداني الفوري لمكافحة الشغب استعدادا للفعاليات الرياضية القادمة. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا كبيرا مع أبعاد هذا التحديث التقني، فمن جهة عبر تيار واسع من المعلقين عن دعمهم لهذا التحول الرقمي، معتبرين أن الاستعانة بطائرات الدرون والأنظمة الذكية خطوة ضرورية لحماية العائلات في المدرجات ومحيط الملاعب من الفوضى. ورأى آخرون أن مواكبة معايير الفيفا لتنظيم كأس العالم تقتضي حتما حكم أمنية مدعومة بالتكنولوجيا لتحديد هويات مفتعلي الشغب بسرعة ودقة، مطالبين باستغلال وسائل الإعلام لنشر الوعي بالقوانين والعقوبات التكنولوجية المرتبطة بها. في المقابل ذلك، قدم شق آخر من المتابعين مقترحات عملية لتطوير وتوسيع مجال الاستفادة من هذه الطفرة التقنية، حيث اقترح معلقون تعميم منظومة كاميرات المراقبة الرقمية مشابهة لتجاوز مجرد مراقبة شغب الملاعب لتشمل أيضا الشوارع الرئيسية والنقاط السوداء داخل المدن وتأمين الأسواق بشكل مستدام. كما شملت مقترحات المعلقين أيضا استغلال مثل هذه الأساطيل من طائرات الدرون في الاستشعار المبكر في حرائق الغابات خلال فصل الصيف. ليختم المعلقون هذا النقاش بالتأكيد على أن التكنولوجيا وسيلة لخدمة المجتمع وأيضا لتطهير الملاعب من العنف.

مساء المستمعين الكرام، نواصل تغطيتنا للأخبار على ميديا. وفي منطقتنا المغاربية في المغرب تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لليل شهادة البكالوريا. أزيد من نصف مليون مترشح مدعوون للاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة صباحا إليكم أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل الممتد بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 24 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، و32 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى مشمس غالباً جنوب تمنراست، بينما يكون الطقس صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة، 26 درجة ببجاية وعنابة، 29 درجة بوهران، 32 درجة بقسنطينة، 41 درجة بغردية، 38 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في ثلث جنوب البلاد وغائماً جزئياً إلى صاف غالباً في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة وصفاقس وقابس، 28 درجة ببدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، و26 درجة بالمنستير. السادسة صباحا باستديوهاتنا بمدئة، اللحظة تحققت بنا وفاء توزي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير وفاء.
2: صباح النور عبد العالي، أهلا بك وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السادسة، في ظل التصعيد المتواصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن في تصريح إعلامي أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع دون الاستبعاد فشلها. امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم على مدى 3 أيام في المغرب. أزيد

0: وسط أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله الحذر بشأن المحادثات مع إيران، واصفا سير المفاوضات بأنه جيد جدا مع إمكانية ظهور نتائج بنهاية هذا الأسبوع. دونالد ترامب أشار في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إلى أن الجانب الإيراني على وشك التوقيع، مؤكدا في الوقت ذاته تفضيله للتوصل إلى اتفاق مكتوب يضمن التزامات واضحة. ورغم إقراره بتقلب المواقف خاصة مواقف الإيرانيين وتغير آرائهم مرارا، إلى أنه استبعد استمرار الجمود متوقعا اتفاقا في المستقبل القريب. وعلى الصعيد الميداني، تجددت الأعمال العدائية أمس في منطقة الخليج، حيث ألحقت هجمات إيرانية على الكويت أضرارا بمطارها الدولي، مخلفة قتيلا واحدا وعشرات المصابين، كما طال القصف الإيراني البحرين المجاورة. تصعيد يأتي ردا على تنفيذ القوات الأمريكية غارات جوية قرب مضيق هرمز. عن هذا التصعيد الميداني وتأثيره على الدبلوماسي، يعلق رامي خليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حوره يوسف النعماني.
1: وضع إيران لكل من الكويت والبحرين ودول الخليج في إطار معادلة الردع وقواعد الاشتباك ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن هذه الدول أعلنت منذ البداية بأنها ليست جزءا من أي هجوم على إيران. أعتقد بأن ما تقوم به إيران هو محاولة للقول للجانب الأمريكي بأن أي تصرف سوف يتم الرد عليه أو على أماكن وجود أمريكيين في المنطقة. هذا يشير إلى حجم التوتر الموجود ما بين الأطراف، بالرغم من حالة الهدنة الموجودة، وإمكانية انزلاق الوضع إلى مواجهة مباشرة هي تبقى إمكانية واردة، خصوصا مع التطورات التي تجري في لبنان. ويبدو أن الوصول إلى اتفاق شامل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة ليست بتلك السهولة، وهي مسألة صعبة للغاية، ولا يتوقع على الأقل خلال المدى المنظور. صحيح أن هنالك حديث عن اتفاق، لكن حتى الآن لا أرى بوادر، بل بالعكس الأمور تذهب باتجاه تصعيد أكبر. نحن أقرب إلى التصعيد منا إلى اتفاق ما بين الطرفين. صحيح أن كل طرف لا يريد الانخراط في العمل العسكري لأن له تكلفة على الصعيد الداخلي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد البنية التحتية بالنسبة لإيران، وتكلفة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية، ولكن مع ذلك يبقى خيار التصعيد هو الخيار الأقرب، لأن كل طرف لا يريد التراجع عن المبادئ وخطوط الحمر التي وضعها.
0: رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، تحدث للزميل يوسف النعماني. الولايات المتحدة التي تواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع إيران، أعلنت أمس عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الطرفان أعلنا موافقتهما على تنفيذ وقف إطلاق النار الهش وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله، وذلك عقب مفاوضات في واشنطن. في المغرب، تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مترشح ومترشحة مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي، وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. عن الاستعدادات لمرور هذا الاستحقاق الإشهادي في ظروف جيدة، نستمع لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سلة الرباط القنيطرة محمد عواج، حاوره الزميل أيمن الأحمد.
2: على مستوى جهة الرباط سلة القنيطرة تم اتخاذ جميع الاحتياطات وتوفير جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية حتى نضمن ونرسخ نبدأ تكافؤ الفرص ونضمن واحد المنافسة شريفة للتلاميذ والتلاميذ، ليكون أن هذا الاستحقاق الوطني هو يعتبر تتويج لمسار ديال خلال سنة. فعلى مستوى جهة الرباط سلة القنيطرة، عدد مترشحين ومترشحات بلغ 79,103، منهم 19,588 من الأحرار، 10,503 من التعليم الخصوصي، و 49,012 من التعليم العمومي. وسيجتاز هؤلاء التلاميذ هذا الامتحان في 294 مركز ديال الإجراء، منهم 8 بالمؤسسات السجنية. بعد ذلك ستتم عملية تصحيح على أساس أننا سنعلن النتائج يوم 17 يونيو. الخيط الناظم لهذه الامتحانات فهو ترسيخ مرة أخرى مبدأ تكافؤ الفرص، هذا من جانب، وكذلك من خلال يعني الحرص على مثلا العملية التحسيسية وكذلك باستعمال

0: هذه التكنولوجيا من خلال العمل التقليص، إن لم نقول الحذف ديال المظاهر الغش التي يمكنها أن تسيء لهذا الدبلوم الذي له بعد وطني.
1: استمعنا لمحمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سلا الرباط القنيطرة، حاوره زميل أيمن الأحمد، ونتمنى كامل التوفيق لكل المترشحين لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي. بالرباط انطلقت أمس أشغال الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب التي ينظمها مركز الدراسات في المجال الضريبي الإفريقي التابع للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي تحت شعار اتجاهات الجباية الدولية رؤية إفريقية. وتنظم هذه الندوة التي تمتد على مدى 3 أيام بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، وللمرة الأولى في بلد من بلدان شمال إفريقيا، حيث يلتئم ممثلون عن الإدارات الضريبية ووزارات المالية والقطاع الخاص والأوساط الجامعية والمنظمات الدولية لمناقشة مستقبل النظام الضريبي في إفريقيا في عالم يشهد تحولات عميقة. في أخبار قارتنا الإفريقية، دائما انطلقت أمس بباماكو فعالية الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف. ويهدف هذا الحدث المنظم ما بين 3 و 6 يونيو الجاري تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية، يهدف إلى إحداث إطار مؤسساتي إفريقي للحوار بين مهنيي الإعلام ودول تحالف الساحل وباقي المناطق الإفريقية. إلى الشأن الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية 9 دول إلى إنهاء العمل تدريجيا بإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، معتبرة أن الظروف الحالية والآليات الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة والأمن تتيح الانتقال نحو تدبير أكثر فعالية للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي. نستمع لتعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل.
2: من المعلوم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تفرض حرية حركة الأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون عوائق، ولكن نظرا لبعض الظروف وخاصة عدد كبير من المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين قدموا إلى بعض الدول الأوروبية، أرادت هذه الدول أن تفرض رقابة مؤقتة على حدودها الداخلية. ونظرا الآن لأن الرقابة على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية ترى أن من الممكن إلغاء هذه الرقابة الداخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة الدول 9 التي فرضت هذه الرقابة. فبالتالي ربما ستقوم هذه الدول أو بعضها على الأقل بإلغاء الرقابة المفروضة على حدودها الداخلية حاليا.
1: في الخبر الرياضي، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحالة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 26 و2000 لكرة القدم المنظمة بشكل مشترك مع كندا والمكسيك. ولدى وصولهم إلى المطار، وجد أسود الأطلس في استقبالهم سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك محمد أيتبيه، كما حظيت النخبة الوطنية باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية. ننتقل الآن إلى البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ونتائج الجولة 22 منها، رفقة الزميل وديع أحتي.
3: ما يزال صراع لقب البطولة الاحترافية المغربية مفتوحا على كل الاحتمالات، وما زالت المنافسة تزداد اشتعالا من جولة إلى أخرى في سباق يبدو أنه لن يحسم إلا في الأمتار الأخيرة من الموسم، بعدما فرضت قمة الجولة 22 بين الرجاء وضيفه نهضة بركان معطيات جديدة على مستوى مقدمة الترتيب. ففي المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، عاد نهضة بركان بفوز ثمين من ميدان الفريق الأخضر بهدف نظيف في مباراة قوية اتسمت بالندية والتنافس الكبير. الرجاء دخل المواجهة بعزيمة واضحة للبحث عن هدف مبكر، وخلق مجموعة من الفرص السانحة لتسجيل، بيد أن غياب الفعالية أمام المرمى حال دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف. في المقابل، أظهر نهضة بركان انضباطا تكتيكيا كبيرا وتنظيما دفاعيا محكما مع الاعتماد على المرتدات السريعة. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تمكن المهاجم السنغالي بول فالير باسين من خطف هدف الانتصار في الدقيقة 76 مستغلا تمريرة دقيقة من ياسين البحيري. فوز رفع رصيد نهضة بركان إلى 43 نقطة في الصف الثاني بفارق

0: نقطة واحدة فقط عن المتصدر المغرب الفاسي، فيما تراجع الرجاء إلى الصف الثالث ب 42 نقطة. وفي قمة أخرى خطف اتحاد طنجة فوزا في آخر الأنفاس على حساب الوداد الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد. وفي مباراة أخرى تفوق نادي نهضة الزمامرة على ضيف اتحاد يعقوب المنصور بهدفين مقابل هدف واحد.
1: بهذا التقرير الرياضي مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السادسة. الكلمة تعود إليك مباشرة عبد العلي سهرة.
2: شكرا لك وفاء، إلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، مفاوضات واشنطن ألقت بظلالها على العناوين اللبنانية الإسرائيلية، ما الذي كشفته الصحف عن كواليس وقف إطلاق النار والدور الأمريكي؟
3: مفاوضات واشنطن وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ، منشأة النهار اللبنانية صباح اليوم. اتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. في إسرائيل هيوم نقرأ أنه لم يكن أمام نتنياهو خيار سوى طاعة ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان. لقد وضع إسرائيل ونفسه شخصيا في موقف يمسك فيه ترامب بإسرائيل في أكثر المواقف حساسية، فإسرائيل معزولة في العالم، محرومة من الشرعية ومكروهة أكثر من أي وقت مضى. كل مفاصيلها السياسية والأمنية والاقتصادية في يد البيت الأبيض وفق تعبير الصحيفة الإسرائيلية. وفي يديعوت أحرونوت، ليس أمام دولة إسرائيل خيار سوى قبول إملاءات الرئيس الأمريكي بشأن لبنان بسبب التبعية السياسية والعسكرية واللوجستية للولايات المتحدة التي عززها نتنياهو والعزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل. عبد العالي.
2: خلدون، أيام مثيرة في تونس وإريتريا الفريدة، كوريا الشمالية الأفريقية، كيف ذلك خلدون؟
3: قبل ذلك اسمح لي عبد العالي أن أبدأ من المغرب. كاميرات وطائرات مسيرة ضمن خطة جديدة لتأمين التظاهرات الرياضية، هذه القصة في إسبريس. التشخيص المبكر، الذكاء الاصطناعي يدخل المستشفيات العامة، يكتب أجوردوي لو ماروك. تتسارع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي AI في النظام الصحي بهدف تحسين التشخيص المبكر، وقد أطلق برنامج تجريبي لتسهيل إجراء وتفسير فحوصات الموجات فوق الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيام مثيرة في تونس، عنوان في القدس العربي تكتب أن مؤشرات عديدة ومتلاحقة في تونس خلاصتها واحدة، هناك حالة ترهل واضحة للسلطة تهدد إن استمرت بتفكك الدولة أو تفتتها، وهو الخطر الحقيقي المخيف الذي يستلزم وقفة جادة وسريعة قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع حكاما ومحكومين. القدس العربي تتابع عبد العالي. لقد انكشف اليوم للجميع تقريبا أن سلطة قيس سعيد أفلست بالكامل، ولم يعد لها من مقومات الصمود الهش سوى ما يمكن أن تقدمه لها أجهزة الدولة الصلبة من دعم قد يطيل أنفاسها لا محالة، لكنه ينخر جسم الدولة بشكل متسارع. إريتريا الفريدة، كوريا الشمالية الإفريقية بلا نووي، هذا العنوان في النهار اللبناني. تظل مرحلة ما بعد أفورك هي التحدي الأكبر، سواء اتجهت إريتريا نحو الإصلاح التدريجي أو إعادة إنتاج وتدوير نفس البنية السلطوية في ظل بيئة إقليمية متغيرة ومضطربة تغلب عليها حالة اللايقين. عبد العالي.
2: دوليا خلدون، هناك تباعد أرميني روسي وتقارب بريطاني صيني، ما التفاصيل خلدون؟
3: الخلاف الكبير في وجهات النظر بين روسيا وأرمينيا يسرع بشكل كبير عملية الانفصال السياسي بينهما، ويجعل الصراع أكثر وضوحا وتحديدا وتركيزا. موقع بوليتيكا الروسي رأى أن الهدف الرئيسي لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هو الفوز بالانتخابات بشكل حاسم وبأي وسيلة ممكنة والبقاء في السلطة، في حين أن الهدف الرئيسي بالنسبة للكرملين هو منع أرمينيا من التوفيق بين طرفين متناقضين بالاعتماد اقتصاديا على روسيا والتحالف سياسيا مع لد أعداء موسكو في الاتحاد الأوروبي وفق بوليتيكا الروسي. وبعد سنوات من التوتر، مؤشرات واضحة على محاولة إعادة ضبط المسار بين بريطانيا والصين بحسب صحيفة الشعب الصينية. وزير الخارجية الصينية أكد أن العلاقات الثنائية عادت تدريجا إلى المسار الصحيح بعد استعادة التبادلات في مختلف المجالات. ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن الوزير الصيني دعوته إلى تعزيز التواصل وموائمة المواقف بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة. هذا ما في جولتنا عبد العالي.
2: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

0: إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
1: موضوع الأسبوع.
0: من بعد ما تكلمنا الباح بحاد الوقت على أول مرحلة وأول وقت خاصنا نديرو فيه المراقبة والعناية ديال الحديد والماكن اللي عندنا في الضيعة ديالنا، أرانا اليوم ندوو على تاني مرحلة وهي طيلة الموسم الفلاحي. أش خاصنا نردو له البال ونعطيوه شوية ديال الوقت ونطلع عليه ونعتانيو به؟ أولا لازم ما نكونو تنظفو ونغسلو كل الحديد والماكن إلا خدمو في الوسخ والغيث. خاص كذلك جميع البياس والمسائل اللي تيدوروا ولا تيتحركوا في التراكتور ولا الماكينه يتزيتوا ويتقريساو باش تكون الحركه والدوره ديالهم سهله ومكموله. خاص كذلك الفيدانج تدار في وقتها حسب الشيء اللي تتنصح به الشركه اللي صانعه التراكتور ولا الماكينه، وحسب حتى النوع والجوده ديال الزيت اللي تنديروها فيهم. خاص دائما نراقبوا الباتري، الماء اللي فيها والريوس ديالها يتمسحوا ويتحكوا مره مره. الروايد خاصهم يكونوا دائما منفوخين على قد القياس اللي خاصهم. خاص مره مره نراقبوا الكروات والسناسل اللي بهم كل مسائل تدور وتتحرك بكل سهوله. وما ننساوش كذلك ننقيو مره مره ونمسحو كل ما في الطابلو ولا الداخل ديال البلاصه ديال الشفور في التراكتور ولا في الماكينه.
1: ملاحظه اليوم.
0: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانه في هاد النص الاول من يوميتنا الفلاحيه، واللي هو على العنايه والصيانه بالحديد والماكن الفلاحيه في الفيرما. والبارح والبارح تكلمت على نتائج بعض الدراسات اللي حاولوا يشوفوا فيها الباحثين شحال توصل الخسائر والضياع إلى ما درناش هاد العناية ولا ما كانتش في المستوى المطلوب بالنسبة للتراكتورات مثلا. أما اليوم بغيت نتكلم على نتائج ديال هاد الدراسات بالنسبة للحديد ديال الحط والخدمة ديال الأرض عامة، واللي لقاو فيها الباحثين والاختصاصيين بأن الفعالية والجودة ديال الحط والخدمة تتنقص بعشرة حتى الخمسة وعشرين في المية، أي العشور حتى الربع ديال الجودة ديال الخدمة ديال الأرض ولا ما بين الخطوط ديال الشجر ولا ديال الزراعات تيضيعوا وتيبانوا على الإنتاج وقت الجني ديال الغلة. وهذا الشيء كما أكدوا عليه غير بسبب قلة هاد العناية والصيانة بالحديد ديالنا اللي عندنا في الفيرما ديالنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقع اليوم مع المدونة. على خط رفيع بين التهدئة والانفجار تتأرجح الأزمة بين واشنطن وطهران، ومن رحب هذا الهامش الحرج يبرز الجنرال الباكستاني عاصم منير اسما في قلب لعبة التهدئة الصعبة. عاصم منير جنرال المسافات الحرجة عنوان هذا العدد من الأسبوع من المدونة، توقعها سناء المسعودي.
2: في عرف السياسة الدولية لا يغادر الوسيط الحقيقي مناطق الظل إلا حين يلامس العالم حافة الهاوية، واليوم تبدو المسافة الرمادية بين واشنطن وطهران مختبراً مفتوحاً على كل الاحتمالات. هناك عند الحد الفاصل بين التهدئة والانفجار يفتح باب للحوار لا يعبره إلا الموثوقون، من بين من تفرضهم تعقيدات اللحظة عاصم منير جنرال باكستاني لم يطارد الضوء يوما، لكن ثقل الجغرافيا وعناد التاريخ وضعه في بؤرة المشهد. فالرجل الذي يجلس فوق ترسانة نووية يبدو اليوم في موضع المترجم الوحيد القادر على فك شفرة التواصل بين عاصمتين لا تلتقيان إلا في ساحات الخصومة واشنطن وطهران. هنا لا تبدو الوساطة الباكستانية ترفاً دبلوماسياً أو محاولة لملء الفراغ، بل هي خيار من يدرك يقيناً أن أي شرارة في هذا المحيط ستحرق ثياب الجميع بلا استثناء. في هذه المقامرة الكبرى تخلع باكستان ثوب الدولة المأزومة لترتدي معطف الدولة الضرورة. يتابع العالم بذهول براعة باكستان في العزف

على أوتار متناقضة، خطاب مع واشنطن بلغة المصالح الحيوية، وترق لأبواب طهران بلغة الجوار والمصير المشترك، بينما ترقب العين الشريك الصيني الذي يرابط خلف كواليس هذا المسرح المذهل.

0: ما ترقب العين الشريك الصيني الذي يرابط خلف كواليس هذا المسرح المذهل. لكن هل يفلح عاصم منير في ردم فجوة حفرتها عقود من الإنكار المتبادل والعداء المتراكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ الصفقة هنا لا تحتمل طرف الاتفاقات الكبرى أو المصافحات التاريخية تحت الأضواء. يتحرك الجنرال الباكستاني لإدارة اللحظة الحرجة وفق طموح أصغر لكنه أخطر. إنه يحاول إثبات أن السياسة في جوهرها ليست حلبة للملاكمة، بل هي بحث مضن عن قنوات خلفية، محاولاً إقناع الكبار بأن باكستان قد تملك أحياناً كلمة السر التي ضاعت في دهاليز القوى العظمى. هكذا يرتسم المشهد الذي يرقبه العالم اليوم وسط سيل من الأسئلة الوجودية. هل تنجح إسلام أباد في تحويل جغرافيا القلق إلى جسر للتهدئة؟ أم أن رمال المنطقة المتحركة ستجرف الجسر وصاحبه؟
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية رضوان كنداوي في الإخراج. لحظات تلتقون مع مارتن جيباغ في برنامج متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل ومتابعة طيبة، وإلى اللقاء.

0: ديال الماء لكل شجره بلا زياده ولا نقصان، وتنعطيو للشجره ديال الزيتون الحاجيات اللي خاصينها كل نهار كل مره شويه، ماشي بحال في السقه بالربطه ولا بالحوض تنكونوا ملزومين نسقيو الشجره ونعوموها بالماء حتى يتخنقوا لها عروقها، وما تنعاودوا نرجعوا لها بالسقه حتى من بعد سيمانه ولا 10 ايام ولا اكثر كاع، وهكذا تتعذب وتتعب في الاول وفي الاخر.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم،
0: انت يا اخي اللي عندك شجر الزيتون طالع مزيان لانك مقابله مزيان، ما تنساش ان من اهم المسائل اللي تيتضرر منها شجر الزيتون كاينه السوسه، وهاد السوسه الا ما راقبتيهاش وداويتي ضدها بالسم اللي يقضي عليها ومرخص عليها غادي تاكل الغله من بعد ما تعقد وتغلاض، والأدوية اللي فيها السم واللي يمكن لها تقضي على هاد الحشرة ديال السوسة كثيرة ومتنوعة وتمنها ماشي غالي بزاف لأنها ماشي شي أدوية خاصة ولا من شي عينة جديدة بزاف، لهذا الاختيار كبير ومتنوع، ما عليك إلا تأخذ من عند السيد اللي تيبيع لك اللوازم الفلاحية وراه لازم غادي تلقى عنده واحد من هادوك الأدوية الصالحة ضدها.
2: أخبار فلاحية
0: سيمانة الفايتة، وبحال هاد نهار الخميس والمثلة ديالو كنا جبدنا مثلة من بلدان إفريقيا على الأهمية ديال الشتاء، ولكن بالخصوص الأهمية ديال الخدمة اللي خاصها تستافد من الروا والشتاء إلى طاحت. أما اليوم غادي نجيبو مثلة أخرى على الأهمية ديال الشتاء وديال الخدمة لكن من بلاد روسيا، وحدة من أكبر البلدان الفلاحية في العالم. تيقولوا فيها الفلاحة عندهم نقطة من الشتاء في الوقت المناسب أحسن من السلط ديال الماء من بعد، وهذا الشيء يعني ان اولا ماشي الكميه ديال الماء ديال الشتاء هي المهمه بل الوقت المناسب بالنسبه للزراعات والفلاحات، ثانيا بان غير بشويه ديال الماء الشتاء الى تحت ولقاتنا موجدين ومقابلين الزراعه ديالنا ولا الارض والزريعه وكل ما خصنا الفائده غادي تكون كبيره، وثالثا بان في الفلاحه الى فات الوقت المناسب للخدمه والتهلب بالزراعه ما غادي تكونش الفائده كبيره، وخاطح الشتاء بالسطوله ولا حنا تنسقيو ونعطيو الماء بكميات كبيره. واخيرا الخير واخا يجي قليل راه بالخدمه وتوجد المسائل اللازمه وفي الوقت المناسب الفائده غادي تكون كبيره ومهمه والنتيجه تجي تتحمر الوجه. اخواتي اخواني الله يلاقينا غدا ان شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الاربع، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركه وينفعكم في فلاحتكم وبكسيبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: Matin Info Martin Gibert.
3: Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on va prendre tout de suite la direction des États-Unis pour notre chronique d'actualité. Une popularité en baisse, mais un statut de favori pour les élections à venir. Les Républicains, soutenus par Donald Trump, ressortent en vainqueur des primaires de mi-mandat. On en parle tout de suite. C'était ce mardi aux États-Unis, les primaires pour les élections de mi-mandat qui, elles, auront lieu en novembre prochain. Une tendance se dégage chez les Républicains. Le chef d'État, Donald Trump, est encore le faiseur de roi. Dans plusieurs circonscriptions, des élus ont perdu après que Donald Trump a apporté son soutien à leur adversaire. Mais cette stratégie peut-elle payer alors que la popularité du président est en nette baisse ? Décryptage avec Sarah Laurent depuis New York.
4: Aux États-Unis, les primaires pour les élections de mi-mandat ont commencé. Et du côté des Républicains, une tendance de plus en plus claire émerge. Les élus s'étant à un moment opposés à Donald Trump perdent systématiquement contre un candidat soutenu par le président. Cela a par exemple déjà eu lieu dans le Kentucky, où le représentant républicain Thomas

0: Guardian Angel par Carly Rae Jepsen. De quoi se réveiller de bonne humeur ce matin sur Mehdi à 6h58. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h. Mais juste avant ça, on fait un petit point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس لهذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جل النواحي الساحلية وصافي ومشمش في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربية ما بين جديدة وأسفي في تادلال حوز درعا وتافيلالت بحال حتى في واد الذهب، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال بحال البارح ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 23-29 درجة في الدكالة، ما بين 23-30 درجة في اللوكوس، ما بين 23-39 درجة في واد الذهب، ما بين 25-33 درجة في ناحية السوس، ما بين 26-31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-31 درجة في الساقية الحمراء، 28-29 درجة في الشاوية، ما بين 29-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-36 درجة في الحوز، ما بين 35-40 درجة في ناحية تافيلالت، 37 درجة في تادلة، وما بين 37-40 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس مرض الشهيبة غادي يلقى مناه ويتكاثر في عدة زراعات بحال بالخصوص زراعة البحيرة بحال الفلاح والبطيخ والخيار والفلفلة ديال هاد الموسم. وإلا خليناه بلا وقاية وبلا تتبع يمكن يهلك هاد الزراعات وينقص لهم من الإنتاج اللي يمكن يعطيوه. وهذا علاش بحال ديما المراقبة والاحتياط منه بالأدوية الوقاية بحال بالخصوص الأدوية اللي فيها الكبريت واللي خاصها ما ترش إلا في السوايع الباردة ديال النهار باش ما تحرقش الزراعة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, tout de suite le journal présenté ce matin par Wafa Taouzril. Bonjour Wafa.
2: Bonjour Martin, bonjour à tous. في أبرز عناوين نشرة السابعة، فرنسا تودع المفكر إدغار موران في مراسم تكريم وطني مهيبة حضرها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ممثلا للعاهل المغربي الملك محمد السادس. امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم على مدى 3 أيام في المغرب، أزيد من 500,000 طالب يجتازون محطة حاسمة في مسارهم الدراسي، والوزارة الوصية على القطاع تعتمد آليات تكنولوجية للتصدي لمحاولات الغش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعت نظيره الإسرائيلي

0: عزيز أخنوش العاهلة المغربية الملك محمد السادس أمس بباريس في مراسم التكريم الوطني للفيلسوف والكاتب الفرنسي إدغار موران الذي وافته المنية يوم 29 من مايو المنصرم. وجرت هذه المراسم التي ترأسها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحضور أرملة الراحل إدغار موران عالمة الاجتماع المغربية صباح أبو السلام وأفراد أسرته وأقربائه إلى جانب ثلة من الشخصيات الفرنسية والمغربية الوازنة خاصة من عالم الفكر والسياسة. التفاصيل في تقرير الزميل عثمان الطاهري.
1: مراسم تكريم وطني مهيبة حظي بها الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران أشرف عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قبل خطابه وقف الجميع لحظة دخول نعش إدغار المزين بالعلم الفرنسي. ساكن الإليزي أكد أن الراحل ظل فرنسيا في نضاله من أجل الحرية والمساواة والتحرر. ضمن المشاركين في التأبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل الملك محمد السادس في هذه المراسم، حيث سلم برقية تعزية ومواساة العاهل المغربي إلى أرملة الراحل وأفراد أسرته. التكريم حضرته شخصيات مغربية بارزة من بينها صديقه المقرب أندري أزولاي. عنه يقول:
2: كان إدغار موران مرشدا لي وصديقا كبيرا جدا منذ ما يقرب نصف قرن. لقد علمني الكثير ومنحني الكثير، وبالنسبة لنا في المغرب فهو شخصية فهمتنا جيدا، لأنه كان أولا من أبرز المدافعين عن مفهوم التعقيد، وكثيرون غيره لم يتمكنوا من سلوك هذا الطريق.
1: موران الذي يعتبر من أبرز مفكري العصر كان متفردا في كل شيء، كما تؤكد ماريا توندوليه الأمينة العامة لحزب أوروبا إيكولوجيا الخضر.
3: لقد جئت لأحضر هذا التكريم باسم النشطاء البيئيين، تكريم إنسان استثنائي لا مثيل له. قال إنه حارب ونحن نعلم أنه حارب بلا توقف النازية دون أن يكره الألمان أبدا، وبقي مناهضا للفاشية وناضل ظل في هذا الموضوع طيلة حياته.
1: هكذا ودعت باريس في تكريم وطني رجلا غير عادي. إدغار موران لم يكن مجرد مفكر أكاديمي، كان صوتا إنسانيا حاول طيلة حياته أن يقنع الإنسان بإنسانيته.
0: في المغرب تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مترشح مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. دورة هذه السنة تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. عن ردود الفعل المتعلقة باستعمال هذه التقنية في أوساط الممتحنين أعد مراسلنا بالرباط عادل الزبيري الروبورتاج التالي.
4: لا يكثر صمت إجراء امتحانات البكالوريا في أقسام في ثانوية في مدينة سلا إلا دخول سيدة تحمل حقيبة على ظهرها مع قطعة في يدها اليمنى وهاتف محمول في يدها اليسرى. هذا جهاز لكشف الغش. رشيد أغربي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا.
5: تعلق بزجر الغش اللي كان فيه واحد مستجد هذه السنة هذه، وبطبيعة الحال كانت لقاءات تواصلية مع الآباء ومع التلاميذ، وكان إعداد نفسي للتلميذات والتلاميذ لهذه المحطة هذه، لأنه الهدف ماشي هو أنه يتم رصد حالات ديال الغش، وإنما هذه آلة غتساهم في تكافؤ الفرص. وتم الإخبار والتواصل مع الوليدات في هذا الشأن هذا.
4: في يوميات امتحانات الباكالوريا يغادر التلاميذ وأقسام الاختبارات بين فريق حين بامتحان يرونه في المتناول وبين آخرين لا يريدون الحديث، إلا أن الجميع واقع تحت تأثير جهاز كشف الغشاشين.
6: لا ماشين صراحة كديتكتي تليفونات وكانت في المستوى
7: راجع مزيان غيجي مزيان وبون شونس ليكم كاملين وبعدهم الغش ورا باراي خدامة كل شيء خدام ونتمنى ليكم توفيق كاملين.
4: الامتحانات الإشهادية للباكالوريا تجري تحت شعار لننجح باستحقاق وبشرف، مع ملصقات لهاتف محمول محاط بدائرة حمراء اللون في إشارة إلى المنع. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: نتمنى كامل التوفيق للمترشحين لاجتياز هذه الامتحانات الإشهادية.

0: بالرباط دائما انطلقت أمس أشغال الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب التي ينظمها مركز الدراسات في المجال الضريبي الإفريقي التابع للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي تحت شعار اتجاهات الجبايات الدولية رؤية إفريقية. هذه الندوة التي تمتد على مدى 3 أيام تنظم بشراكة مع المديرية العامة للضرائب وللمرة الأولى في بلد من بلدان شمال إفريقيا، حيث يلتئم ممثلون عن الإدارات الضريبية ووزارات المالية والقطاع الخاص والأوساط الجامعية والمنظمات الدولية لمناقشة مستقبل النظام الضريبي في القارة الإفريقية في عالم يشهد تحولات عميقة. ننتقل الآن إلى ملف الشرق الأوسط. أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما أمس على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. هذا الإعلان جاء في وقت أسفرت فيه الغارات الإسرائيلية على لبنان عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، في حين تبنى حزب الله إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ تهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال أقدم الحزب على ذلك. ملف لبنان وإسرائيل كان محط خلاف حاد بين ترامب ونتنياهو، وصل إلى حد نعت الرئيس الأمريكي لنتنياهو بالمجنون. في رد فعله قلل الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أهمية التقارير التي تحدثت عن خلافه مع دونالد ترامب. نستمع لتعليق محمد عويس الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، حاوره الزميل أيمن الأحمد.
1: إنما يحدث بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو من مشادات كلامية لا يعني شيء. إذا لم يفرض الرئيس الأمريكي أن يفرض عليه أن يتوقف في كل مرة يعقد اتفاق لوقف إطلاق النار، أن يتوقف عن القصف إن كان في جنوب لبنان أو مع إيران. الكلام شيء والفعل شيء آخر. لا يوجد هناك في الأفق أي إمكانية لأي حل، والرئيس الأمريكي كل ما يقوله هو للاستهلاك اليومي فقط، ولكن بنفس الوقت الطرفان متفقان وينسقان 100% بالنسبة للعمليات التي تدور في المنطقة. نحن في عالم أوراقه مخلوطة، أسلاكه متشابكة. القوة العظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل الكثير من أجل لجم قوات الاحتلال الإسرائيلي من التطاول على الجميع في المنطقة، وكأنهم يريدون أن يقولوا لأمريكا ابقوا خارج المعركة ولكن ادعمونا بالمال وبالسلاح. الإسرائيليون يريدون أن يستفيدوا هم من ما يحدث الآن في المنطقة. دائما وأبدا الذين يقومون باختراق أي اتفاق تعقده أمريكا مع أي جهة في الشرق الأوسط.
0: وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان بعد رصد تسلل طائرة قال إنها معادية، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. ننهي النشرة بملف الحرب الروسية الأوكرانية. حل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت أمس بكييف في مستهل زيارة لم يتم الإعلان عنها سلفا، تأتي غداة تعرض أوكرانيا لضربات روسية عنيفة أسقطت العشرات بين قتيل وجريح. نستمع لتعليق أسامة البشير المتخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية من صوفيا، حاوره يوسف النعماني.
2: تأتي هذه الزيارة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لتعزيز العلاقات ولرسالة إلى روسيا أننا مستمرون بتقديم الدعم لأوكرانيا، ونحن نعلم أن أوكرانيا هي بوابة أوروبا، وشيء طبيعي بعد 5 سنوات من هذه الحرب أن تبقى الدول الأوروبية وحلف الذات داعما لأوكرانيا، وكانوا قد صرحوا سابقا أن لا نسمح للروس بتحقيق انتصار. زيارة الأمين العام لحلف إلى أوكرانيا تعطي رسالة إلى الروس أننا جاهزون ومستعدون للمواجهة، وهي أيضا دعم لأوكرانيا، وكانت هناك حزمة من المساعدات قد قدمت إلى أوكرانيا. وأعتقد أننا نحن أمام تطورات بعد الحرب الأمريكية على إيران تهمشت الحالة الأوكرانية، ولكن أراد بوتين أن يعيد الملف إلى الطاولة، فبدأ بالقصف والتصعيد ليعيد مسار المفاوضات. فكلا البلدين أنهكتهم الحرب وكلاهما بحاجة إلى الوصول لحل سلمي، فروسيا لن تحقق أهدافها حتى الآن، والتفاوض لم يمنحها تحقيق أهدافها. هناك استعداد لهجوم كبير، والناتو يعلم تماما، وكانت معلومات

0: استخباراتية أوكرانية أن روسيا تعد لهجوم واسع النطاق. وهذه الزيارة للأمين العام يعني تعطي رسالة لروسيا أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا. إذا كان الهجوم يشكل خطرا على كييف فأعتقد أن الناتو سيتدخل بشكل مباشر هذه المرة.
1: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليكم مباشرة مختان جيبخ.
2: Merci beaucoup Wafa, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. Quant à nous, on ouvre tout de suite une nouvelle page sportive avec Wadi Wati. Bonjour Wadi.
3: Bonjour Martin, تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
2: Et on parle tout de suite des Marocains qui viennent d'arriver aux États-Unis pour le Mondial.
3: بالفعل جبير مستهلو صباح الرياضة بأخبار المنتخب المغربي الأول، حيث حطت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية مساء الأربعاء للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في أمريكا وكندا والمكسيك في 11 من الشهر الجاري. النخبة الوطنية حظيت باستقبال حار من طرف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية بولاية نيوجيرسي الذين حجوا للترحيب بزملاء أشرف حكيمي معربين لهم عن أصدق متمنياتهم بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الكروي العالمي. واتخذت العناصر المغربية بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا لها وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. ويضع هذا الخيار الاستراتيجي رجال المدرب محمد وهبي على مقربة من البنيات التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. سيواجه المنتخب المغربي الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة في الدور الأول منتخبات البرازيل واسكتلندا وهيتي. النخبة المغربية التي وصلت إلى أمريكا بعد رحلة مباشرة من مطار الرباط سلا وصلت أمريكا بعد فوزها الودي على مدغشقر أول أمس برباعية نظيفة، وأيضا قبل المباراة الودية يوم الأحد المقبل ضد النرويج في أمريكا، وذلك بغية وضع اللمسات الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبطولة. المنتخب المغربي سيستهل مشواره في المونديال الأمريكي بمواجهة البرازيل يوم 13 من يونيو الجاري على أن يلاقي اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 19 من نفس الشهر، ثم هايتي يوم 24. أشرف حكيمي عميد النخبة المغربية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أفاد بهذا تصريح لوسائل إعلام أمريكية.
4: نحن سعداء جدا بوجودنا هنا وبالمشاركة في كأس العالم. الطموح حاضر بقوة مع اقتراب انطلاق المنافسة، ونحن متحمسون للشعور بدعم الجماهير المغربية. نحن متعبون قليلا بسبب السفر، لكن الحماس أكبر من التعب. نتطلع بشوق إلى بدء التدريبات واكتشاف الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل، ارتقى أسود الأطلس إلى المركز السابع عالميا في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر يوم أمس الأربعاء، محققا أفضل ترتيب في تاريخه قبل 8 أيام من دخول غمار منافسات كأس العالم 2026. ويعد هذا الترتيب هو الأفضل في تاريخ الكرة المغربية على مستوى تصنيف الفيفا في ظل النتائج الإيجابية التي بصم عليها المنتخب خلال الفترة الأخيرة. هذا التقدم على مستوى التصنيف العالمي من المركز الثامن إلى السابع جاء بعد تراجع منتخب هولندا في عقاب هزيمته وديا ضد المنتخب الجزائري يوم أمس بهدف نظيف، وحال المنتخب المغربي في المركز السابع عالميا برصيد 1756.94 نقطة خلف كل من فرنسا المتصدرة، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا والبرتغال والبرازيل، مواصلا بذلك صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ما يضع المنتخب المغربي بثوب المرشح قبل انطلاق العرس العالمي في 11 من الشهر الجاري. نذكر بأن القسم الرياضي لميديا سيكون في موعد عبر تغطية خاصة لكأس العالم 2026، خاصة مباريات المنتخب المغربي عبر مختلف المواعيد الرياضية على موج ميديا وأيضا ميديان تيفي وباقي مواقع التواصل الاجتماعي لميديا وميديان تيفي. نواصل حديثنا عن كرة القدم، هذه المرة محليا على مستوى البطولة الاحترافية المغربية. إنوي لكرة القدم أمس أجريت 3 مباريات في مقدمة قمة الرجاء ونهضة بركان، والتي انتهت بفوز نهضت بركان على المستضيف الرجاء أمام جماهير غفيرة.

0: ملعب محمد الخامس بالبيضاء. الرجاء فرط في فرصة الانقضاض على الصدارة واستعادتها من الماس بعدما تجرع الخسارة بهدف دون رد. الهدف الوحيد في هذه المواجهة وقعه السنغالي بول باسين في الدقيقة 76 قبل أن يطرد اللاعب عينه بعد حركة لا رياضية تجاه جماهير الرجاء الرياضية. نهضت بركان بهذا الانتصار يرتقي مباشرة إلى الصف الثاني ب 43 نقطة، في حين الرجاء نجده في الصف الثالث ب 42 نقطة. عن هذا الانتصار الهام نستمع لمدرب النهضة البركانية معين الشعباني.
1: كانت مباراة صعبة، الرجاء قدم مباراة محترمة جدا. احنا لعبنا على نقاط القوة متاع الرجاء ونقاط الضعف بيان ايفيدومون، وفقنا في اشياء واشياء اخرى لازم تصلح، ولكن بالنسبة لي اهم شيء هو ثلاثة نقاط اللي هم اصعاب من تيران صعيب. دونك جو فيليسيت لي جوار على الروندمون اللي قدموه، على الروح العالية، وان شاء الله جاي احسن باذن الله.
0: كان إذن معين الشعباني مدرب فريق نهضة بركان. في باقي أبرز نتائج الأمس، نهضة الزمامرة تفوق على اتحاد يعقوب المنصور بهدفين مقابل هدف واحد، وقمة أخرى هنا في ملعب طنجة الكبير جمعت الاتحاد المحلي ضد الوداد الرياضي وانتهت بفوز اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف واحد. بعدما تقدم الوداد في الدقيقة 61 نجح جواد الغبرة في تعديل النتيجة في الدقيقة 74. الوداد بعد أهدر العديد من الفرص لاقتناص النقاط الثلاث، لكن الضربة القاضية جاءت من عروش الذي وقع هدف الانتصار لاتحاد طنجة في الأنفاس الأخيرة. بهذه النتيجة نجد الوداد خامسا ب40 نقطة واتحاد طنجة عاشرا ب26 نقطة. ماذا يقول عبد الحق بن شيخة مدرب فارس البغاز في أعقاب هذا الانتصار الثمين؟
2: حضرنا على سنة كامل ماتش، شوط أول كان أشوري، كان يعني كان شوط كان لعب شوية مشي كما بغينا احنا، مشي كما بغين الوداد، كل واحد خايف لا ينكسي. الهاجس الأول اللي كان عندنا ما كناش بارين ننكسي، كنا بارين هما يغلطوا، يمكن هما كانوا بارين أوسي مش نغلطوا، هذا يصلنا فيها. دوزامي طان أبخي لبيت تبدل ستنوط الماتش، يوفي ديز إسباس دي دو كوتي، il y avait des occasions des occasions lina lihom alhamdulillah les efforts تاعنا ما مشاوش عليك، جبنا اي فيكتوار اللي تسوى
0: الجولة 22 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي تتواصل هذا اليوم بإجراء مبارتين خلالها الجيش الملكي يستقبل الدفاع الحسني الجديدي بداية من الساعة 9 مساء، قبل ذلك في 7 بالتوقيت المغربي الحسنية تقدير يستقبل الفتح الرباطية. نختم بالمباريات الدولية الودية المرتقبة هذا اليوم تحضيرا لكأس العالم. المنتخب الفرنسي يستقبل الكوت ديفوار بداية من الساعة 8 مساء، قبل ذلك إسبانيا تلاقي العراق، السويد تواجه أيضا اليونان، مالي تلاقي منتخب إيران، وإيرلندا الشمالية تلاقي غينيا. نذكر أنه يوم أمس المنتخب الجزائري تفوق على هولندا بهدف دون رد، ومنتخب الكونغو الديمقراطية تعادل مع الدنمارك. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات لومتان فرفقة مختن جيبيخ.
3: Matin Info, Martin Gibert.
4: 7h20 sur Midi 1, l'heure de votre magazine consacré à votre continent Hebdo Afrique, c'est tout de suite. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler, ce sont les mots d'Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais a fêté ses 100 ans vendredi dernier, un centenaire que Dakar compte bien marquer d'une pierre blanche. Dans Hebdo Afrique cette semaine, Pape Diouf reçoit Doudou Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais.
5: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Le Sénégal rend hommage cette semaine à son ancien président Abdoulaye Wade qui a soufflé le 29 mai dernier sa 100e bougie, affectueusement appelé Gorgui pour sa sagesse. Le pape Youssoupi est fondateur du Parti démocratique sénégalais. Étant grand panafricaniste, nous serons dans quelques instants avec son neveu Doudou Wade qui connaît bien celui que certains nomment l'homme du siècle. Le coup de cœur nous conduira en Côte d'Ivoire, mais sans plus tarder, place tout de suite au round qui revient sur quelques faits marquants de l'actualité africaine. À peine investi à la tête du Bénin, Romuald Ouadani joue la carte du dialogue. Il s'est successivement rendu mardi au Niger et au Burkina Faso. Il a rencontré le général Abdourahmane Tchiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif de ces visites, insuffler une nouvelle dynamique aux relations qui lient les trois pays et mettre fin à leurs divergences économiques.

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Mawazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Mawazine, un événement maroculture. En partenariat avec Médien.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: 7h58 sur Médias, on fait le point tout de suite sur les couleurs du ciel juste avant le journal.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الساحل الممتد بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 24 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، و 32 درجة بفاس. الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا جنوبة من الرست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة، 26 درجة ببجاية وعنابة، 29 درجة بوهران، 32 درجة بقسنطينة، 41 درجة بغردية، 38 درجة بتمن الرست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في ثلث جنوب البلاد وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة وصفاقس وقابس، 28 درجة ببدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، و 26 درجة بالمنستير.
2: h l'heure du journal avec Wafa Tawzri. Bonjour Wafa.
4: Rebonjour Martin, bonjour à tous. في أبرز عناوين نشرة الثامنة: امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم على مدى 3 أيام في المغرب، أزيد من 500,000 تلميذ يجتازون محطة حاسمة في مسارهم الدراسي، والوزارة الوصية على القطاع تعتمد آليات إلكترونية للتصدي لمحاولات الغش. المنتدى الإفريقي للإعلام يفتتح دورته الأولى بباماكو بمشاركة وازنة، والمغرب ضيف شرف هذه الدورة. إسرائيل ولبنان يتفقان في واشنطن على وقف مشروط لإطلاق النار، يبدو أنه قد يبوء بالفشل بعد تجدد الضربات بين الجانبين صباح اليوم. في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، الاتحاد الأوروبي يعبئ قدراته لمكافحة حرائق الغابات صيف هذه السنة. مستهل النشرة من المغرب: تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مترشح ومترشحة مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. دورة هذه السنة تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. من إحدى الثانويات بمدينة سلا ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، صباح الخير.
5: صباح النور وأهلا وسهلا.
4: عادل، كيف تمر أجواء اليوم الأول من امتحان البكالوريا؟
5: نحن في لحظة وطنية استثنائية في ثانوية عبد السلام عامر في مدينة سلا، من أكبر مراكز الامتحانات في هذه المدينة المتواجدة بقرب العاصمة الرباط. ضرب الجرس وبدأ توزيع أوراق الامتحانات. هنا كل شيء يجري تدبيره.

0: الشرق من أجل إخفاء هوية التلاميذ، وبعدها سوف تمر الآلة التقنية التي تستخدم لأول مرة لكشف الهواتف المحمولة المشغلة، وأيضا الكشف عن كل الأدوات المسمى اختصارا VPN وهي الأجهزة المستخدمة في الغش. هذه الآلة المستعملة لأول مرة في منظومة محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا في المغرب. مديرة هذه الثانوية تشرف بدقة كبيرة على تفاصيل العملية. عشرات من الكوادر التعليمية النسائية والرجالية لكل مهامه، هنالك كتابة لمركز الامتحان، وهنالك أيضا أوراق جاهزة لدعم التلاميذ في الحاجة في حالة الحاجة إلى أوراق إضافية. كل شيء يجري ضبطه وفق منظومة تعليمية لا تقبل الغش، هكذا خبرتنا مديرة المدرسة قبل قليل. وهنالك أيضا مشهد عشرات الأمهات الواقفات خلف البوابة التي جرى إغلاقها في لحظة وطنية لامتحانات البكالوريا. نعم.
1: نتمنى كامل التوفيق لكل المترشحين لنيل شهادة البكالوريا. شكرا لك عادل الزبيري، نلقاك في نشرتنا المقبلة. ننتقل الآن إلى باماكو. بحضور المغرب كضيف شرف افتتحت مساء أمس أعمال المنتدى الإفريقي للإعلام بمشاركة إعلاميين من بلدان إفريقية مختلفة إضافة إلى هايتي وفلسطين تحت شعار توحيد الأصوات تعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية. وتم خلال حفل الافتتاح الذي ترأسه الوزير الأول المالي عبد الله مايغا التأكيد على أهمية أن تمتلك إفريقيا سيادتها الإعلامية وتقدم سرديتها الخاصة. المزيد من التفاصيل في مراسلة محفوظ ولسالك أحد مفادي ميديا إلى باماكو.
2: توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية، تحت هذا الشعار كان المركز الدولي للندوات في باماكو على موعد مع افتتاح النسخة الأولى من منتدى إعلامي إفريقي يحضره المغرب كضيف شرف إلى جانب ممثلين عن 13 دولة من إفريقيا ومن خارجها. الطابع العلمي والاستشرافي لهذا المنتدى منحه أهمية كبرى جعلته يحظى بدعم ومواكبة السلطات العليا في البلاد، يؤكد الوزير الأول المالي عبد الله مايكا.
3: يشكل المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام إطاراً رئيسياً للتفكير والتبادل وتقديم المقترحات بشأن الرهانات والتحديات التي تواجه مستقبل الإعلام في إفريقيا. إن الأبعاد العلمية والتربوية والاستشرافية للمنتدى تمنحه أهمية بالغة، ولذا قررت الحكومة المالية الحالية دعمه ومواكبته.
2: التحولات التي يشهدها الإعلام اليوم في ظل الثورة التكنولوجية وخصوصا مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي تأخذ حيزا كبيرا من نقاشات المنتدى. بانيوغو دانتي رئيس دار الصحافة في مالي.
4: إن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي يحدثان تحولا جذريا في مهنتنا. لقد بات لزاما على هيئات التحرير التعايش من الآن فصاعدا مع المنصات العالمية القادرة على التأثير في الرأي العام، وذلك خلال بضع ثوان فقط.
2: خلال الافتتاح تم التأكيد على أهمية قضايا السيادة وتعزيز التعاون والتضامن بين وسائل إعلام القارة وضرورة مواكبة الثورة الرقمية. محفوظ للسالك ميديا باماكو.
1: نبقى مع أخبار قارتنا الإفريقية. في موريتانيا أطلقت الحكومة برنامجا اجتماعيا استثنائيا يهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على الأسر محدودة الدخل في ظل الضغوط الناجمة عن صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بفعل التوترات المتتالية في الشرق الأوسط. ويتكون البرنامج من شقين رئيسيين، أولهما تحويلات نقدية تستهدف جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي التابع لمندوبية تآزر والبالغ عددها نحو 300,000 أسرة على عموم التراب الوطني. أما الشق الثاني فيتمثل في توزيعات غذائية موجهة إلى أكثر من 155,000 أسرة من الفئات الأكثر هشاشة. نفتح الآن ملفات الشرق الأوسط. أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما أمس على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. غدا الإعلان عن الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق سفارة الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، فيما وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير انتقادات حادة للاتفاق، مؤكدا على أنه

0: خطأ كبير. في المتابعة عبد العالي الزهر.
1: اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بتنفيذ تهدئة فورية بين إسرائيل ولبنان وسط التزام الطرفين بالإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد كافة الأطراف غير الحكومية في إشارة إلى حزب الله. يظل هذا الاتفاق مشروطا بالوقف الكامل للعمليات من جانب جماعة حزب الله وإبعاد عناصرها عن قطاع جنوب نهر الليطاني، مع تفكيك الجماعات المسلحة ومنع عودتها تمهيدا لاتفاق شامل. ينص الاتفاق على التزام الحكومتين بمواصلة المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية حصرا لحل الملفات العالقة، مع تحديد تاريخ 22 من يونيو الجاري موعدا لاستئناف الجلسات، حيث شدد لبنان على الاحترام المتبادل للحدود الدولية وسلامة أراضيه وتطوير قدرات جيشه لبسط السيادة، في حين أكدت إسرائيل أن أمنها لا يتحقق إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. يتزامن هذا الإعلان مع تصعيد عسكري حاد، حيث استهدفت غارة إسرائيلية طريق بلدتي كفر رمان وحبوش في قضاء نبطية. في المقابل أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشخيف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في الشمال بعد رصد تسلل أهداف قادمة من لبنان.
0: وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض عن تفاؤله الحذر بشأن المحادثات مع إيران، واصفا سير هذه المفاوضات بأنه جيد جدا مع إمكانية ظهور نتائج بنهاية الأسبوع دون استبعاد فشل هذه المحادثات. ننتقل الآن إلى أخبار القارة الأوروبية. أخفقت ألمانيا أمس للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية، واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 27 و2000. ويتألف مجلس الأمن من 15 عضواً، 5 دائمين وهما الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا، وعشرة منتخبين من بين باقي دول العالم لفترة مدتها سنتين. إلى الشأن البيئي، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن تعبئة أكبر منظومة أوروبية لمكافحة حرائق الغابات على الإطلاق استعدادا لصيف 26 و2000، وذلك من خلال تمويل ونشر عدد قياسي من رجال الإطفاء والطائرات والخبراء المتخصصين في تدبير حالات الطوارئ في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. في المتابعة مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
2: في خطوة استباقية لمواجهة التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق أكبر خطة استجابة موثقة في تاريخه للتصدي لحرائق الغابات استعدادا لصيف عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاطر البيئية وارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول الأوروبية. تعتزم المفوضية الأوروبية نشر مئات رجال الإطفاء من 14 دولة أوروبية في المناطق المصنفة عالية الخطورة، والتي تشمل قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، في خطوة تمثل أعلى مستوى من المشاركة الميدانية منذ عدة أعوام، وذلك وفقا للمفوضات الأوروبية عن إدارة الأزمات الحاج الحبيب.
3: أقدم لكم حزمة الاستعداد لموسم حرائق الغابات لعام 2026. إنها الحزمة الأكثر طموحا والأكثر تنسيقا في تاريخنا، وهي تقوم على مبدأ بسيط: عندما تقع الكوارث نصبح أقوى، عندما نتحرك معا. وسأركز على 3 مجالات رئيسية، أهمها تعزيز قدرات الاستجابة لحرائق الغابات، بحيث تم توفير 23 طائرة إطفاء و5 مروحيات في حالة جاهزية عبر 12 دولة أوروبية خلال موسم الخطر المرتفع.
2: يعكس هذا التحرك الأوروبي إدراكا متزايدا بأن حرائق الغابات لم تعد حوادث موسمية، بل تحولت إلى تهديد استراتيجي يرتبط بالتغير المناخي والأمن البيئي، كما يكشف توسيع نطاق الجاهزية لبناء منظومة سريعة ومرنة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: الآن إلى فقرة فرسان المونديال. مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 26 و2000 تتواصل رحلة

0: risque d'être exorbitant. En tout cas, de nombreuses compagnies commencent même à supprimer des vols sur certaines routes, alors que les voyageurs semblent privilégier pour cet été des voyages de moins longue durée ou de moins longue distance afin de réduire les coûts du transport aérien.
1: Et une autre question porte sur la disponibilité du kérosène pour les compagnies aériennes.
0: Eh bien, l'Association internationale du transport aérien craint sérieusement une pénurie de carburant aérien en Europe et en Asie, surtout pour les pays qui dépendent des livraisons en provenance du Moyen-Orient. D'ailleurs, ce risque mobilise les gouvernements et les compagnies aériennes à travers le monde. En France, par exemple, une réunion sur le sujet a permis de rassurer, a priori, entre guillemets, donc j'ouvre les guillemets, et je cite le ministre français de l'économie, eh bien, a priori, il n'y a aucune crainte de voir une pénurie de carburant dans le transport aérien en juin. Eh bien, sans doute, peu de risques aussi pour la suite à ainsi assurer. Donc, Laurent Lescure.
1: Merci beaucoup, Oumar Baldé. Dans un instant, on va parler cinéma avec la chronique de Bilal Marmid. C'est juste après une courte pause. Restez avec nous.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من الرابع إلى السابع من يونيو تحتضن مدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورة استثنائية تقام تحت شعار فاس والمعلمون حراس الإبداع والتراث احتفاء بالذاكرة الحية وبفنون تتناقلها الأجيال برنامج دولي متميز وحفل افتتاح كبير يحيي أكثر من 100 فنان من 14 دولة 28 عرضا آسرا سامي يوسف وأصوات نسائية من الشرق والغرب وليلة السماء من فاس إلى قونيا وأجمل الطقوس الروحية من الصين والهند وكازاخستان وكمبوديا وباكستان وإيرلندا وغيرها من الرابع إلى السابع من يونيو مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة موعد تتلاقى فيه الأصوات والحركات والذاكرة وتتجلى فيه أبعاد الروح والجمال للإطلاع على البرنامج الكامل زوروا الموقع الإلكتروني والتطبيق fastfestival.com
3: Matin Info Martin Gibert.
1: On parle cinéma tout de suite. Comment booster les jeunes cinéastes marocains? C'est la question qu'on peut se poser pour tenter de créer une nouvelle dynamique cinématographique ici au Maroc. Et cet encouragement passe souvent par le financement et l'accompagnement créatif et la visibilité. Des dispositifs clés permettent de concrétiser les projets du court au long métrage en passant par la coproduction internationale. Et c'est la meilleure façon pour garantir une présence marocaine dans les grands festivals internationaux. C'est le sujet de la chronique de Bilal Marmid.
4: أهلا بكم في الركن السينمائي الأكثر متابعة في البلاد المغربية في مهرجان كان. عبرت من الرواق المغربي في سوق الفيلم. هناك التقيت في أكثر من مناسبة بشبان مغاربة ينتظرون منا الدعم الحقيقي لتحقيق تلك الانطلاقة المنتظرة. عبرت من الرواق المغربي وهناك تبادلت أطراف الحديث مع مدير المركز السينمائي المغربي محمد رضا بن جلون وتلك الرغبة في دعم الأسماء الشابة. تجربة تزيد عن 20 عاما في تغطية هذا الموعد. تيقنت فيها ومن خلالها بأن التألق في سينمانا ستصنعه هناك أسماء شابة وهذه الفكرة يشجعها المركز السينمائي المغربي. ما الذي ينقص إذن؟ ينقصنا العبور نحو التنفيذ فقط لا غير. هناك إذن إرادة من المركز السينمائي للدفع بهؤلاء الشبان نحو الواجهة وعلى أهل القطاع والمشتغلين في القطاع أن ينظموا اشتغالهم وقطاعهم. كل البلدان التي شاركت بأفلامها في النسخة الأخيرة من مهرجان كان تعثر على مخرجين قدماء منها يحتضنون مخرجين من جيل الشباب ويقدمون لهم الدعم الكافي لتفادي أخطاء الماضي وتحقيق انطلاقة حقيقية. عندنا الأمور تسير للأسف في اتجاه آخر. مخرجون شباب يشكلون فريقاً ومخرجون من القدامى يتكتلون فيما بينهم والأمثلة كثيرة. هو خطأ من؟ هذا سؤال من الأفضل إقباره حالياً. المهم هو أن يتم تجاوز هذه الأمور الصغيرة جداً خدمة للسينما في المغرب. بعد انتهاء عمر الدورة 79 من مهرجان كان، سألني كثيرون إن كنا قد أحرزنا جائزة من الجوائز. هذا السؤال صراحة يصيبني عادة بنوبات ضحك لم أعثر لها لحد الآن على علاج. أيها السادة، لنكن عقلاء. إذا كان المعيار هو الحصول على جوائز، فبلد مثل النيبال مثلا حصل لأول مرة في فئة أن سيغتان روغار نظرما في مهرجان كان بفيلم عنوانه فيلة في الضباب ولمخرج اسمه أبينا بكرم شاه. هذا الفيلم حصل على جائزة لجنة التحكيم. في نفس الفئة شاب كونغولي اسمه رفيقي فاغيالا، لاجئ كونغولي سابق في إفريقيا الوسطى، منح شريطه جائزة أفضل ممثل عن دور يحكي والعهدة عليه بعضا مما عاشه في حياته. القضية وما فيها أن المعيار ليس هو الجوائز لوحدها، خصوصا في فئات لها ما لها وعليها بالخصوص ما عليها. القضية مرتبطة بمسار وباجتهاد وبمشروع فني حقيقي يتجاوز الحدود. نريد التأسيس لأساس سليم في الاشتغال على السينما، وأن يتم التوجه نحو الدفع بالكفاءات الشابة، أن لا يتم السماح بتوريث الدعم مثلا من القدامى لأبنائهم، لأن هذه الطريقة ستجعلنا نجتر نفس إخفاقات الماضي في المستقبل. أيها السادة، إذا كان الهدف هو الحصول على جوائز، فقد سبق لنا مثلا قبل 3 سنوات في مهرجان كان دائما أن شاركنا بشريطين طويلين في مسابقة فئة نظرما لكل من أسماء المدير وكمال الأزرق، وحصلنا على جائزتين مهمتين. في نفس الدورة حضر شريط طويل ثالث للمجرب فوزي بن سعيدي في أسبوعي السينمائيين. فيما بعد غابت أفلامنا أو تقزم حضورنا في أحسن الأحوال. في دورة هذا العام مثلا حضرنا بشريط طويل واحد لليلى المراكشي وبشريط متوسط الطول لسعيد حميش في فئة موازية. هل قيمة حضورنا من مسؤولية المركز السينمائي لوحده؟ أبدا، هي مسؤوليتنا جميعا. من الضروري أن نشتغل على الحضور الدائم، وهذا الأمر لن يتأتى بدون هدم كثير من أصنام. الهدف المنشود هو دعم الشباب، لأن شباب المغرب له ما يكفي من كفاءة في المجال الفني ليكون البناء الجديد متينا وسليما وخلاقا. أغلب البلدان التي تستثمر مثلنا في السينما تعثر لها وبشكل دائم ومستمر على أفلام لا تقل عن 10 في مختلف الفئات بالمهرجانات الكبرى. أتذكر نهايات أفلام لارس فونتخير في كل مرة من اللازم أن تبحث عن الأمل وسط ركام الإحباط. أيها السادة، كما جرت العادة سأبحث ولو مؤقتا عن شيء من هذا الأمل وسط الركام، وسأواصل من جهتي دعم الشبان الموهوبين في سينمانا فعلا لا قولا. والسلام، إلى الملتقى.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحق بنا وعيش أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: 9h01 sur Média Matin Info touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi une dernière fois. Bon courage à tous les lycéens qui passent le bac. Tout de suite, le retour de la synthèse avec Abdelhali Zahar. Bonjour Abdelhali.
5: Sabah al-khair, Martin. نسهل الموجز من المحادثات التي انتهت بواشنطن، حيث اتفقت إسرائيل ولبنان أمس على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قال إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني. وقد اتفق الجانبان أيضا على إنشاء ما سموه بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة، مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. على مستوى ردود الفعل، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه خطأ كبير. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان. وبعد ساعات على الاتفاق، شنت طائرات إسرائيلية مسيرات مهاجمات على مناطق في جنوب لبنان عبر مسيرات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في

ما لإسرائيل بعد رصد تسلل طائرة قادمة من لبنان، فيما توعدت إسرائيل بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها. وبشأن مساعي توصل اتفاق أمريكي إيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي

0: ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت. في منطقتنا المغاربية في المغرب تحديدا انطلقت صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. أزيد من 500,000 مترشح يجتازون هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. في حسب وزارة الوصية، هذه الدورة تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. فالرياضة، حطت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم الرحال أمس بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وحظيت المنتخب المغربي حظي باستقبال حار من طرف العديد من أفراد الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مسؤولين في سفارات المغرب بالولايات المتحدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
9: الا عندك الطموح عندنا الحلول. بنك فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
8: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
9: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
8: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
9: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دي نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
10: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma و 0522 42 15 43.
11: افيك بانك اوف افريكا كين حل.
12: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
13: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
14: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
13: ميديا بوديوم.

appartient aux plus opiniâtres. الفوز يكون من نصيب الأكثر إصرارا. هذه الجملة المعبرة هي التي تؤتت أعلى الملعب الرئيسي لرولان غاروس، ملعب فيليب شاتريي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي نتابع أطوارها هذه الأيام. هي ليست مقولة عابرة، بل هي فلسفة حياة ونهج وممارسة الفوز. وإذن من نصيب من يجتهد ويكد ويثابر لكي تصبح أحلام اليقظة واقع ملموس ومعاش. أحلام اليقظة التي تحولت إلى واقع معاش لفريقين كذب التكهنات، فند التوقعات وأحرز النقاط الثلاث. فناطس بركان حسم القمة أمام الرجاء واقترب من صدارة الترتيب بفوز مثير بهدف للصفر، فلم تعد تفصله سوى نقطة واحدة عن الماس المتصدر. الفريق البركاني أكد أنه لا زال مصرا على الحفاظ على لقبه. الرجاء استعاد جماهيره في المدرجات، لكنه لم يستعد إمكانياته الهجومية منها على وجه الخصوص. الحلم كان أيضا حقيقة ملموسة لاتحاد طنجة، الذي نثر الفرحة وسط جماهيره بفوز مثير في آخر الأنفاس على حساب الوداد بهدفين لواحد. فوز يبعد فارس البغاز عن جاذبية

0: سقوط ويبعد الوداد عن جاذبية المقدمة. الوداد وإن كان سباق تسجيل لكن أشبال المدرب عبد الحق بن شيقة عدلوا الكفة بل وحسم الأمور في أنفاسها الأخيرة. ثم اليوم يكتمل عقد هذه الجولة بلقاءين أبرزهما استقبال الجيش الملكي للدفاع الحسن الجديد حيث الفريق العسكري له رغبة دفينة للعودة لسكة الانتصارات ومداواة فقدان اللقب القاري. والذي يضع نصب أعينه فوزا على ضيفه الدفاع الحسني الجديد يخوله الالتحاق بالمغرب الفاسي في الصدارة وإنعاش آمال إحراز اللقب. قبل ذلك أمس وصل المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشارك في نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي الذي بطبيعة الحال توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يخوض يوم الأحد القادم لقاءه الودي الثالث في هذه المرحلة الإعدادية عندما يواجه منتخب النرويج، ثم سيخوض أول لقاء له في نهائيات كأس العالم سيكون ذلك أمام المنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي الذي رحل إلى بلاد العم الصام مكتمل الصفوف بآمال عريضة، آمال يحملها على كاهله ويحملها اللاعبون على عاتقهم من أجل مشاركة مشرفة يجب أن تبلغ أو أن تتجاوز السقف الذي كان قد حدده منتخب 2022 حينما بلغ الدور النصف النهائي. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا مرحبا بكم إذن في هذا الموعد الرياضي الجديد، برنامج بوديوم كل صباح من 9 إلى 10 صباحا من الاثنين إلى يوم الجمعة. نهار اليوم جد مسرور بأن يشاركني في حصة اليوم صديقي وصديقنا وصديق البرنامج سمير الجامسي. سمير مرحبا مجددا بك في بلاتو بوديوم.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور أخي وديع اللي شحال هذه ما شفناه، وأهلا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين أيضا فؤاد.
0: مرحبا بك سي سمير، وكما ذكرت نستعيد لاعبا أساسيا غاب عنا باش ياخذ قسط من الراحة صديقي وديع وحتي. صباح الخير، صباح أنوار.
2: صباح الخير فؤاد، تحية لك ولكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين الكرام، وتحية أيضا لسمير عجام، وسعداء بطبيعة الحال فؤاد أن نعود من جديد إلى فناء بوديوم.
0: فناء بوديوم والبطاريات مملوءة
2: طبعا، جاهزوا لكأس العالم.
0: جاهزوا لكأس العالم، ودا بعثي وادي عشو دار ومشارتح شوية باش يمشي لكأس العالم بحلا كتاوة كان فترة
2: ترابوس
0: كانت مع كده استعمت لها صديقي وادي.
2: أمور كانت إيجابية فؤاد بالأمانة، التقيت العديد من المتابعين ديال بوديوم في مدينة جداد والإقليم الرشيدية بالخصوص. يمكن أن أؤكد لك فؤاد بدون مجاملة وبكل أمان، يعني هناك متابعين كثر يتابعون البرنامج عبر الإذاعة وعبر التلفزيون، والأجواء كما تعلم فؤاد أجواء العيد دائما ما تكون جميلة رفقة العائلة.
0: نعم رفقة العائلة. ما شفتكش قبل ما تمشي كنت نوصيك على شي جيجو محمر ولا شي حاجة الساعة في التيلية.
2: موجود مرحبا.
1: باش تعرف فؤاد اللاعبين ديالك ما شاء الله كتلقاهم في كل بقاع المغرب، يعني هو كان في الرشيدية وسمع أخبار عليك بالفعل. يعني اللاعبين ديالك تبارك الله تجريهم بحال اللي غتجري كأس العالم تنتهي.
0: لا وراك واش قلت لك، راه هو مشى يرتاح باش يدخل يعني بقوة إضافية، مشى يرتاح شوية كما كنقول كنلعب، لأن العطلة ضرورية أصدقائي. صحيح. إنسان ياخذ قسط من الراحة شيء مهم جدا في أي عمل وفي أي مجال، كتاخذ واحد كدير خطوة إلى الوراء باش دير خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الأمام. سي سامر
1: بغيتي غير تقول لي شنو السر أنك وقتاش تتنعس أنت وقتاش ترتاح؟ حتى فكرتيني في واحد الياباني كنت سولته، كنا كنديروا معسكرات طويله وتنرجعوا تنلقاه باقي في المكتب، انا تنمشي تنجلس 3 ايام وتنرجع تنلقاه باقي تيشتغل، تنقول له قتاش يرتاح؟ قال لي انا كنرتاح في العمل.
0: ملي تيكون
1: الرئيس ديالي راضي عليا قال لي انا هذيك هي الراحه ديالي.
0: وهذاك هي الراحه ديالنا بطبيعه الحال، ان المسؤولين ديالنا يكونوا مرتاحين وراضين علينا، هذا الشيء الاول. والشيء الثاني كما ذكر وديع ان يعني المستمع والمشاهد والمتلقي اللي كيتابعنا وكيتابع البرنامج وكيتابع ميديا راديو الرائدة ويتابع ميدي أن تي في الرائدة أيضا أنه يرتاح وأنه يكون كيتلقى وكيجي يعني يشوف هذا البرنامج يا إما في التلفزيون يسمعوا الناس اللي كيسمعوا لنا في الراديو يمشي كيسمعوا ويمشي ليه مخصص يعني يفيق في الصباح. ودي مسألة حقيقة كما ذكرتي وديع، بزاف ديال الناس اللي وصلوها لنا وهذا كيزيدنا قيمة. كنتي كنرتاح داكشي.
1: لا ما عرفتش
0: شنو قشيت
1: نعس، لأنك تفيق مع 5 الصباح
0: العشية، عندي واحد لاسيس ديال جوج السوايع
1: دابا انت راك مقلوب عندك.
0: هذا النهار مقلوب.

0: كان هذا العشية غير ما تعيطش ليا ما بين 3 حتى 6 ما تعيطش ليا. طيب أصدقائي كما شفنا يعني كما ذكرت في البدايه وانا كنت كنشوف وكنتابعوا رولان غاروس كتشوف هذيك الكلمه الجميله وانا حضرت عليها لانني كنت محظوظ لان هذه سنتين كنت غطيت رولان غاروس ملي كتجلس في ذاك فيليب شاتخيل كتشوف ديك الكلمه مكتوبه للاعبين يعني لا فيكتوار ابارتيان او بليز اوبينياتر يعني الفوز كيكون من نصيب الواحد اللي عنده الاصرار في الحياه. انا ما كنهضروش على الرياضه الحياه انا الانسان اللي عنده اهداف وعنده يعني مسطره اللي عنده باغي يوصل لشي حاجه خصو يكون مصر اوبينياتر خصك تكون مصر وملح خلاها
1: عادل امام
0: وعادل امام ياسر تكون ملح الحاحا ومصر اصرارا انك تمشي تبلغ واحد الهدف وهذا الشيء اللي شفناه البارح في اللقاءين خصوصا اللقاء نهضه بركان والرجاء لقاء كبير اخيرا شفنا لقاء كبير ربما المستوى التقني شويه كان بزاف ديال الهفوات لا من هذا الفريق من الاخر وكيف نهايه المطاف شفنا اقبال جماهيري شفنا فرص وشفنا يعني فريق اللي يعرف كيفاش كما كنقولوا الكلمه من اين تؤكل الكتف. هدف دقيقه 73 بالنسبه لنهضه بركان امام الرجاء اللي سيطر سيطره ميدانيه.
1: بالنسبه لي فؤاد هذه المباريات اصنفها تحت عنوان يعني الفعالية وأن يعني اليوم كرة القدم أصبحت تعتمد على تنظيم تكتيكي وأن الفرق كلها اللي بحال دابا إلا خدينا مثلا بركان أنها كانت تكتفي على أساس أنها يكون عندها واحد الكتلة دفاعية قوية عندها مدرب ذكي وخير دليل على ذلك هو أن المباريات الأخيرة يعني ما كانش يحتاج يسجل 3 أو 4 ديال الأهداف باش يسجل ربح الزمامرة بواحد لصفر ربح النادي المكناسي بواحد لصفر وأمس ربح فريق الرجاء الرياضي فريق الرجاء الرياضي اللي عطانا
0: 4 انتصارات متتالية
1: نعم 4 مش
0: 4
1: 4 يعني يعني خدات 12 نقطة لأن المباراة الرابعة كانت ضد فريق الاتحاد التروجي. بالنسبة لي أنا فريق هاد المباراه هذه اعطتنا اشارات على ان الاحتكار ديال الكره يعني راه ما تيعطيكش الفوز بالمباريات فحقيقه على ان الرجاء حاول انه يحتكر الكره ولكن الرجاء بالنسبه لي انا بركان فكانوا اكثر تنظيما واكثر يعني من ناحيه ديال استفد كذلك من العوده ديال المليوي استفد كذلك من الفورمه الكبيره ديال اللاعب الوسط الميدان
2: البحيري
1: اللي كان في واحد المستوى عالي واظن على انه يعني ما سرقش هاد الفوز هذا بل كان يستحقه فوز.
0: نعم طيب وديع كما ذكر فوز يعني وخا ان الرجاء سيطرات ولكن في نهايه المطاف الفوز يعود للفريق اللي عرف كيفاش يسير المباراه وبذكاء لان ماشي بالضروره انك يعني تسيطر ولا تهاجم انك يعني لعبتي بذكاء وهذا معروف على معين الشعباني ولا المدرسه التونسيه بشكل عام.
3: بالفعل فؤاد اعتقد بان يجب ان نتفهم اولا باننا نتحدث عن حامل لقب نهضه بركان وما مر نحن هنا في بوديوم كنا قلنا بان نهضه بركان سيستعيد عافيته باستعاده العناصر الاساسيه لان في فتره من الفترات كان يلعب تقريبا من دون 6 إلى 7 لاعبين اساسيين. الان معين الشعباني بعد اولا نهايه ما يسمى بالحلم الافريقي تشامبيونز ليغا الافريقيه يبدو ان الرجل واللاعبون بداوا يركزون اكثر على البطوله لان هناك تركيز كامل على البطوله. بالعوده الى المباراه فؤاد كما ذكرت وهناك بطبيعة الحال انضباط تكتيكي واضح لفريق نهضة بركان لأن بالمناسبة منذ بداية اللقاء فريق الرجاء كان الأكثر مبادرة كان الأكثر وصولا إلى مناطق النهضة البركانية لكن التنظيم الدفاعي وكيف كان التكتل الدفاعي لاحظ فؤاد بأنه لعب تقريبا بمنعوت كمدافع خامس تقريبا في الخط الدفاعي لفريق نهضة بركان وهذا يحسب لمعين الشعباني لأن يعرف جيدا بأن فريق الرجاء البيضاوي له الرغبة أكثر في الحصول على النقاط لأنه هو من سيتصدر في حال الانتصار. لذلك اعتقد في ان بان التعامل التكتيكي لمعين الشعباني مع هذا اللقاء كان ذكيا جدا. لا ادل على ذلك فؤاد هو توظيف اللاعبين ايضا عوده الملوي عرف كيف يتعامل مع هذا اللاعب رغم غيابه الطويل عن الملاعب
0: وعوده الفورمه البحيري
3: البحيري صحيح
0: كان غاب تقريبا نصف موسم ويعني كان كيرجع بشكل تدريجي لما كتشوف الكره اللي مرر الباسين راه فيها ذكاء فيها موهبه
3: وفي العمق
0: فيها خبره يعني انا فكرني لون دروب كيعطي الكره في الايام الجميله ديالو ديال اللاعب الدنماركي.
3: لا صحيح فؤاد، ولذلك قلنا بان فريق نهضه بركان عبر لاعبيه نجح على الاقل في وحتى في الانفاس الاخيره، يعني فؤاد ذكرت تقريبا دقيقه 76 او 75 سجل الهدف، ومنذ تلك الفتره الرجاء يضغط، لكن فريق نهضه بركان كان منظم دفاعيا. نعم. وكما ذكرت هذه هي القوه التكتيكيه خصوصا للمدرسه التونسيه. نعم. بقياده معين الشعباني.
0: معين الشعباني اللي يعني هادو كنا نسميهم القادمون من بعيد. بركان القادمون من بعيد، لانه كان واحد الوقت من الوقت
3: اوقات خرج كان في الصف التاسع
0: ولما كانت عنده لقاءات مؤجله كثيره. يعني كنا كنشوفوا الفريق بحال كنقولوا راه ساعد على التنافس على الاقل. لا هو ما مساعد الان، هو اربع انتصارات في ظل نتائج السلبيه ديال الفرق الاخرى، هو كيستافد من هاد التعثرات لا ديال المغرب الفاسي لا ديال الجيش الملكي لا ديال الوداد لا ديال الرجاء.
1: فمعيد الشعباني هو مدرب اللي اليوم اصبح تيتفهم وتيعرف البطوله الوطنيه وتيعرف الفرق ايضا. فانا تنظن على
0: انه هذه راه تقريبا سنتين دابا
1: القراءه ديالو اللي قرا للرجاء، لان بالاضافه للهدف اللي سجلوه راه سجل نسخه منه في بدايه المباراه. للاسف علينا كان راه نفس النسخه، بمعنى انه كان تيحاول يستغل هذاك يعني الثقل ديال اللاعب بانون واللاعب خفيفي اللي كانوا تيستغلوه في لان ملي كتكون عندهم الكره اوتوماتيكمون تيحلوا هما بجوج وتتبقى هذيك المساحه. دونك بالنسبه لي انا شعباني
0: والغريب في الامر ان الهدف بانون هو اللي كان كسر التسلل ديال اللاعب السنغالي باسين.
1: بالفعل، لان بانون شنو الميزه ديالو؟ الذكاء، ولكن الاشياء التي لو تحسب له هي السرعه. يعني لاعب الا مشيتي تاخذيتيه اون فيتاس يعني ما تيمكنلوش يرجع. والهدف هذا يحسب للشعباني. وان نهضه بركان سوف يعود، لانه تيعرفوا يجيريو التي بان لي تيعرف يجيري الموسم. فهو اليوم اعتقد على ان الدوره المقبله سوف يستقبل اتحاد طنجه اظن. نهضه بركان اعتقد انه سوف يستقبل اتحاد طنجه. دونك بالنسبه لي هو في حاله الفوز ديالو فهو راه غادي يتسلق اوتوماتيكمون.
0: ولكن باقي هناك لقاء ديال الجيش الملكي اليوم امام الدفاع الحسن الجديد، لان الفوز ديال الجيش غيخليه يلتحق بالمغرب الفاسي في صداره الترتيب، وبالتالي الامور ما زالت معقده. وكما ذكرناها ربما في حصص سابقه برنامج بوديوم، حتى شي فريق ما بغى يمشي وياخذ المبادره ويمشي يبتعد على الفرق الاخرى. كل فرق كتجيها الفرصه، هي الوداد مثلا ونرجعوا نهضروا عليها، كانت بامكانها انها تمشي ايضا المركز الثاني مثلا، ما مشاتش بالهزيمه ديالها امام اتحاد طنجه. الرجاء كنشوفوا الرجاء، ونمشيو نهضروا على الرجاء وديع، الرجاء كانت عنده الفرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه. لماذا؟ لانه يعني كان غادي يفوز، غادي يمشي يبقى في الصداره، وكان هو الفريق اللي كنشوفوا البرنامج هو الفريق اللي عنده لقاءات دعنا نقول بين قوسين الاسهل، لانه غيواجه فرق غير معنيه باللقب، ولكن فرق اللي ايضا كتعالي اسفل الترتيب
1: راه يمشي الكوكب.
0: اي يعني غير كنقولوا دائما ديك المواجهات، لان مثلا بركان باقى عندها ربما مواجهه كنظن مع الوداد، الجيش باقى مع الوداد،
3: الرجاء كما قلتي ما بقاش عندها تقييم قوي،
0: ما بقى عندهاش هادو. احنا كنتحدثوا على المرشحين الخمس، ما بقاش عندها حتى شي لقاء.
3: صحيح.
0: فبالتالي كنا كنقولوا الى فازت هذه المباراه تكون قامت بخطوه. ماذا حدث لفريق الرجاء بالامس؟ والحاجه اللي خصنا اصدقائي بعدا نركزوا عليها هي هذه العوده ديال هذا الجمهور للمدرجات، هذه الاهازيج ديال الجماهير ديال الرجاء. وهنا كنرجعوا باش نحطوا على الطاوله ايضا هذه الاشكاليه ديال هذه القرارات اللي كنعتبر انا قرارات يعني لا جدوى منها، ديال بدون جمهور، لعب مباراة بدون جمهور كتقتل كرة القدم في المغرب، كتقتل التنافسية، كتقتل الفرجة، كتغتال كرة القدم بشكل يعني بهذا باش نقولها بصريح العبارة. ما هاد شحال هادي وانت كتدير مباريات يعني بدون جمهور، واش عطات شي نتيجة إلى يومنا هذا؟ ما عطاتش. هادي 15 عام 20 عام كنديروا مباريات بدون جمهور، ولكن ما عطاتش شينا. فالبارح ملي شفنا الجمهور عادي للمدرجات والدفء ديال المدرجات، عاد شفنا مباراة تعليق بكرة القدم المغربية.
3: صحيح، كان جمهور الرجاء يريد أن يقول بأن اشتقنا الملاعب، لأن تقريبا أكثر من تيفو، تقريبا 4 إلى 5 تيفويات أو أكثر في مباراة، دعنا نقول ليست مباراة اللقب، هي مباراة قمة ولكن تبقى مباراة عادية بالنسبة للبطولة، ونشاهد هذا الكم كما ذكرت فؤاد.
0: الرجاء راه تلعب مع الفريق الرديف ديال الرجاء، راه الجمهور يكون قدك.
4: صحيح تماما، ولذلك أقول بأن القاعدة الجماهيرية
0: جمهور الرجاء ما كيعرفش فيها كي يجي يتفرج في الرجاء.
4: متفق معك في جانب أن المنع من يعني المباريات من دون جمهور أو ويكلو لم تعد أكلة، ولكن كن على يقين فؤاد بأن قرار منع التنقل أعتقد
0: لا قرار مثلا احنا معاه
4: تمام.
0: لا باش ما نديروش الغلط، احنا مع منع التنقل في اللقاءات اللي كتكون فيها حساسية، ولكن منع الجمهور يعني بدون سبب
4: راه
0: ما عطاش نتائج وديه.
4: صحيح.

0: احنا راه يمكن احنا قبل منك في الكره راه 40 عام وكيديروا هذا المنع ديال التنقل، ولكن واش عطى نتيجه؟ ما عطاش نتيجه.
1: طيب فؤاد، بالعوده لسؤالك بخصوص فريق الرجاء، اعتقد بان تدبير الجولات الاخيره مهم جدا ويتطلب شخصيه مدرب. فادلو يمكن ان نقول بانه صحيح استطاع ان ينجح على الاقل في ابقاء الرجاء في مقدمه الترتيب، لكن هنا تظهر شخصيه المدرب فؤاد. المفروض ان المدرب في هذه المرحله الحساسه من الموسم هو الذي يدبر المجموعه، هو الذي يدبر اللاعبين، هو الذي ايضا يدبر الضغط السلبي تجاه اللاعبين، لان ذكرت بان اللاعب يدخل وامامه وعينه على الصدارة، يريد ان يستعيد الصدارة، في حين لا تنجح في يعني تدبير هذا الضغط قد يتحول بشكل سلبي على اللاعبين، وهذا ما وقع على الرجاء، لان اغلب فترات اللقاء كان هناك تسرع كبير على مستوى الانهاء. لذلك اعتقد فؤاد بان كيفما كان الحال وقلناها مرات عديدة هنا بأن هذا الموسم 4-5 فرق معنية باللقب إلى غاية الجولة 30. لماذا؟ لأن يجب أن نفهم بأن ليست هناك استمرارية، لأن تحدثنا عن نهضة بركان، صحيح بأن نهضة بركان في الأمس القريب كانت بعيدة عن مقدمة الترتيب، لكن استفادت من تعثر الأندية المرشحة. الماس أهدر نقاط، الرجاء أهدر نقاط، الوداد أهدر نقاط، ولذلك أعتقد بأن نهضة بركان استفاد من الوضعية. تصور فؤاد مثلا لو الرجاء والماس كانوا في نسق تصاعد وانتصارات متوالية، كان من الصعب على نهضة بركان أن يعود في الجولة 22 أو الجولات المقبلة.
0: نأخذ غير حالة الوداد مثلا، لما كانت في بداية الموسم وانتصارات متتالية، جات اللقاءات المؤجلة كلها خسراتها مع واحد السلسلة ديال 8 المباريات ما عرفتش نتيجة الانتصار. الرجاء لما كما ذكرتي فالدو، كيف نفسر أنت من هزم كتبدل مدافع بمدافع؟ كيف نفسر؟ كتخرج خفيفية خفيفية وكتدخل العملود، يعني أين فيك المدرب؟ أين جرأة المدرب؟ أين هو دكة احتياط؟ كاين لاعبين في دكة الاحتياط؟ أين يعني لاعبين باش تجي تعطي ديك تنعش خط الهجوم أو لا تعطي تكون جريء على الأقل تخرج بنقطة ولما لا بثلاث نقاط؟
2: بحال تنقول فؤاد، فمصريا تسميوها ضربة المعلم، تقول ضربة المعلم.
0: ضربة معلم.
2: يعني ضربة معلم، أحيانا المدرب ملي تيكون أون بلان ماتش ولا تيكون أون بلان كريز، عنده مشكل مثلا الفريق يعني من هزم، تيحاول يقلب على اوراق باش يمكن له يعدل. احيانا هذوك الاوراق اللي تيخرج ما تتكونش ناجحه. مثلا الا عطيتك غير المباراه ديال الزمامره مع يعقوب منصور، اللاعب اللي تيدير الفرق هو اللاعب اللي دخل واحد الحمزاوي اعتقد عبد العزيز دخل، يعني في اول لمسه كان محظوظ على انه سجل. بالنسبه للرجاء البيضاوي اعتقد على ان يعني فالدو غادي تكون عليه واحد الضغوطات كثيره، وان راه من الصعب بحال اللي قال لك وديع ملي تلعب امام هذاك الملعب الغاص بالجمهور وتيعطيك واحد يعني واحد القوه واحد الحده، راه حتى المدرب راه تيكون عليه بعض الضغوطات والاختيارات ديالو.
0: بعد نوبه السي سمير خصو يكون ضغط ايجابي، انا نجي نشوف هذا الجمهور، انا كنلعب، انا ما كنلعبش، كنلعب للرجاء، القميص الرجاء وما ادراك ما الرجاء، وعندي الفرصه انني جيت من بعيد، يعني هذوك
2: ماشي دائما
0: خصها تشكل واحد بحال يونايتد غيرالين
2: قوه اضافيه. حنا دابا من بعد عاد ندوزو لاتحاد طنجه، ربما هاد الاشياء اللي تتحدث عليها مثلا هاد الحضور الجماهيري احيانا تيمكن له يتحول الى ضغط سلبي. بالعكس بالعكس، انت البارح تتحدث على عاوتاني غنهضر معك على طنجه، تقول لي بلاتي حبشي شويه مثلا البارح تتحدث على السياره اللي كانت تدير الاعلام اللي خرجت كدير الاعلام، فانظن على ان الجمهور اللي حج لاتحاد طنجه فكان يعني حافز كبير لاتحاد طنجه باش يمكن له وبقى بديك النديه والقوه ديالو حتى الاخر تاخر الرمق.
0: ما تجبدش غير اسفي وصافي. كان هضرت كنشوف كتاتيري في اسفي، كنكونوا غادي ما عرفتش علاش. طيب يعني وديع، اذا نقدروا نقولوا ان بركان الان رجع وبقوه، 4 انتصارات، هذا دليل على ان الفريق قادم باش يقول الكلمه ديالو، المعنويات الان مرتفعه.
1: لا صحيح فؤاد، اعتقد بان فريق نهضه بركان كيفما كان الحال يملك كل المقومات البشريه التقنيه، الاطار التقني بقياده معين الشعباني لان يستمر في التنافس على اللقب. لن يمكن اليوم ان نجزم بان فريق نهضه بركان هو الاخر، قد نشاهده في الجوله المقبله مثلا او في يعني هذا هو حال البطوله تماما، هذا هو حال البطوله حتى في السنوات الاخيره. اشكاليه البطوله فؤاد هو الاستمراريه، حتى الفريق البطل يفوز بشق الانفس، لا تحس بان هناك فوارق كبيره
3: كبيرة جدا. كنتم تتحدثون مثلا على الضغط، هذه أعتقد بأن ذكرناها، ولكن تبقى نقطة ثانوية، لأن في آخر المطاف الرجاء راوجها حامل اللقب. يعني لم يوجه يعني
0: فريق شبح. احنا ما كنقولوش هذا تبركان حامل، أوكي، ولكن

0: Mehdi 1, podium.
1: مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا مجددا نرحب بكم. كنا قد بدأنا حصة اليوم بتلك الكلمة هناك في رونان غاروس، الفوز من نصيب الأكثر إصرارا. فيكتوار أبارتيان أوبلي زوبينياتر. ما تتفعش ردة فعل سي سمير؟
2: لا حيت هي ردة الفعل اللي غتعطيني راه هاد الكلمة اللي قالوها راه كتنطبق على لو تورنوا هاد العام هذا لأن هاد السنة هذه فخرج خرج لو نيميرو 1 ماسكولان سينير، خرجت سابالينكا هي خرج الاسيم الكنديان اللي كاتخيم لنا، راه بقاو دابا اللي بقى عندك، بقى عندك زفيريف، بقى عندك فلافيو كوبولي واحد ايطاليان اللي حتى هو مصنف 24 ولا 25. بمعنى ان هذه السنه هذه بالضبط راه داك الشيء تينطبق على ان اللاعبين الشباب
1: تبع سي سامي
2: تبع واحد انا حمقني واحد واحد فوسيكا واحد لو جوار
1: فوسيكا بريزيلي عنده 19 لعبه
2: 19 وهاد فلافيو جو كخوا 20 ان ولا ما نعرف يعني جادور لو
1: رونالدو. وهادشي علاش قلنا احنا بدينا بهاد وانا خسرت نبدا بهاد لان كما شفنا جوج فراقي اللي كانوا اوبينياتر وكانوا مصرين وتايقين في نفسهم وهما بينهم اتحاد طنجه فريق مدينه البوغاز فوز في الدقيقه 93. هيتشكوكي مباراه الوداد سجلت هي الاولى لكن اتحاد طنجه الفريق اللي كان يعني يعاني كثيرا منذ بداية الموسم أخيرا مع المدرب ديالو صديقنا عبد الحق بن الشيخة لقى الإيقاع ولقى الوتيرة ديالو، القطار الآن على السكة الصحيحة. شنو القراءة ديالك تقنيا تاع العموم لهذه المباراة هذه يعني المشوقة جدا؟
2: القراءة ديالي لهذه المباراة فؤاد فهي كانت مباراة قوية جدا. اللي دفع عليها جمالية أكثر هو الحضور الجماهيري اللي حضر، أعطاها واحد النكهة أخرى. الشعار ديالها بالنسبة لي أنا فالوداد البيضاوي عاقب نفسه على يعني الفرص اللي جاته وما سجلهاش من طرف الأميرات، من طرف الريحي، من طرف الصبار، يعني واحد العدد كبير ديال ديال ديال ديال الفرص اللي كان بامكانه يقتل المباراه.
1: نعم
2: من جهه اتحاد طنجه، اتحاد طنجه بالنسبه لي انا فهو كفئ على يعني القوه اللي لعب بها، على الصرامه اللي لعب بها، على يعني اللعب الجماعي اللي لعبوا، وهذا كيعطيني اشاره على ان سي عبد الحق بن شيخه قدر يوصل للقلب ديال اللعاب. وانا دائما كنت نتناقش انا وياك في هذه الاشياء، تنقول لك باللي راه اللاعبين الا بغاو واحد المدرب راه تيعطيوه 100%، والا ما بغاوش المدرب راه ما يمكنلكش واخا تخدم معاهم كما بغيتي تخدم. هنا تنقول برافو لبن شيخه لانه ليس فقط المدرب، يعني المس على انه كذلك الاب، عنده واحد طريقه بيداغوجيه باش يتعامل مع اللاعبين ديالو، فهو وصل للقلوب ديال اللاعبين وانه نجح في هذا الرهان ديالو، لان شفنا اتحاد طنجه يعني في شكل اخر في لعب جماعي. الى غنقول لك في تحديات فرديه
1: بالفعل، لان كما يعني بن الشيخه بنفس اللاعبين، يعني ما كانش انتدابات، هاد اللاعبين هادو اللي كنشوفوا دابا هما اللي كانوا كيلعبوا هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا يعني كانوا كيحققوا نتائج ما بين السلبي و يعني ما كانوش انتصارات قليله جدا كما ذكر وديع. يعني بن الشيخه عطى ذاك واحد نوفو سوفل، واحد الثقه للاعبين باش دخلوا كيفاش القتالي، ماشي غير في هذه المباراه، حتى في المباريات السابقه مباراه الجيش الملكي مثلا نفس اللي شفنا تقريبا نفس السيناريو.
3: فؤاد اعتقد بان هذه المباراه في هذا الموسم هي افضل مباراه من حيث الريتم والنسق، لان الريتم والنسق كان عالي جدا.

0: وأفكار المدربين كانت واضحة، كان هناك صراع تكتيكي. بالمناسبة بن شريفة في الشوط الأول تفوق نسبيا على بن شيخة، لأن تبعنا سيطرة واضحة لفريق الوداد البيضاوي في الشوط الأول، خاصة على مستوى الأطراف. تبعنا كيف كان حكيم زياش اللاعب المفتاح بالنسبة لفريق الوداد وأفضل لاعب في هذا اللقاء على مستوى خلق الفرص، على مستوى التنويع، على مستوى الهجمات. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الريتم كان عالي جدا. في الشوط الثاني فؤاد، أعتقد بأن بن شيخة فهم الدرس وحاول بطبيعة الحال أن يلعب أكثر ربما يعني جرأة هجومية، لذلك تابعنا بعد دخول معالي كيف تحسن الأداء الهجومي رفقة جواد الغبرة. جواد الغبرة الذي يقدم موسم استثنائي رفقة فريق اتحاد طنجة، من أبرز العناصر هذا الموسم، لاعب ممتاز على مستوى الكنترول، على مستوى التمرير، على مستوى التسديد، على مستوى التمركز في منطقة الجزاء. لذلك أعتقد فؤاد بأن فريق اتحاد طنجة في هذه المباراة نجح في كما ذكرنا في الفعالية، لأن مثلا الهدف الانتصار تبعنا فؤاد كيف استغل اللاعب علوش يعني الفرصة التي منحها مصدق له، وكانت تسديدة رائعة ومركزة. لذلك أعتقد فؤاد بأن فريق اتحاد طنجة استحق هذا الفوز، ولو أن هذا الفوز لا يعكس أداء فريق الوداد الذي كان بالمناسبة جيد في هذا اللقاء،
1: جيد، ولكن
0: لولا تسرع بعض اللاعبين وإضاعة فرص كانت في المتناول.
1: وديع التاريخ لا يحتفظ إلا بالنتائج، بعد 10 سنوات القول يعني الفريق لعب كما ذكرنا أهدر فرص وخطأ دفاعي. هذا اللاعب مسكين أنا كما قلت لكم في الكواليس أنا كيعجبني شحال هذه، وكنقول قلت هذا الوليد كيلعب مزيان عينته، غير أنا قلتها في بالي ويدير الغلطة، دار ديك الغلطة على سير بلاس. مسائل كتوقع هذه في كرة القدم، نقدروا نتحدثوا على التموقع ديال الحارس بن عبيد ايضا. انا ماشي حارس وما كنفهمش في الحراسات المرمى بزاف، وكاين حتى التموقع لان الكره مشات بواحد السهوله، التموقع ربما ديال الحارس ايضا. على اي هذا فوز يحسب الفريق اتحاد طنجه، مبروك لاتحاد طنجه، ومبروك اللي ما كنقولوا لما كنتحدثوا على الجمهور. تبارك الله الجمهور كيفاش كان حاضر بقوه في الملعب الكبير ديال مدينه طنجه. واش اللي بغينا نشوفوا هذه الاحتفاليه في المدرجات، لأننا كنصدروا صورة راقية، صورة جميلة ديال كرة القدم في المغرب. أي واحد جالس دابا في البرازيل ولا دابا كيتابعونا وكيتابعوا المباريات ديالنا راه غيديرها، غيشوف المباراة ديال الاتحاد طنجة مع الوداد غينبهر، أو لا غيشوف المباراة ديال الاتحاد ديال الرجاء مع نادي بركان غينبهر. ولكن ملي غادي يمشي يشوف المباراه ديال زمامره مع اتحاد يعقوب المنصور يقول له شوف واش كيلعبوا شي دوري ديال
2: الصيف، نفس البطوله ولا لا؟
1: لا واش نفس البطوله ولا واش كيلعب مدرجات فريقه، الشمس محرقه، لاعبين بحال داخلين غير مقصرين في البحر. زعما كتشوف اللهم هذا منكر، لان ما كتشوف ديك الظروف ديال هذه المباراه مثلا ديال يعني كتضرك في عينيك انك تتابعها. فهذا الشيء اللي بغينا نشوفوا مباريات من هذا القبيل. تحدث عن اتحاد طنجه يعني سي سمير، واش نقدروا نعتبروا انه افلت يعني من جاذبيه اسفل الترتيب؟ الان عنده 8 نقاط كتفصلوا على المركز المؤدي لقاءات السد، واش نقدروا نقولوا انه افلت، ام ان هناك بقى 7 مباريات الان او 8 مباريات
2: باقي 21 نقطه
1: فباش نقدروا نقولوا انه يعني ابتعد بشكل نهائي، ام باقي الكره باقا
2: بالنسبه لي فؤاد يعني كمدرب ما يمكنليش يعني الاسترخاء، ما يمكنلوش ياخذ المكان ديالو في هذه المرحله هذه، لان بزاف د الاشياء يمكن لهم يوقعوا يعني 26 نقطه. وانا اتحدث مع وديعة تنتحدث معاه قال لي باللي لا طنجة صافي يعني صوفي. انا تنظن لا زالت هناك صعوبات اكثر، لان التراخي، لان الا خسرتي واحد المباراه، ان احنا تنشوفوا مثلا فريق الرجاء البيضاوي اللي تيلعب على الصداره، يعني الهزيمه ديالو ضد فريق الوداد ها هي رخات بالظلال ديالها، هو انهزم مره اخرى. يعني اذا انهزمتي واحد 3 ديال المباريات او 4 او يعني تعادل او 2 ديال النزاعات ربما تتفضح الشكوك.
0: ولكن سي سمير اسمح لي، ولكن واش اتحاد تورقة يعقوب المنصور يجيبوا 6 نقطة؟
2: هذا الموسم عندي
0: واضحة الأمور، أن راه إلى خسرت طنجة ماتش، إلى قسنا على الأداء ديال الأندية الأخرى اللي معنية بالنزول، يكون عليها قيلة الأندية الأخرى حتى هي غيكونوا عندها سقوط.
1: لا غير هي دابا هي ما كانت حتى وديع، يعني نسالوا الأرقام مادام رقميا أنك، لأن راه غتجي
3: دابا أنت تحكي كرويا،
1: كما قال لك سي سمير راه غادي تجي هذا البركان اللي ربحت الرجاء راه غتلعب الماتش ديالها في طنجة مثلا مع طنجة تقدر تخسر، او لا راه شفنا يعقوب المنصور يا

0: فوز على الوداد في عقر في مدينة الدار البيضاء، ويتعادل مع الرجاء في عقر مدينة الدار البيضاء، ويتعادل مع الجيش في مدينة الرباط. ولكن رغم ذلك
1: إلا هو بقى مركز، إلا هو بقى وديع في نفس الديناميكية، لأن حنا بس نحكموا عليه انطلاقا من شنو شفنا أمس. إلا بقى في نفس الديناميكية ونفس الرغبة اللي شفنا عند اللاعبين ونفس الرغبة اللي عند حتى المسيرين ديالو، أعتقد على أن لا خوف عليه. ولكن أنا كمدرب يعني لا مجال يعني للاسترخاء في المرحلة.
2: طبعا المدرب
0: الوداد، شنو نهضروا على الوداد؟ الوداد اللي شفناه جاي من ثلاثه ديال الانتصارات، قلنا عوده الروح، قلنا عوده الوداد. الان لو فاز البارح كان غادي يكون تكون عنده 43 نقطه، يعني كان غيكون في المركز الثاني، يعني كان غيكون باقي يعني في دائره التنافس. لان ما تنساوش دابا اصدقائي، راه ماشي غير البطو، ماشي غير اللقب اللي اونجو، حتى المركز الثاني، يعني كاين بعض الفرق يعني غتلعب الا ما ديناش بطوله، وعلى الاقل بعدا غنجيو في المركز الثاني باش نشاركوا في دوري الابطال الموسم القادم. واش الوداد هاد يعني هاد الهزيمه أبعدتها بشكل نهائي، أم أنه باقي هناك لقاءات، باقي ما يتقال في اللقاءات القادمة؟
2: طبعا باقي فؤاد، باقي 21 8 المباريات، لأنه كيف ما كان الحال أعتقد بأن فريق الوداد البيضاوي لقرناه مثلا فؤاد مع وداد باتريس كارتيرون، فوداد وداد بن شريفة يعني أفضل بشكل كبير، يعني على مستوى الأداء، على مستوى الحضور، على مستوى الأفكار، على مستوى أيضا. وبالمناسبة بن شريفة رجع الهوية للوداد اللي هي 4-3-3، يعني رجع تقريبا الهوية ديال الوداد هذه السنوات التي تركز على الأديرة والأجنحة ومهاجم صريح. واضحة الفكرة ديال بن شريفة شنو بغا يدير. المباراة ديال طنجب أنا أقولها زعما حتى الوداديين فؤاد لا تعكس نهائيا ما وقع في المباراة، لأن فريق الوداد كيف ما كان الحال قدم مباراة جيدة، كان المسيطر، كان قريب من الانتصار في المقابلة. كما ذكرنا الواسطي واللاعب الريحي ضيعوا فرص ذهبية، يعني أعطاك زياش تمريرة ذهبية ما يبقى إلا تضعها في المرمى. فبالتالي أعتقد فؤاد بأن ما قدمه الوداد في مباراة اتحاد طنجة أعتقد بأن يشفع له بأن ينافس، لأن فارق النقاط فؤاد في الخمس المراتب الأولى يمكن أن يتغير بعد دورة أو حتى دورتين، وقد نجد متصدر جديد وصاحب صف ثاني جديد.
0: ربما كما ذكرنا حتى الدورة الأخيرة ويقدروا نلقاو، شو أصدقائي نقدروا نلقاو الدورة الأخيرة باقي شي ثلاثة الفرق أو أربعة اللي كتنافس على لقب.
1: هذا
0: ربما احنا غاديين في هذا الاتجاه، لأن ما كاين حتى شي فريق من هادو اللي ما قادر أنه يمشي ويأخذ بزمام الأمور ويحقق سلسلة انتصارات متتالية.
1: فقد هذا الدليل على التحول ديال البطولة والتحول ديال الأندية. راه في السابق راه كنا كنشوفوا ثلاثة أربعة ديال الأندية هي اللي كتبارى على
0: ثلاثة سي سامر، ما أنا كتلقاو جوج ثلاثة، ما فيش
2: جوج
0: زعما شي حاجة، وصلنا على ما فرق، راه اش فرق أربعة على خمسة.
1: أما الآن
0: راه دابا شحال هذيك الوسائل هذه، نعم كتلقى جوج
1: الآن شيء إيجابي جدا، لأن راه حتى وحنا تنهضروا على الفرق اللي تتلعب على مستوى الصعود وعلى مستوى النزول، راه ما كاينش واحد الفرق يعني تقنيا. راه حتى ملي شفت البارح المباراه ديال زمام راه مع يعقوب منصور، فكانت مباراه بواحد المستوى لا باس به، يعني ماشي باستثناء الجمهور وكذا، فكانت مباراه كانت مباراه قويه جدا. ولهذا فهذا يحسب للبطوله ديالنا، لان البطوله ديالنا عرفت واحد تحول سواء على مستوى تسير الانديه، على مستوى حتى هاد المشاركه ديالنا في البطوله القاريه، فهي عطات واحد النفس جديد.
0: جميل.
1: نعم طبيعه
0: يعني شيء، احنا بحال دابا بحال عايشين البطوله الانجليزيه، الدوري الانجليزي بريمير ليغ، لانه كتلقى ديما واحد خمسه اربعه سته بعدهم سته الفراقي كيتنافسوا على اللقب، وهذا شيء جميل. هذا هو اللي كيعطينا الحلاوه ديال المنافسه وحلاوه التنافس، لان كنلقاو خمسه ديال الفراقي مزيانين، الراجا، المغرب الفاسي، الجيش، الوداد، بركان، ثم كنلقاو ايضا الفرق اللي كتعاني في اسفل الترتيب. وبالتالي هاد التنافس هذا هو اللي كيعطينا تشويق، وان كل دوره كتلقى فيها من بين ثمانيه ديال المباريات كتلقى على الاقل واحد خمسه حتى سته ديال المباريات اللي كيكونوا مهمين ومهمين جدا. بين المباريات المهمه وديع اليوم الجيش الملكي امام الدفاع الحسن الجريدي. الجيش فريق جريح، باقي ما عرفناش واش الجراح ديال فقدان اللقب القاري هل اندملت ام لا، واش استرجع الثقه في النفس، ما شفناهاش في لقاء المؤجل امام الفتح الرباطي. اليوم غادي يواجه الدفاع الحسني الجديدي هذا اللقاء، غيعطينا صوره على كيفاش هو فريق الجيش الملكي، هل باقي واثق في نفسه، باقي واثق في الامكانيات ديالو باش يمشي يبحث على اللقب.

0: بهذا الموسم.
1: حسابيا فؤاد، في اخر 6 مباريات فريق باحتساب مباراتي صن داونز، طبعا اخر 6 مباريات الجيش الملكي حقق انتصار واحد، معناه ان الحصيله الرقميه تطرح اكثر من علامه استفهام بخصوص
0: هو انتصار الجيش حقق على
1: حسنيته كبيره،
0: تحقق فوز على نادي بركان بسم الله،
1: ولكن لا كنت كنتكلم على الست يعني باحتساب صن داونز، يعني مباريات بعد نصف النهائي
0: بعد صن داونز
1: فبالتالي فؤاد اعتقد بان فريق الجيش الملكي اليوم من الناحيه النفسيه صعب الامور، لان بكل امانه حتى الجماهير، حين كنت مثلا اتحدث مع جماهير عسكريه تقول بالحرف الواحد فؤاد ما يهمنا هو الشامبيونز ليج الافريقيه، بمعنى حتى تركيز اللاعبين والمدرب والاداره
0: كان همه
1: تماما كان همهم الوحيد هو يعني الشامبيونز ليج. وسمير عجام قد يعرف ذلك، يعني محاوله العوده واعاده التركيز اللاعبين لمنافسه البطوله تتطلب مجهود كبير من قبل المدرب ومن قبل التحضير الذهني وايضا من قبل اللاعبين نفسهم، لان اللاعب نفسه ايضا فؤاد يجب ان يحفز نفسه بأن
0: هذا خطأ،
1: ما تزال هناك بطوله،
0: هذا خطأ،
1: ما تزال هناك بطوله، لا لذلك اقول فؤاد ما
0: لا اذا كان التفكير ديال الجيش الملكي ولاعبين هذا خطا كبير، هذا خطا مهني، لانك انت كتجي كتجي انت تشارك، عندك موسم، عندك فيه العديد من التحديات وعديد من الخيارات وعديد من الاهداف، كتوضع البطوله، كتوضع الدوري الشامبيونز ليغ، كتوضع كاس العالم.
1: دابا فؤاد نظريا هذا الشيء سهل، دابا نظريا هذا الشيء ممكن انه يكون سهل، ولكن عمليا راه حنا كنتحتوا على لاعب يمارس في البطوله المغربيه، ما كنتحتوش على لاعبين يلعبون في ريال مدريد او في الدوري الانجليزي.
0: ريال مدريد ما فيها والو، ريال مدريد الموسم صفري ثاني على التوالي
1: باش نكونوا واضحين. لا غير باش ما نبعدوش على مباراه الدفاع الحسني الجديدي فؤاد، يمكن نقول بان فريق الجيش الملكي اليوم عنده فرصه مهمه، خاصه بالسعه عادت ربيع حريمات اللي غيرجع بطبيعة الحال من الإصابة، وهذا شيء مهم بالنسبة لفريق الجيش الملكي أنه يحقق الانتصار، خاصة فؤاد أن هناك تعثر للرجاء وهناك تعثر للوداد، وبالتالي الفرصة مواتية للجيش البقاء ضمن دائرة المتنافسين وتحقيق الانتصار.
0: نعم، شوفوا الرأي ديال سي سمير اللي بطبيعة الحال كمدرب، أنت كيفاش تقدر، صحيح انك فقدتي لقب قاري، ولكن راه حتى البطوله كنتي غادي فيها مزيان، واهدرتي العديد من النقاط في هذه المرحله الحاسمه ديال دور النصف النهائي ونصف النهائي، يعني تعادلتي مع اسفي في الملعب ديالك، تعادلتي مع يعقوب المنصور في الملعب ديالك، تعادلتي مع طنجه هنا في مدينه طنجه، يعني الفريق الجيش الملكي حتى هو هدر نقاط كثيره، وحال الوقت انه يعود يعني لاسترجاع النقاط.
2: بحال اللي قال الوديع وانا متفق معاه 100%، وهو ان فريق الجيش الملكي اعطى للتشامبيونز ليغ واحد القيمه كبيره، لدرجه انه خرج اللاعبين ديالو تقريبا بحال اللي تنقولوا حنا من البطوله، يعني هذه الهزيمه ديال صن داونز يعني خلقت واحد الاحباط، واحد الجو، وهذه الاشياء يعني نورمالمون خص المدرب هنا باش نهضروا على التواصل. يعني التواصل المدرب تيهضر بالبرتغاليه وتيهضر بواحد الفرنسيه شويه ماشي تالي، يعني كيفاش غيمكن له يقنع اللاعبين ديالو وحتى المساعدين ديالو، خص يكون عندهم واحد الدور على اساس انه يجلس مع اللعابه.
0: انت راه خير العارفين ان ماشي بالضروره راه المدربين اجانب كيجيو كيتوا على دابا الجيش الملكي هادشي كامل، غنجيو لدابا نقولوا التواصل
2: ما كاينش. انا كنهضر على العامل النفسي، ما كنهضرش على على على العامل النفسي تيلعب دور على ان التقرب، بحال تنهضروا على بن شيخه، بن شيخه شنو هي القوه ديالو الان في اتحاد طنجه؟ هل تعتقد ان التداريب وحده هي اللي وصلته؟ لا، لانه تيتقرب من اللاعبين، تشوف كاين واحد الحميميه بيناتهم وبين اللاعبين. ففريق الجيش الملكي انا تعتقد على انه غيلقى صعوبات كثيره، خاصه ان هذه المباراه هذه غيلعب ضد الدفاع الحسني الجديد، والدفاع الحسني الجديد عنده 30 نقطه، يعني ما هو يعني لا يهمه صعود وما عندوش الخوف من النزول، ولهذا راه غادي يلعب بواحد الاريحيه وغادي يكون عنده سون بريسيون، لا بريسيون، لا غروس بريسيون اللي غتكون راه غتكون على الجيش الملكي، بحال اللي قلتي على اساس ان هابركان هي راجعه، الرجاء سقطت ولكن
0: فازت هي راجعه، لان راجعه بفوز خارج الميدان امام
2: ولهذا
0: امام من؟ امام اولمبيك اسافي.
2: ولهذا فاظن حتى حريمات اللي كنهضروا عليه، حريمات اللي كنهضروا عليه على انه كان صحيح على انه عامل اساسي داخل او ركيزه اساسيه داخل الجيش الملكي، فعدم استدعائه لكأس العالم ربما يكون عليه واحد الوقع نفسي على ان اللاعب ما غيبقاش يعطي ذاك المردود اللي كان تيعطيه، هذا هو اللي تنقول انا.
0: والبعض كيقول ان يعني حريمات لما كان يعني الظهور ديالو سيء، لا في مباراه الذهاب لا في مباراه الاياب ديال صن داونز، كان لانه

0: وصلوا الخبر انه احنا ما عارفين هذه ربما ما يقال احنا ما عندناش الخبر اليقين، ولكن ان لاعب كان يحلم بانه يمشي لكاس العالم وما مشاش ديك الساعه ربما حتى ذهنيا ما بقاش مستعد 100%.
1: طبيعه الحال فؤاد فلاعب الكره لاعب كره القدم فهو انسان وعنده احساس، عنده شعور، عنده طموح، عنده باغي يدير بزاف ديال الاشياء، واللي هو اكثر من هذا. فالجميع تحدث على حريمات كانه هو يعني لا بيس ميتريس ديال فريق الجيش الملكي، وعلى اساس انه تيشوفوه غادي يمشي للمنتخب ربما بين عشيه وضحاها لقى نفسه خارج هذا وزير الصباك.
0: وزير الصباك واحد عرفتي ما حيت خالد مخرج الصباح توا فلوريه تخرج الصباح. شكرا لك سي سمير
1: عجا فلوريه
0: توا ما كتباش. شكرا وديع عرفتي. نلتقي غدا بحول الله مع صديقنا يوسف الشاطر في حصص اخرى برنامج بوديوم. شكرا لفريق العمل، شكرا اليوم صديقتين دائما جنود خفاء وصديقات في القسم التحرير العربي في ميديا تي في، اقدم صحفيات في ميديا تي في صديقتين إيمان الهلالي وسحر بن سليمان، لهما منا تحية عطرة هذا الصباح. بعد قليل الأخت سعيدة العيادي في برنامج صباح الأسرة على أثير ميديا. مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش بالنسبة للبرامج الإذاعية الساعة الرابعة. شكرا على الإصغاء وعلى الوفاء، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
3: مع بنك أوف أفريكا تيمك يلحق.

0: سلام عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
1: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
1: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
1: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
3: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
4: Avec Bank of Africa, Kane Helm.

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هو Spirit.

0: وآخرون من 25-27 يونيو لنعيش جميعاً على إيقاعات العالم بمدينة صويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة معكم عبد العلي صهار. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط حيث اتفقت إسرائيل ولبنان أمس على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني. الجانبان اتفقا أيضا على إنشاء ما سموه بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. على مستوى ردود الفعل، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه خطأ كبير. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض متوعدا بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها. وبعد ساعات على الإعلان عن الاتفاق، شنت طائرات إسرائيلية مسيرة هجمات على مناطق في جنوب لبنان. فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسيرة لحزب الله أصابت مركبة قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المرشد الأعلى لإيران مشتبة خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع ما وصفه بالانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. من جهة ثانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. في السياق، دعت باكستان أطراف الصراع إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت والبحرين. في منطقتنا المغاربية، انطلقت صباح اليوم اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. أزيد من نصف مليون مترشح يجتازون هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. وبحسب الوزارة الوصية، دورة 2026 تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. في الرياضة، فاز فريق نهضة بركان على مضيفه الرجاء البيضاوي بهدف دون رد مساء أمس بالدار البيضاء برسم الدورة 22 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا الفوز، ارتقى بركان إلى المركز الثاني ب 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الرجاء في المركز الثالث بمجموع 42 نقطة. عن نفس الدورة، كانت حطانجة قد فاز على الوداد الرياضي بهدفين لواحد، وارتقى عقب ذلك إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الوداد في المركز الرابع عند 40 نقطة. وفي برنامج اليوم، يستقبل فريق حسنية أكادير الفتح الرياضي، فيما يواجه الجيش الملكي الدفاع الحسني الجديد. بهذا نصل لنهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيدة عيادي. في أمان الله.
3: avenir dans femme d'aujourd'hui.
4: Je dis quelque chose, Yasmine, moi mes

اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير، صباح الصحة والسلامة للجميع. سعيدة معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباح الأسرة، والذي يأتيكم دائما في نفس الموعد من الاثنين إلى الجمعة بفقرات متنوعة. وأكيد هذه فرصة لنشكر كل من يشارك معنا في تقديم هذا البرنامج.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: وأذكركم الآن بفقرتنا ومواضيعنا اليوم، والتي سنبدأها بعد قليل بفقرة معلومات في دقائق. سنتعرف فيها اليوم على موضوع يثير اهتمام الكثيرين، وهو العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وصحة البشرة. كيف يمكن لتوازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي أن ينعكس على نضارة الجلد وصفائه؟ كما سنتوقف عند مجموعة من الأطعمة البسيطة والمتوفرة في كل بيت مغربي، والتي تساعد على منح البشرة إشراقة وصحة بشكل طبيعي. بعد ذلك سننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة صحة أطفالنا، لنناقش موضوعا يهم العديد من الأسر، وهو قصر القامة وضعف النمو عند الأطفال. متى يكون تأخر النمو أمرا طبيعيا؟ متى يستدعي استشارة الطبيب؟ وما هي الأسباب والعوامل التي قد تؤثر في نمو الطفل؟ وهل هناك من علاج؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف كعادتنا كل يوم خميس الدكتورة غيزلان إسماعيلي، طبيبة الأطفال، التي ستقدم لنا التوضيحات والنصائح الطبية اللازمة. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، فقرات مفيدة ومعلومات قيمة. فنتمنى لكم صباحا مليئا بالصحة والعافية. أول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت نبيل شعيل، ليه يا غرام.

تحية مجددة لكم مستمعينا أينما كنتم، ونحن معا في الفقرة الأولى من صباح الأسرة، فقرة معلومات في دقائق. ونتوقف الآن لنتعرف على علاقة بكتيريا الأمعاء بصحة البشرة. مستمعينا، الأمعاء أكثر من مجرد جهاز هضمي، يعيش داخل أمعائنا تريليونات من البكتيريا النافعة التي تعرف باسم الميكروبيوم. هذه الكائنات الدقيقة لا تساعد فقط على هضم الطعام، بل تلعب دورا مهما في المناعة وصحة الجلد.

كذلك. أظهرت الأبحاث وجود ارتباط وثيق بين صحة الأمعاء وصحة البشرة، ويعرف هذا الارتباط بمحور الأمعاء الجلد. فعندما تكون البكتيريا النافعة متوازنة، يساعد ذلك على تنظيم الالتهابات في الجسم، مما قد ينعكس بالإيجاب على مظهر البشرة. فعندما يختل هذا التوازن، يمكن أن يؤدي سوء التغذية، قلة النوم، والتوتر المستمر أو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة إلى اضطراب توازن البكتيريا المعوية، وقد يرتبط ذلك بزيادة الالتهابات التي قد تؤثر على بعض مشكلات البشرة لدى بعض الأشخاص. وأكيد هناك أطعمة تدعم البكتيريا النافعة، فتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والبقوليات يساعد على تغذية البكتيريا المفيدة، كما أن بعض الأطعمة المخمرة مثلا الياغورت قد تساهم في دعم التنوع البكتيري داخل الأمعاء. وهناك علامات تستحق الانتباه، منها الانتفاخ المتكرر، اضطرابات الهضم، سوء النظام الغذائي، فقد تكون مؤشرات على الحاجة إلى تحسين صحة الأمعاء. الاهتمام بالتغذية المتوازنة قد يفيد الجسم والبشرة معا. نصيحتنا اليوم في صباح الأسرة، إذا كنتم تبحثون عن بشرة أكثر صحة وإشراقة، فابدأوا من الداخل. غذاء متوازن، ألياف يومية، شرب كمية كافية من الماء، نوم جيد، إدارة التوتر، فالأمعاء السعيدة قد تنعكس على بشرة أكثر راحة وحيوية. في صباح الأسرة نقول دائما مستمعينا، العناية بالبشرة لا تبدأ أمام المرآة فقط، بل تبدأ كذلك من صحة الأمعاء.

معنا دائما في صباح الأسرة ومعنا كذلك في فقرة معلومات في دقائق. نتعرف الآن على أطعمة موجودة في كل بيت مغربي تمنحنا بشرة مشرقة وصحية بشكل طبيعي. أطعمة شائعة قد تساهم في صحة البشرة وإشراقها بشكل طبيعي. أول هذه الأطعمة الجزر، يعني خزو، فهو غني بالبيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وتجدد الخلايا، وقد يساهم في منح البشرة مظهرا أكثر حيوية مع الاستهلاك المنتظم. الطماطم ماتيشا تحتوي على ليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي، تساهم في حماية البشرة من تأثير الجذور الحرة، غنية أيضا بالفيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين. البرتقال والحمضيات مصدر ممتاز لفيتامين سي، يساعد في تكوين الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ويدعم التئام الجلد والحفاظ على نضارة البشرة. الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، يساعد على ترطيب الجسم وهو أمر مهم لصحة البشرة، يمد الجسم ببعض المعادن ومضادات الأكسدة. زيت الزيتون غني بالفيتامين أ والدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد في دعم حاجز البشرة الطبيعي ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة. ومن الأطعمة التي تمنح البشرة بشرة مشرقة وصحية بشكل طبيعي هناك كذلك اللوز، فمن أفضل المصادر الغنية لفيتامين أ، يساعد في حماية الخلايا ديال الجلد من الإجهاد التأكسدي ويحتوي على دهون صحية مفيدة للبشرة. البيض، نعم مستمعينا، البيض غني بالبروتين الضروري لبناء وتجديد الأنسجة، يحتوي على البروتين وبعض الفيتامينات المهمة لصحة الجلد. السردين شائع في المطبخ المغربي وغني بأحماض الأوميغا 3، قد يساعد في دعم صحة الجلد وتقليل الجفاف، يحتوي على فيتامين دي والبروتين. السبانخ، يعني ليزيبيناغ والخضروات الورقية، غنية بالفيتامين أ سي و أ، تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة، تدعم صحة الجلد بشكل عام. كذلك هناك الأفوكا، فهي غنية بالدهون الصحية والفيتامين أ وتساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وترطيبها. الجوز غني بالأوميغا 3 والزنك، يدعم صحة الجلد وقد يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد. التفاح كذلك مستمعينا يحتوي على مضادات أكسدة وألياف، يساعد ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن. الماء، رغم أنه ليس طعاما، فهو من أهم العوامل للحفاظ على مظهر بشرة صحي ويساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل طبيعي. ونقدم لكم الآن وصفة بسيطة لبشرة صحية من الداخل، فطور مغربي متوازن. فنبدأ بكأس ماء، برتقالة أو تفاحة، قليل من اللوز أو الجوز،

فنبدأ بكأس ماء، برتقالة أو تفاحة، قليل من اللوز أو الكوز، خبز كامل مع زيت الزيتون وبيضة مسلوقة. هذا المزيج يوفر الفيتامين سي والفيتامين أو والبروتين والدهون الصحية التي تدعم صحة البشرة. فإشراقة البشرة مستمعينا لا تعتمد على الطعم فقط، بل كذلك على النوم الجيد، شرب الماء، الحماية من الشمس، وتجنب التدخين والتوتر المزمن. نحن دائما معكم على ميدي أن في صباح الأسرة، وأذكر سنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وفقرة صحة أطفالنا مخصصة اليوم لموضوع قصر القامة وضعف النمو عند الأطفال، وحوارنا دائما رفقة الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال المواليد الجدد والرضع، والتي ستكون معنا بعد موجز 10:30.

0: من جديد رحب بكم مستمعينا في صباح الأسرة، ونتوقف اللحظة وككل يوم خميس في هذه الفقرة المخصصة لصحة أطفالنا ولتوعية أمهاتنا وأبائنا. فموضوعنا اليوم مستمعينا يهم الكثير من الأسر ويطرح السؤال التالي: هل طفلي ينمو بشكل طبيعي؟ لأن كثير من الأهل كيتقلقوا ملي تيلاحظوا أن الطفل ديالهم أقصر أو أضعف من الأقران ديالو، لكن هل هذا دائما مؤشر على مشكلة صحية أم أن هناك عوامل طبيعية تلعب دورا في ذلك؟ اليوم سنسلط الضوء على أهم أسباب ضعف النمو وقصر القامة وكيف التعامل مع هذا الموضوع بالطريقة الصحيحة والسليمة، وذلك رفقة الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة والتي تلتحق بنا من مدينة بني ملال. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك، وانت ماشي ضيفة، انت من أهل الدار، أهلا وسهلا.
1: شكرا أستاذة على التكبير، الله يكبر بيك، وأتمنىك تكون إن شاء الله بألف خير أنت ومستمعي الكرام، تكون حلقة مفيدة بإذن الله.
0: بإذن الله. وموضوعنا دكتورة وموضوع مهم جدا كيقلق ويشغل بال كثير من الأباء والأمهات، وكيطرح تساؤلات كثيرة بالنسبة لهذا المشكل ديال ضعف النمو قصر القامة عند الأطفال. فنبدأ بالسؤال الأول، وهو واش كل طفل قصير أو لا نحيف كتعتبر بأن لديه ضعف في النمو؟
1: فعلا أستاذة، وهالشيء ربما السبب يخلاني نختار هذا الموضوع، لأن من أكثر الأسباب ديال يعني كتخلي الوالدين يزوروا طبيب الأطفال هو هذا المشكل هذا. في بعض الحالات يعني كنلقاو أنه لا يوجد هناك مشكل، لأن احنا بطبعنا كأباء وأمهات بكثرة الحب ديالنا لوليداتنا كنبقاو نديروا عملية المقارنة، كنقارنوا وليداتنا نهار هما كيتزادوا حنا كنقارنوهم، مثلا كنشوفوا فوقاش جلس فوقاش تمشى فوقاش درس سنين ناس كذلك فاش كيكبر.

0: الدراسة دونك شي مرات هاد المقارنة كتكون ظالمة في حق هذاك الطفل. دونك حنا خصنا نعرفوا التعريف الحقيقي ديال يعني ضعف النمو أو قصر القامة. دونك الطفل فاش كنشوفوه يعني عندنا في العيادة كناخذوا الوزن والطول وكنشوفوا السن ديال الطفل وكنشوفوا عندنا واحد المنحنيات كيكون عند طبيب الأطفال وكنقارنوه مع هذوك المنحنيات نورمالمون كنقولوا كاين يعني ضعف النمو أو قصر القامة إذا كان الوزن أو الطول ديال الطفل أو بجوج أقل من جوج درجات المعدل الطبيعي أو لا إذا لقينا أن الطفل يعني سرعة النمو ديالو غدا في تباطؤ كنقارنوا هو مع نفسه مثلا هادي عام أو لهذه 6 شهور كنلاحظوا أن الوزن غادي بواحد الوتيرة بطيئة أو الطول أو هما بجوج دونك هنا كندقوا ناقص الخطر هنا كنعرفوا أن فعلا كاين مشكل وبعض الحالات يعني كيكون غير واحد الخوف يعني غير مبرر وكنشرحوا للوالدين أن الطفل ديالهم راه طبيعي جدا وراه المعدل ديال النمو ديالو غادي بشكل عام.
1: طيب إذا غنتوقفوا الآن مع الوراثة واش عندها شي دور في هذا الموضوع هذا ولا قصر النظر قصر ديال القامة مثلا كيكون عند الوالدين يعني هل بالضرورة أن الطفل حتى هو غادي يكون قصير يعني واش إذا كانوا الوالدين قصار واش بالضرورة حتى الطفل يقدر يكون قصير بحلهم يعني واش كيكون وراثي هذا الأمر هذا دكتورة؟
0: بغيت نقول أستاذ سعيدة بأن يعني الطول ديال القامة الوالدين كيحدد لنا القامة ديال الطفل بنسبة 70-80%. دونك يعني حنايا مثلا عندنا واحد المعادلات كنقدوهم كنحسبوا على حسب يعني القامة ديال الأب وديال الأم كنقدروا نتنبؤوا بالقامة اللي يقدر يوصل ليها الطفل. دونك الطفل ديالهم يعني في الغالب غيكون إما أطول قليلا ولا أقصر قليلا من يعني من القامة ديال الوالدين لأن جانب الوراثي كيلعب دور يعني بشكل كبير تحديد يعني القامة ديال الطفل فعلا.
1: نعم إذا بالنسبة حنا تنقولوا ضعف الوزن وضعف الطول ويعني كيكون قصير في القامة والنمو ديالو كيكون ضعيف يعني ما الفرق بيناتهم دكتورة وشكون اللي كيكون أخطر؟
0: داكو بالنسبة في الغالب يعني كيكون عندنا في البداية كيكون نقص في الوزن هو اللي كيكون في البداية يعني كيكون في الغالب مرتبط بمشاكل مثلا في الجهاز الهضمي أو ضعف في التغذية وفاش كيستمر المشكل يعني ما كيتعالج كتولي يعني القامة كتولي هي كتأثر بس كتأثر القامة كيعني أن المشكل يعني مزمن يعني مشكل اللي طويل واللي كيعرض الطفل الجسم ديالو للاستنزاف. دونك بالنسبة لي أنا قصر القامة أخطر من يعني من قلة الوزن وفاش كيكون قلة الوزن خصنا ندركوا الأمور قبل ما يعني ما القامة تتأثر. كذلك أنا بالنسبة لي عاوتاني العكس الطفل فاش كيجي عندي مثلا كنلقى أنه تزاد في الطول بالنسبة لي أهم زيادة في الوزن علاش لأن الزيادة في الطول ميمكنناش نتراجعوا عليها ميمكنناش نكون في واحد الطول ونرجعوا عليه باغ كونطخ الوزن يقدر مثلا الطفل غير مرض يقدر يطيح عليه واحد كيلو أو لا جوج كيلو ما يقدر يعوضها من بعد دونك يعني في الجوانب بجوج.
1: عفوا دائما ما تنوجدوا الأمهات كيبقاو يتسألوا علاش مثلا الطفل ديالي ضعيف أو عنده وزن ناقص ولا عنده ضعف النمو واش ربما أن ما تنوكلوش مزيان وكتقول لا هو تياكل مزيان تياكل كل شيء يعني واش كاين شي أسباب معروفة لهذا ضعف النمو عند الأطفال دكتورة؟
0: كان أستاذ يعني الوالدين راه كيعيشوا يعني واحد ظرف نفسي اللي صعيب كتقول لك انا ولدي كنشوفو ديما صغير كنشوفو حوايجو ما كيكبروش عليه يقدر يلبس فيهم عام عامين كنشوفو مثلا مع صحابو كيجي الوليد كيتشكى كيقول لك راه كيتنمروا عليا كيضحكوا عليا دونك مشكل يعني عنده تاثير وابعاد نفسيه قويه على الطفل وتا على الوالدين. وكتجي الام يعني كتقول لك عافاك عتقيني بشي دواء اللي يخلي ولدي طوال. هنا هاد المغالطه اللي بغيت يعني نشرحها مزيان ان النمو عند الطفل هو نتيجة ديال يعني بزاف ديال العوامل يعني ما عندناش عامل واحد اللي كيتحكم لينا في الطول ديال الطفل دونك هنا
1: كنشرح لهم مثلا
0: كنشرح لهم ان النمو ديال الطفل ديال بحال ديك النبته النبته باش تكبر خصها شنو خصها التربه وحنا بالنسبه لنا التربه هو العامل الجيني والوراثي خص النبته خصها الماء هي التغذيه بالنسبه لنا الاكسجين مثلا هو هرمونات تبطو هرمون ديال النمو والجانب ديال الشمس اللي هو مرتبط بالصحه النفسيه والعضويه ديال الطفل دونك هذا هما العوامل يعني اي عامل في هذه العوامل كتعطينا الضعف كتعرضنا لضعف النمو. دونك من الاسباب الاكثر شيوعا عندنا الجانب ديال التغذيه دونك للاسف وليداتنا ولا كيعانيوا بزاف من سوء التغذيه كتلقى النظام الغذائي ديالهم يعني فارغ كتلقى الطفل مثلا عايش غير بالبطاطا ولا كياكل غير السقاطه وهادشي كيعرضهم يعني لنقص ديال الحديد عندهم نقص بزاف فيتامينات نقص ديال البروتينات. كذلك عندنا المشاكل ديال الامتصاص يعني الطفل كيكون شي مرات عنده مالادي سيلياك او الحساسيه ديال الجلوتين كيكون مثلا عنده حساسيه من الحليب او من البيض او من بعض المواد الاخرى اللي كتخلي الجهاز الهضمي غير قادر على الامتصاص وبالتالي الجسم ديالو ما كيستافدش من هاد المواد الغذائيه اللي كتساهم في يعني في

0: النمو ديال الطفل. كاين اسباب اخرى الهرمونيه. اول هرمون اللي عندنا معروف هرمون ديال النمو. الهرمون ديال النمو كيفرزو يعني الغده النخاميه اللي كاينه في الدماغ. الهرمون كيتاثر بزاف ديال العوامل عند الطفل. اول عامل هو العامل ديال النوم. وليداتنا للاسف ولاو كينعسوا معطلين ولاو كيشوفوا التابلت بزاف التليفون فواحد الوقت متاخر، وبالتالي الافراز ديال هذا الهرمون كيكون قليل. كذلك الاطفال اللي كيعانيوا من الاختناقات خلال النوم، كيكون الطفل كيشخر، كيوقع عليه نوبات انقطاع النفس، اما بسبب مثلا الجلود او اللي عنده الحلق كبار، بالتالي كيكون النوم ديالو يعني الجوده ديالو قليله، وبالتالي ما كيوصلش لهذاك النوم العميق، والافراز ديال الهرمون كيكون قليل. كالجانب الثالث هو التغذيه اللي كتكون غنيه بالسكريات، يعني كتلقى الطفل نهار كامل هو كيكون فقاطه، وداك الشيء بشكل يومي. كتسولي الام كتقول لك وراه ضروري فقاطه، الوغ فقاطه راه ما عمرها كانت ضروريه. دونك هذا الجانب يعني كونسوماسيون ديال السكر بزاف كيخلي هذاك الهرمون ما كيتفرش بشكل اساسي. وكاين الجانب ديال التوتر، الطفل اللي كيعاني مشاكل نفسيه، ما كاين استقرار داخل الاسره، او لكن طلاق، او لكن وفاه احد الوالدين، او التنمر في المدرسه، كيخلي هذا الهرمون حتى هو ما كيتفرش يعني بشكل عادي. كاين عاد الهرمون ديال الغده الدرقيه، حتى هو كيساهم بشكل كبير. الفيتامين دي، الوليدات ما كيتعرضوش للشمس بشكل كبير. كاين الامراض يعني العضويه، مثلا الامراض المزمنه بحال مثلا الاطفال اللي عندهم القصور الكلوي، كيكون عندهم بزاف مشاكل. الامراض اللي عندهم المرضى اللي عندهم مرض السكري، كيكون ديما عندهم النمو ديالهم اقل من المعدل. في بعض الحالات ما كنلقاو حتى شي سبب كيفسر لنا، يعني كنديروا جميع التحاليل والفحوصات، ما كنلقاوش شي سبب اللي كيفسر لنا ضعف ديال النمو عند هذا الطفل. دونك هذه بخلاصه اهم الاسباب.
1: اذا على ذكر الفحوصات دكتوره، كيفاش كيتم تشخيص ديال هذا التاخر النمو عند الاطفال، وما هي الفحوصات المطلوبه؟ لان ربما بعض الاسئله اللي كتطرح من طرف الوالدين، الفحوصات كثيره وما كنحاولوا اننا ربما غير بالعين مجرد نقدروا اننا نعرفوا هذا الطفل راه قصير القامه مثلا او عنده تاخر في النمو. يعني هذه الفحوصات المطلوبه هل هي ضروريه باش كيتم التشخيص مثلا؟
0: فعلا استاذه بعدا، اول حاجه كنتاكدوا بالطفل بعدا واش عنده ضعف النمو او لا.
1: نعم،
0: يعني نقطه كنعطيو الدرجه ديال هذا ضعف النمو، واش متوسط، واش قوي، واش ذلك. داك الحوار اللي كيكون مع الوالدين اللي كيكون يعني واحد الحوار اللي مثمر، اللي توجهك تكتشفي بزاف ديال المسائل اللي قدرت توجهك تشخيص. كذلك الفحص السريري ديال الطفل، دونك كيخليك انك تشكي مثلا في السبب او لا جوج او لا ثلاثه مثلا. وعلى هذا الاساس كتولي كديري يعني الامور اللي قدرت تعاونك. مثلا كاين مثلا واحد الراديو اللي كيدار مثلا ديال العظام، راديو ديال اليد، هذا كنحددوا به العمر ديال العظام عند الطفل. دونك الطفل مثلا عنده 7 سنوات، درنا الراديو لقينا العمر ديال العظام 5 سنوات، يعني كاين فرق بين العمر الحقيقي والعمر ديال العظم. هنا كنشكو ان كاين مشاكل هرمونيه. لقينا مثلا ان العمر ديال العظم ديال الطفل بحال وبحال العمر الحقيقي ديال الطفل، هنا كنشكو في الجانب الوراثي اكثر. كذلك مثلا شكينا في سوء الامتصاص، كنشوفوا مثلا مالادي سيلياك، شكينا مثلا فقر الدم، كنطلبوا التحاليل ديال فقر الدم. دونك على حساب، حيت هما يعني واحد المسائل اللي كثيره بزاف، ولكن على حساب الخلاصه اللي كنخرجوا بها يعني من الفحص الطبي ومن الحوار مع الوالدين، يعني كنكون عندنا واحد التوجهات اللي على اساسها كنكملوا يعني بالمسائل الاخرى، يعني الفحوصات، اما لا راديو، اما ديال الدم.
1: نعم، اذا ملي كيتم التشخيص كيكون هناك علاج اكيد، فكنسموا دائما العلاج بهرمون النمو وفعال. فهل العلاج بهرمون النمو فعلا هو علاج سحري وفعال؟ واش كيناسب جميع الحالات بالنسبه للاطفال دكتوره؟
0: نورمال هذا السؤال ديما كيطرحوه الوالدين، كيقول لك انا ولدي بغيت ندير ليه يعني الهرمون ديال النمو، سمعت عليه راه كيطول كيدير. دونك هنا باش نصحوا هذه المغالطه، دونك الهرمون ديال النمو هو صالح لحالات محدده. اول حاجه خصنا يكون عندنا نقص بعدا فعلا في هرمون انتاج هرمون النمو، يعني خصنا نعوضوا واحد الحاجه اللي اصلا ما عندناش. دونك اول حاجه كنديروا واحد التحاليل باش كنعرفوا واش عندنا ضعف انتاج هرمون النمو ولا كان نقص، كنعوضوه بهذا الدواء اللي بالمناسبه مكلف جدا، يعني راه ماشي دواء اللي كيتعطى على واحد الفتره اللي طويله شي شويه. ثاني حاجه بعض الحالات اللي كيكون عندنا مثلا مشاكل جينيه، واحد الامراض معينه بحال السندروم دو تورنير ولا بخاطر الويلي. كاين كذلك الاطفال اللي عندهم مثلا امراض مزمنه بحال القصور الكلوي، كنعطيهم هذا الهرمون النمو اللي كيساعدهم اكتساب الطول. كذلك الاطفال اللي تزادوا مثلا قبل الوقت، او لا تزادوا بوزن ضعيف من يعني من الرحم ديال الام ديالهم، يمكن نقتصروا عليهم هذا المشكل. غير هو مثلا طفل عنده مثلا حساسيه الجلوتين، وانت ما كتشفتيلوش المشكل وعطيتي الهرمون النمو، فما عمره غيكون العلاج فعال، لان المشكل عنده في الجهاز الهضمي ماشي في افراز هرمون النمو. دونك نعرفوا السبب بالتالي كيكون يعني العلاج فعال على حسب السبب.
1: نعم طبعا.

0: إذا على ذكر المغالطات نزيد نوضح أكثر دكتورة، هناك كذلك بعض الخرافات الشائعة حول الطول والنمو، فما هي أبرز هذه الخرافات اللي كتوصلكم دكتورة؟
1: نعم، اكبر الخرافات اللي اللي كتواجه الناس هي ان الطفل القضيه ديال المكملات الغذائيه اللي ولينا كنشوفوها، كيقول لك الطفل خصني فيتامينات، ومشكل اللي اساس يتم ترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي على اساس انه الحل السحري، يعطي لولدك هذا الفيتامين غادي يطوال، وكيجيبوا شهادات ديال الناس الوغكو يعني الدراسات العلميه كتاكد ان هذه المكملات الغذائيه اللي فيها ماده الارجينين، هذه ماده الأرجينين كتحفز لنا إنتاج هرمون النمو، عندها دور جد جد محدود، دونك ما عندهاش يعني دور أساسي كبير، يعني ما نطلعوش للتوقعات ديالنا وما نطيحوش ضحية ديال النص ديال الناس اللي كيبيعوا لنا الوهم. دونك هذا جانب جانب جانب أساسي. الجانب الثاني كيقول لك الطفل خليه دابا يكتسب الوزن، راه هكا كان با، هكا كان عمو، هكا كان خالو، راه كان ضعيف. دونك الطفل فاش كيوصل لمرحلة البلوغ يعني ما كيبقاش عندنا شي حل، انا كيكون العظام ديالو بين قوسين بحال التسودة، وهذاك الكارتيلاج دو كروسونس اللي كيمسؤول على طول العظام ما كيبقاش. دونك واخا نكتشفوا المرض او نعطيو العلاج فما كتكون حتى شي نتيجه، وبالتالي كنظلموا الطفل وكنعطلوه لسبب زعما اللي ما كاينش. دونك هادو من ابرز الخرافات.
0: نعم، اذا واش كنفهموا من هذا الشيء يعني دكتوره انه كيستحيل علاج قصر القامه بعد بلوغ الطفل؟ يعني واش يمكن علاج قصر القامه بعد البلوغ ولا لا؟
1: كاين يعني حلول جراحيه اللي كدار انك نطولوا العظام ديال الاطفال، ولكن يعني واحد العمليات اللي جات صعبه ومكلفه ويعني فيها واحد الصعوبه اللي كبيره، وكنفضلوا اننا نكتشفوا المشكل بكري ويكون يعني العلاج، وكنشوفوا يعني النتائج. مثلا واحد الطفله كان عندها مشاكل ديال كسر القامه، اكتشفنا بان المشكل عندها يعني حساسيه للجلوتين، يعني في ظرف شهرين انا فاجئتني الميزه ما عرفتهاش، خدات 6 كيلو شهرين وزادت 5 سنتيم. يعني شوفي هنا فاش كتعرفي المشكل وكتلتزم بالريجيم كيكون يعني واحد النتيجه مبهره جدا، والفرحه ديال الوالدين، الفرحه ديال البنيته، يعني الحمد لله كتحس راسك حطيتي في الطريق هذا، وبنيته يعني الحمد لله باقي عندها واحد 30 40 على البلوغ، دونك انا كتحس راسك انك افيكاس. دونك كما قلنا العلاج معرفه السبب هي جزء من الحل. هذا هو الجانب الاساسي.
0: اذا نختموا بالنصيحه ديال اليوم معك دكتوره غزلان اسماعيلي كطبيبه اطفال بالنسبه لهذا الموضوع، فما هي النصيحه اللي يمكن تقدمها اليوم للمستمعين ديالنا؟
1: دونك اول نصيحه هو الجانب الوقائي. دونك الوقايه كتبدا من نهار الام فاش كتفكر انها بغات يعني تدخل مشروع الحمل. قبل ما ندخل مشروع الحمل خصني نعالج كاع المشاكل الصحيه اللي عندي، اثناء الحمل تكون عندي التغذيه ديالي متوازنه، ناخذ الدواء الحديد اذا كنت محتاجاه، يكون متابعه طبيه، لان من تما كتبدا المرحله ديال المشاكل عند الطفل الا ما تعالج يعني الا ما كانش الوقايه. كذلك نلتزم بنظام غذائي متوازي للطفل ديالي، نحاول نعرضه للشمس اكثر يعني اكثر مده باش يستافد من فيتامين دي، يكون عنده نشاط رياضي متوازن، ونحاول نقصوا يعني الجانب يعني السكريات بشكل مفرط في النظام الغذائي ديال الطفل، وان شاء الله الامور كلها تيسر باذن الله. ولو لاحظنا اي تباطؤ في النمو ديال الطفل او لا يعني قصر في القامه او قصر في الوزن، خصنا ضروري نستشيروا الطبيب في اقرب وقت قبل ما يفوت الحال ويفوت الاوان،
0: اكيد
1: وديك الساعات لا ينفع الندم.
0: صح. اذا اكيد كنتمنى توصل هاد النصائح للمستمعين ديالنا ولاطفالنا، كنتمنوا يا رب الصحه والسلامه. وشكرا جزيلا دكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع، وحديثي الولادة، ولقائنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموضوع آخر
1: الله
0: جديد دائما كيختص بصحة أطفالنا. شكرا جزيلا ونهارك مبروك دكتورة.
1: شكرا أستاذة، نهارك مبروك. شكرا.
0: ألف شكرا. سمعينا، نتمنى بأن نكون قد وفقنا في اختياراتنا لموضع اليوم، على أمل بأن نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، مواضيع أخرى جديدة في صباح الأسرة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: الجامعة، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحقوا بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في المغرب انطلاق اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مرشح يجتازون هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. حسب الوزارة الوصية، دورة 2026 تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. العاصمة المالية باماكو افتتح الدورة الأولى للمهد الأفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الأفريقية. خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الدورة، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي المالي يشيد بمواقف العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه مالي. بعد محادثات جديدة في واشنطن، إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف مشروط لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، مع استبعاد كافة الأطراف غير الحكومية في إشارة إلى حزب الله. الجانبان اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وإسرائيل تتوعد بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها. حرب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتيجة بنهاية الأسبوع الجاري دون أن يستبعد فشلها، في حين تشدد طهران على أن أي تقدم ملموس لم يحرز في المفاوضات الجارية برعاية باكستانية. ومجلس النواب الأمريكي يعتمد في تصويت رمزي قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران. ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق العام الماضي، فاق 332 ألف بزيادة 14%، ويأتي السوريون في الصدارة. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات البطولة الاحترافية، نهضة بركان واتحاد طنجة يحققان انتصارين هامين على حساب الرجاء والوداد. وعودكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
3: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
4: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
3: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
5: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.

0: شكرا لاختياركم المحطة، شكرا لاختياركم أيضا البرنامج.
1: ميدي آن، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع اليوم سيسلط الضوء على المشاركة النسائية في الانتخابات وعلى أفق انتخابات القادمة. هناك دائما الباب مفتوح، دائما أذكركم في المملكة الباب مفتوح أمامكم للتسجيل ضمن اللوائح الانتخابية. يا ترى اليوم ما مدى نسبة مشاركة النساء في هذه اللوائح الانتخابية، وما مدى قناعة المرأة المغربية بالحياة السياسية وبالأحرى الانتخابات السياسية؟ هل ستكون فاعلة بصوتها في التغيير الذي تنشده كل مواطنة مغربية؟ وماذا أيضا عن ممارستها هي كسياسية من داخل الأحزاب السياسية؟ هذه الأسئلة ستجيب عنها ضيفتي الكريمتين، أسعد دائما بلقائهما رغم اختلاف طيفيهما السياسي. السيدة سلوى الدمناتي، نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يا أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وشكرا عزيزتي على هذه الاستضافة، ونتمنى نكون خفاف على المستمعين.
0: يا أهلا ومرحبا بك. وعلى طرف الآخر السيدة حفصة الرحماني، هي أيضا أستاذة جامعية وناشطة في العمل السياسي عن حزب الاستقلال، يا أهلا ومرحبا أستاذة حفصة.
3: أهلا وسهلا بك، سعيدة باللقاء والتواجد معك أستاذة فرحانة، وكذلك مع صديقة العزيزة والوجه المشرق السياسي بطنجة الأستاذة سلوى الدمناتي.
0: طبعا اليوم السادة المستمعين بإمكانكم بعد انتهاء هذه الحلقة ستجدون بعض مقاطعها على شبكات التواصل الاجتماعي حتى تتعرفوا على الوجوه أولا صوتا وصورة، وتتابعون أيضا اللقاء الذي يهم المرأة المغربية ومشاركتها، سواء دعمها وتشجيعها في تسجيل في اللوائح الانتخابية أو حتى في اقتناعها أو إقناعها في ضرورة اليوم المشاركة السياسية. هل المرأة أستاذة سلوى، السؤال موجه لكما على حد واحد، هل الأستاذة سلوى كيف ترى مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ هل هي تشارك اليوم بكثافة في تسجيل أنفسهن في اللوائح؟
2: طبعا سادتي العزيزة، إذا تكلمنا على تسجيل النساء في اللوائح الانتخابية، احنا في الحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية ما كنشوفوهمش كأرقام ولا نسب مئوية. ملي كنتحدثوا على التسجيل في اللوائح الانتخابية ديال النساء، كنتحدثوا على مدى حضور المرأة في العمل السياسي وفي في صناعة القرار السياسي، لأن المرأة إلا ما سجلتش راسها في اللوائح الانتخابية فهي كتحرم راسها من حق دستوري اللي هو آلية واللي كيسهل لها في المشاركة في اتخاذ القرار اللي كيمس الحياة اليومية ديالها والحياة الأسرية والمجتمعية ككل.
0: هل هي مقتنعة بهذا الحق؟
2: هناك فئات، إلا نتكلموا بصراحة، هناك فئات طبعا هم واعيين بالأهمية أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، واعيين بأهمية المشاركة السياسية والمشاركة في عمليات الاقتراع، ولكن العملية الأساسية هي كيقوم بها الأحزاب السياسية. إذا نتكلموا في الواقع السياسي ديال المغرب، لأن حتى اللي كتفتح وزارة الداخلية مجال للتسجيل في اللوائح الانتخابية كيكون واحد العملية التواصل قليلة نوعا ما من غير الحملات اللي كتدوس في التلفازات، فبالأساس كيقوموا بها الأحزاب السياسية، وكتبقى يعني عملية ما كتحضاش بداك الزخم اللي خصو يكون وداك التوعية ديال، لأن كنعرفوا احنا في المجتمع فيها فئات مختلفة وفئات متعددة. صحيح. فئات اللي ما عندهاش الوقت اللي تسمع
0: الخطاب السياسي،
2: وكاين اللي ما كيامنش بالعمل السياسي. كنشوفوا للاسف بعض الممارسات اللي كتزيد تنقص من القيمه ديال العمل السياسي، خصوصا المراه لانها كتعرض من العديد من الاكراهات اللي يمكن نقشوها.
0: تمام. طيب نفس السؤال ايضا في نظرك، يعني على عطفا على ما قالته الاستاذه سلوى، هل نرى هذه الأيام، أنت تصولين وتجولين في المدينة الكبرى مدينة طنجة، تسجيل بالكثافة اللي ترغبها الأستاذة حفصة للمرأة المغربية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، أم أن الحياة روتينية وكأن شيء لا يمر، وأنه هذا الفترة التمديدية غير معنية بها المرأة المغربية؟
3: في الحقيقة بعدها هي تصحيح.

0: بسيط الأستاذة حفصة الرمحاني الأصل، وبالإضافة إلى عضوة رابطة الأساتذة الجامعيين بحزب الاستقلال. إذن إحنا في حزب الاستقلال وكامرأة أمارس السياسة منذ زمن، نحن نبذل المجهود من أجل تسجيل يعني المواطنين في هذه اللوائح الانتخابية. كما قالت أستاذة سلوى أن العبء اليوم هو يقع على الأحزاب السياسية، لأن القليل، باش نكون واضحين، أن القليل اللي لديه اهتمام بالسياسة كاين عزوف سياسي، سواء من طرف المرأة أو النساء، وخاصة فئة الشباب اللي كنعولوا عليها احنا يا مستقبلا، سورتو مع الخروج ديالهم في الجينيراسيون زيد والتظاهرات. نحن اليوم نشتغل على إقناع هذه الفئة من أجل الدخول على الخط وتسجيلهم، ونقوم داخل الحزب بالتسجيل وبالتقريب الرؤية للمواطنين من أجل أنهم يتشلوا في هذه اللوائح الانتخابية بلغة الأرقام. أستاذة فرحانة، لغة الأرقام، لغة الأرقام. اليوم أنا دخلت الموقع الرسمي ديال وزارة الداخلية، عندنا اللائحة المحصورة في 31 مارس 2026، عندنا 16 مليون فاتت 16 مليون ديال نعم مسجل في اللوائح الانتخابية مؤخرا. بالنسبة لمقاربة النوع، لأن احنا اليوم نتحدث عن النساء ومقاربة النوع، شكلت النساء 46% من المسجلات في هذه اللوائح الانتخابية، وهذه رادار كبيرة.
1: 16 مليون
0: بيانشيو 16 مليون 46%، يعني تقارب النصف، وبالتالي أن هذا المؤشر له دلالة كبيرة ومؤشر جيد جدا وإيجابي على كون المرأة هي اليوم تثق في العملية السياسية، تريد نفسيا أنها تسجل في اللوائح الانتخابية، يعني نفسيا أنها تريد أن تشارك في الحياة السياسية، ولما لا تريد أن تنتخب وأن يكون لها موقع في تقييم السياسات العمومية، في تسطير هذه السياسات. إذن لغة الأرقام هي تقرب هنا أكثر من الواقع. أنا دائما أحب أن نتحدث بالأرقام، لأن هي كتعطينا مؤشرات واضحة عن الوعي لدى المرأة اليوم. لأن شوف، باش تمشي نفسيا لأنا ولا أنتينا، باش نتجل عن طواعية، يعني أنا راغبة في الحياة السياسية، راغبة في المشاركة،
1: وعلى أني مقتنعة أن التغيير لا يكون إلا بهذه الممارسة الديمقراطية.
0: تماما.
1: لكن العتب، كل العتب عليكم الأحزاب السياسية، أنكم لا تشتغلون إلا في زمن موسمي، يعني لا تظهر الحديث عن الأحزاب أو لا تظهر للعلن والتعبئة المنشودة إلا مع اقتراب اللوائح الانتخابية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، وهذا في ظرف وجيز. نحن اليوم يعني تباعا منذ التمديد الاستثنائي في اللوائح الانتخابية، حاولنا أن نقرب الرأي العام من أنها هذه فرصة وحق دستوري لكل مواطن ومواطن مغربي، ويتوجه بكثافة. فلي أيام وأنا أزور يعني المقاطعات حيث يتم تسجيل وهذا، فأرى بعيني أنه المسألة فاترة، وأسأل الموظفين، يعني كنت أنتظر طوابير أن المسألة في حاسمة. فأقول يعني صدى حديثي في الإذاعة، مواطنين يسمعون يوميا ما شاء الله في الإذاعة، ويرون أيضا الإعلان في التلفزيون، هل أحدث صدى لدى الناس؟ لكن المسألة أراها باردة فاترة.
2: غير بالنسبة للرقم اللي ذكرته الأستاذة حفصة، نسبة التسجيل ديال النساء 46%، أنا غير بغيت نقول رأيي الشخصي، لأن كنا كنطمحوا باش يكون هذا الرقم أعلى. يعني 46% هي نسبة مستحسنة، ولكن خص ضروري زيادة في الرفع بالتحسيس عملية تسجيل النساء في اللوائح الانتخابية، إلا بغينا يكون عندها منصب وعندها تمثيلية قوية في
1: وحتى في
2: المجالس المنتخبة.
1: 16
2: مليون كتبقى طبعا
1: من أصل من المغارب، من عدد المغاربة كاملين
2: طبعا قليل، يعني نسبة التسجيل دائما كتكون قليلة بالنسبة للعدد ديال السكان. ولكن إلا جينا نشوفوا هاد الأرقام، هاد الأرقام صح هي نسبيا جيدة، ولكن ما كتعنيش بلي هاد الأرقام هي اللي غادي تشكل ولا اللي غادي نشوفوها في المرحلة ديال التصويت ديال العملية ديال الاقتراع. لأن التسجيل هو فعلا إبداء النية، هي الخطوة الأولى اللي كتبين للمواطنين راه بداو كيهتموا بالعملية السياسية. ولكن هاد الرقم هذا واش غينعكس يوم الاقتراع؟ لأن الرهان الأساسي الآن اليوم ماشي هي فعلا احنا نطرح الرفع من التسجيل، من النسبة ديال التسجيل، ولكن الرهان الأساسي اليوم هي نخرجوا الناس النهار ديال الاقتراع. هذه النسبة هذه نشوفوها في صناديق التصويت، لأن المواطن ملي ما كيشوفش صوته اللي مشى ناض في الصباح ومشى يصوت ومشى حط الصوت ديالو، ما كيشوفوش في الجودة ديال الخدمة العمومية المقدمة، فهنا كيكون الإحباط. الآن تكلمتي الأستاذة فرحانة على العمل السياسي ولا خروج الأحزاب خلال
1: بشكل موسمي يعني
2: طبعا. لا شوف أنا نكون صريحة معك، هو فعلا هذا هو الانطباع اللي كيعطي للمواطن، وغالبية الأحزاب للأسف هذا هو الممارسة السياسية ديالهم اللي كتكون في الفترات القليلة قبل العملية الانتخابية. ولكن كنأكد لك وكنأكد المواطنين، ويمكن العمل ديالنا راه كيبرهن هذا الشيء، حنا الحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية من يمكن الوحيدين، وانا نقولها وكنتحمل المسؤولية ديالها، المدة ديال 5 سنين الوحيدين للمرأة الاتحادية كانت كتعمل لقاءات في طنجة. انا نتكلم على طنجة بما انني ساكنة طنجة، وكنمثل الجهة كذلك، كنعرف شنو واقع في تطوان، كنعرف الحسيمة كذلك عمل واحد العداد ديال اللقاءات، تطوان نفس الشيء، العرايش نفس الشيء، الشاون كذلك، طنجة هنا لان اللي كان اكثر من 6 لقاءات اللي عملنا وكيحضروا لها مئات ديال النساء في شتى المواضيع، في التمكين السياسي، في التمكين الاقتصادي، في مدونة الأسرة ملي كان النقاش حول مدونة الأسرة، في العنف الرقمي اللي هي من المواضيع القليلة اللي كانوا كيطرقوا لها الأحزاب. احنا الوحيدين اللي كنا كنخرجوا خلال هذه المدة هذه، والأرقام والحمد لله وسائل التواصل كتبت هذا الشيء.
1: شنو درتوا للتسجيل لتوعية الناس والمواطنين في التسجيل في اللوائح الانتخابية؟ احنا أمام انتخابات 2026، هي مرحلة مفصلية في تاريخ السياسي المغربي.
2: طبعا
1: ينشد الكل على لسان كل مواطن اليوم، كل شيء باغي التغيير.
2: طبعاً.
1: سائمة الناس من نفس الوجوه
2: طبعاً.
1: سائمة الناس من نفس يعني مشاكل المواطن المغربي، عارفها السياسي وعارفها المسؤول وعارفها الكل، يعني معروف مسألتها. من اليوم يقنعهم أنه هذا التغيير اللي ننشده جميعاً لن يمر إلا عبر هذا التغيير من خلال صناديق الاقتراع؟ كثير من الأصوات اللي تقول لك شنو غيتبدل صوتي أنا، أنا في بنقرير والله أنا في فيجي أو أنا خليني الأستاذ حفصة.
0: أنا أعتقد بأن الأمر هو يرتبط بالتنشئة الاجتماعية وتقسيم الأدوار. علاش اليوم نتحدث، يمكننا نتحدث بصيغة أخرى عن العزوف السياسي، يعني عن العزوف السياسي وفقدان الثقة في المؤسسات وخاصة المؤسسات الحزبية. إذا كيفاش أن المشكل اليوم اللي خصنا اللي كيرتبط ارتباط وطيد بالتسجيل في الانتخابات هي كيفاش نرجعوا الثقة للأحزاب السياسية كمؤسسة وكذلك في العمل الحزبي بصفة عامة. إذا هنا يمكن إذا رجعنا مثلا نشوفوا يعني الأسباب اللي كتأدي إلى هذا العزوف أو إلى انخفاض منسوب الثقة في العملية
1: السياسية، المواضيع في الحزب ديالكم؟
0: طبعا طبعا طبعا طبعا نحن انا الالتحاق ديالي كان في بالحزب ديال الاستقلال منذ 3 سنوات، وعلى مدى 3 سنوات نحن دائبنا على ان حنايا يكون عندنا اجتماعات دوريه وكذلك ندوات من هذا المستوى العالي، وكذلك ان يكون عندنا مثلا مواكبه لما يقع في المغرب بحال بالخروج ديال الخطاب الملكي بمناسبه السنه التشريعيه الحاليه لصاحب الجلاله. كان عندنا مباشرة مع أيضا مستديرة ومع الشباب مع جينيراسيون زد اللي حملت عنوان إدماج أو الخطب الملكية ما بين العدالة الاجتماعية وإدماج الشباب. استمعنا للشباب، حاولنا أن احنا نتقربوا لهم، حاولنا أن احنا نقربوا وجهات النظر وجلالة الملك، وكان واضح في أن احنا كأحزاب وكمواطنين وانتم كصحافة كأي واحد هو يجب أن يدخل على الخط لأجل أن يلعب دور الوساطة وتقريب الوجهات النظر. المشكلة اللي كاين هي أن الحزب اليوم زعما واخا احنا متحزبين، ولكن يجب أن أقولها بكل صراحة، وهي أن ما بقاش كتلعب الدور ديالها والدور ديال الوساطة ما بين الحكومة وما بين المجتمع. الأحزاب اليوم هي للأسف لديها مشاريع، ولكن ليست تلك المشاريع القوية التي كنا نريدها كمشاريع مجتمعية. هناك غياب لمفكرين، يعني ما كتلاحظي على داخل المشهد السياسي ما كتلقاش ديك المفكرين اللي كانوا كيقودوا مشاريع المجتمعية كيقدموها من أجل
1: غياب القدوة.
0: القدوة أحيانا. إذن هناك فراغ وهناك تصارع أو صراع أو سبق نحو الانتخابات. أنا لدي تحفظ كذلك عما يتعلق ب واحد فصل الدستور واللي خلقنا مشكل سياسي بالنسبة للأحزاب، اللي هو الذي يقول بأن الحزب الذي يحصل على أكثر الأصوات والذي يأتي في المقدمة هو من يقود الحكومة. وبالتالي أنا زعما كأستاذة ديال القانون العام أنادي بتغيير هذا الفصل الدستوري، لأن لاحظنا بأن كاين حمى ديال التسابق ديال الأحزاب نحو نحو رئاسة ديال الحكومة، وبالتالي على حساب اختيار الكفاءات وعلى حساب اختيار الأشخاص، لأن اللي كيهمني الآن اليوم هو أنني نحصل على أكبر عدد ديال المقاعد باش ناخد الحكومة، ما كيهمنيش الكاليتي ديال الناس اللي غادي ننزل. وأحيانا أنا أراهن على ناس في إطار أن نرجعون للمنسوب ديال الثقة، كاين وجوه اللي اشتغل

0: لا تولي عندنا مثال هنايا ديال الاستاذه انا احبها وبالتالي انا كنقولها كاين الناس اللي كنعرفوهم مثلا كاين الناس اللي كنعرفوهم اللي اشتغلوا في المدينه وعندهم صيغه طيبه واللي قدموا في هاد 6 سنين مثلا مجموعه ديال الانجازات انا نبغي نشوفهم ولكن كاين الناس اللي ما قدموا والو حنايا كنردوهم هي لان حنايا ضامنين بين قوسين انهم عيجيبوا لنا مقعد ولكن هنايا ربطوها بمنسوب ديال الثقه لان الشاب اليوم او المراه ملي كيشوفوا بان شوف بالنسبه للمثقف كيوقع له واحد قطيعه نفسيه ويعزي نفسه عن المشاركه في السياسه بالنسبه للشاب ملي كيلقى او الشابه او المراه كيلقاو نفس الوجوه يطرح السؤال هنا وكطرح سؤال الغايه لان عندنا واحد السبب اخر هو التحديات او الاحباط الاقتصادي والاجتماعي لطبقه كثيره داخل المغرب ياك يعني تقول لك شنو بدل لي هذا المنتخب ونزيدوا دابا ما يلاحظ حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي وبدون تشريح وبدون ذكر اسامي ينذله الجبين لأن ملي كتلقى بأن احنا مؤخرا كنشوفوا المجالس الجماعية المنتخبين انا صوت عليك سيدي باش تدافع على الحقوق ديال المواطنين ما صوتش عليك باش تمشي تماك تبقى دابز الشاب والقذف اي قدوة تعطي للمجتمع للشباب شنو هذه القدوة
1: بما انك ذكرتي المجالس هو سبب النفور في المقام الاول هو هذه يعني الحرية في التعبير التي اصبح تطغى بالصوت والصورة للتدبير المحلي في شكل فيديوهات وهذا الطبيعي جدا أنه المواطن من حقه أنه يحظى بالمعلومة ويحظى أيضا أنه يعرف شنو كيف تتسير المجالس المحلية والدوائر وحتى في مجلس جلسات مجلس النواب ما الذي يطفى على السطح؟ يطفى على السطح هو مجموعة من الفرق النيابية يعني تتصارع فيما بينها بمستوى لا يرقى لمسؤول سياسي يمثل الأمة مواطن يعني في نهاية المطاف هو كما قلتما منتخب أنا أريد الآن أيضا أن أجنح بموضوعنا الرئيسي اللي هو المرأة المغربية اللي كتهمني لما طغت إلى ودخلت ولجت إلى عالم السياسة في تلك المجالس يتم التهجم عليها وكأنها مكانها حتى في قيل في بعض الفيديوهات مكانك ليس هنا مكانك أنت فلاحظي معي هي منتخبة بأصواتها اللي جابوها المواطنين ما جابها أيا كان ويتم يعني تتعرض لهذا النوع من الحيف هل اليوم المحطة القادمة سنرى تمثيلا سياسيا أكثر للمرأة في ظل ما تعانيه من صراع أستاذة سلوى داخلي سواء في حزبها سواء في مقاطعتها أو في
2: نقول لك واحد الواقع اللي كان يعيشوه حنا اليوم في المغرب منذ الانتخابات الأخيرة ديال 2021 هذه الانتخابات هذه أفرزت لنا واحد الخليط هجين على المستوى المغربي ولأول مرة كنشوفوه تحالف ثلاثي لثلاث أحزاب الأولى اللي جات في المراتب الأولى هذا التحالف هذا عطاها واحد تغول بشع داخل المجالس المنتخبة على مستوى الجهات على مستوى الجماعات على مستوى المجالس العمالات المقاطعات هذا التغول هذا خلانا
1: جابوها المواطنين
2: أنا جاية كان جاية
1: هذو جابوهم المواطنين اللي جابوا
2: بالفعل خليني نكمل لك الفكرة هاد التغول هاد عطاها واحد ثقة زائدة خلى الأحزاب في المعارضة ما عندهاش واحد القوة ديال المعارضة رغم هذا الدستور المغربي كيحفظ حق الأحزاب المعارضة ولكن ما خلالهاش هاد بالإضافة إلى واحد النقطة اللي هي مهمة هي القاسم الانتخابي القاسم الانتخابي كان الغرض منه تشريع اللي النهار الاولي اللي شرعوه الغرض منه هو اعطاء المجال للاحزاب الصغيره في التمثيليه داخل هذه المجالس هذا باش يكون عندهم واحد التمثيليه محترمه هذه الاحزاب هذه الصغيره ما كانتش مستعده لهذه العمليه الانتخابيه فما كانش واحد التاطير داخلي للمناضلين ديالهم وكنشوفوا انا طبعا لا اعمم ولكن هذه الحالات متواجده
1: موجوده
2: يعني كنشوفوا واحد العديد مثلا اللي كانوا مؤثرين على وسائل شبكه التواصل اللي كيكتبوا اللي كينقدوا اللي كيهدي هما اللي شفناهم في الـ في الـ في الـ في اللوائح الانتخابيه وهما اللي طلعوا فكيبقى واحد المنتخب غير مؤطر غير مؤهل غير مكون ما دارولوش واحد التكوين مستمر فشنو غادي ننتظروا اكيد كنشوفوا والحالات اللي حنا كنعيشوها دابا في طنجه يندى لها الجبين يعني كتفكر يمكن داكشي راه كتحشم حتى حدا ولادك وراجلك يتشاف داكشي راه ما يمكنش داكشي غير معقول وكنشوفوا ايضا بلي ان المراه المنتخبه ولا المرأة السياسية ما عندهاش حماية هي عرضة للجميع التأويلات والأقاويل واللي بغى شي حاجة كيقولها في المرأة المغربية في السياسية يعني ولينا حتى حنا كنا كنشجعوا وسيدنا الله ينصره هو من المدافعين والمشجعين الأقوياء على المرأة المغربية في الدخول ديالها للمجال السياسي وكنشوفوا حنايا الشعب ديالنا ولا

0: واحد الفئة من المواطنين ماشيين في اتجاه عكسي، ولا من يعني يوقفهم ولا من يكلمهم ولا من يسائلهم.
1: ضد أن المرأة تكون على رأس حزب مثلا سياسي أو حتى لما لا تقود الحكومة.
0: هذه من الأساسيات اللي خصها تكون باش نشجعوا المرأة المغربية على العمل السياسي، خصها تعطى لها فرصة للقيادة السياسية للأحزاب، ما تبقاش القيادة السياسية غير للرجال فقط، لأن هنا كيطغى التفكير الذكوري، والمجال السياسي هو مجال ذكوري بامتياز، وخا تكون تمثيلية 90% ديال النساء، إلا ديك 10% ديال الرجال راه هما اللي غيكونوا كيترأسوا المجالس، وهما اللي عنده حتى بعض الحالات كنشوفوا نساء يترأسن بعض الجماعات القروية، كيكون أغلبهم أغلبيتهم هي رئاسة شكلية فقط، النائب الأول ولا الثاني هو اللي كيتحكم
1: بذلك المجلس.
0: طبعا طبعا طبعا لأن كيكون واحد الضغط، وخصوصا إذا ذاك المرأة ماشي ما عندهاش واحد تدرج في العمل السياسي.
1: يعني كنشوفوها
0: كنشوفوا فلان عنده واحد الزخم في القريه ديالو، ولا عنده واحد الشعبيه ولا هادي، وهو باش غيمشي لمنصب اخر كيجي مثلا اختو ولا مراتو واحد المنصب، هو اللي كيقرر في داك المنصب ديال الاخت، وما عندهاش هي تكوين سياسي، ما عندهاش تدرج سياسي. العمل السياسي راه ما يمكنش ما كيتقراش، انا عندي دكتوره والاخت عارفه في القانون العام، ولكن الفتره اللي كنت كنعمل فيها الماستر حول لا ديسونتراليزاسيون لا غوفيرنونس كنت انا في الجهه، الممارسه السياسيه اللي كانت عندي في الجهه ما يمكنش هي ماشي هي
1: ماشي
0: كنقراها في الجامعه
1: اللي يدو
0: في العشيه ولا هذه كنمشي للمجلس الجهه كنعمل اجتماع ولا لا مثلا جدول الاعمال ديال الدوره ولا هذه ولا تسير، ماشي هو اللي كنت كنقرا في الجامعه. هذا واقع، يعني خصنا حتى التعليم الجامعي ولا هذه يكون يتماشى مع الواقع المغربي.
1: طيب اليوم كيف نجعلوا من المراه المغربيه انها يعني تنخرط انخراط كامل في ممارسة أولا حقها الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى أن بتسجيلها وبصوتها هذا غادي تدعم أختها السياسية اللي تشوفها امرأة حديدية قادرة أنها تقود المشهد السياسي، ولما لا تتصدر حزب من الأحزاب السياسية، ولما لا نراها في الحكومة يعني قيادة الحكومة، رغم أن المرأة معروفة ما ثبت يوم أنه كل من هم الآن في مركز سياسي لديهم قضايا فساد أو متابعات من هكذا
2: رجال
0: نادر جدا
2: عدم تأنيث
1: الفساد مع كامل احترامي للسادة الرجال. تفضلي السيدتي.
2: طبعا هي مجموعة ديال الأفكار، وكنت أريد يعني واخا أنا نجاوب عليك،
1: شوف ما بقناش كثير من الوقت، الوقت أمامك. تفضلي
2: داكوغ. دونك هي بالنسبة للمشهد السياسي كما قيل أنه هو المشهد، هيمنة الفكر الذكوري على المشهد السياسي يجب أن يتم إعادة النظر فيه. كاين مجموعة المؤشرات كما قلتي، المؤشرات اللي ذكرتها وذكرتيها أنتينا هي أن عدد ديال أن أمينة عامة ديال الحزب دابا الحمد لله كاين عندنا، كانت عندنا منيب واليوم التحقت المنصور ما بقاش، دونك كانت المنصوري حاليا
0: دونك الرئاسة ثلاثية
2: على الأقل، وكاين بقعة الضوء. دونك هنايا الناس تؤمن بالمؤشرات، انا شخصيا انا اؤمن بالمؤشرات. دونك انا بغيتيني ندخل انا كامراه ونشارك ويكون عندي واحد ثقه اكثر ومنسوب الثقه ديالي ترتفع، خصني نشوف النساء في مناصب القرار، خصني نشوف مثلا اكثر من مراه داخل الجهه. احنا عندنا 12 جهه، مراه واحده في الصحراء هي التي تقود الجهه، و11 كاملين رجال، واش ما كاينش نساء قادين انهم يقودوا الجهه؟ 1503 ديال الجماعات، يعني نسبه قليله ديال النساء عندنا الحمد لله. أنا باش ما نكونش سلبية أكثر من اللازم، يجب أن نتحدث عن المكتسبات كذلك أستاذة فرحانة، نتحدث عن المكتسبات كون أن احنا انتقلنا من حكومة ديال امرأة واحدة في النسخة الأولى ديال حكومة بن كيران إلى حكومة اليوم يعني تتوفر على أكثر من امرأة ولديها وزارات ذات طابع استراتيجي. يجب أن نتحدث كذلك أن الشيء اللي كنت كنقوله دائما أن ما كناش كنحلموا به، أن عندنا ثلاثة العمدات دابا نسا في المغرب، وكنتمناو أن في هذه الانتخابات الجاية أنه ارتفع المنسوب ديال الثقة، وأن يكون عندنا أكثر من امرأة تقود
1: توقف نقاشنا. أتمنى ونأمل ذلك إلى كل المغربيات، إلى كل المغاربة، التوجه إلى اللوائح والتسجيل إلى المراكز والتسجيل في اللوائح الانتخابية، بصوتهم سيغيرون. سيدة سلوى الدملاتي نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شرفتينا وشكرا جزيلا. السيدة حفصة
2: الرمحاني
1: عن حزب الاستقلال، الأستاذ الجامعية، شرفتينا دائما. سادة المستمعين، ممتنة لكل من تابع البرنامج، غدا حديث آخر.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاين اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
1: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
4: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous ? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
6: Inouï, Sir Baït.
7: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
8: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا على الساحل الممتد بين أكادير والعيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 24 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، و32 درجة بفاس. الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا

0: مشمس غالبا جنوب تمنراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة، 26 درجة ببجاية وعنابة، 29 درجة بوهران، 32 درجة بقسنطينة، 41 درجة بغردية، 38 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في ثلث جنوب البلاد وغائماً جزئياً إلى صاف غالباً في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة وصفاقس وقابس، 28 درجة ببدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، و26 درجة بالمنستير.
1: باستديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار، نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء نستمع إليها الآن. معك إبراهيم من غربي. مرحبا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 528 ألف مرشح يجتازون هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. في العاصمة المالية باماكو، افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية. خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الدورة، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي المالي يشيد بمواقف العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه مالي. بعد محادثات جديدة في واشنطن، إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف مشروط لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، مع استبعاد كافة الأطراف غير الحكومية في إشارة إلى حزب الله. الجانبان اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري، وإسرائيل تتوعد بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها. حرب إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتيجة بنهاية الأسبوع الجاري دون أن يستبعد فشلها، في حين تشدد طهران على أن أي تقدم ملموس لم يحرز في المفاوضات الجارية برعاية باكستانية. ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق العام الماضي، فاق 332 ألف بزيادة 14%، ويأتي السوريون في الصدارة. وفي الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية، نهضة بركان واتحاد طنجة يحققان انتصارين هامين على حساب الرجاء والوداد. في المغرب انطلقت صباح اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مرشح يجتازون هذا الاستحقاق الإشهادي وسط تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. الامتحانات تستمر إلى غاية بعد غد السبت، وسيعلن عن نتائجها في 17 من يونيو الجاري، على أن تجري الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل. وتتميز دورة هذا العام باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية وسائل، وتم الشروع في تعميمها خلال اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي واحد السنة الأولى من سلك البكالوريا لمحاربة ظاهرة الغش. روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: تشرف المديرة لطيفة بايشو على التفاصيل الدقيقة لانطلاق امتحانات البكالوريا في ثانوية في مدينة سلا. في أول جولة صباحية على كل أقسام الامتحانات، رسائل تشجيع وتطمين من المديرة لطيفة بايشو.
4: كانت انطلاقة سلسة لليوم الأول

لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2026. تبدأت بهذه الأنشطة الروتينية اللي كنبداو بها كل سنة، جبنا أظرفة الامتحانات، ثم بعد ذلك يعني في الوقت ديالها تم فتح الأظرفة بحضور التلاميذ اللي كيحضروا معنا على أنها مغلقة وهكا عملية الفتح.

0: الأجواء العامة في داخل أقسام الامتحانات إنها قلوب الأمهات.
1: كنعطيهم داك لو سوتيان باش يحسوا بالطمئنان ويطمئنوا ويحسوا بينا معاهم. بالنسبه لي انا بنتي تقدر تجيري حيت بريبارات مزيان سهرات وضربات تماره زعما جيسبر هو غير انها زعما تقدر دوزو مزيان جيب اون بون نوت يا ربي.
0: في يوميات استثنائية الامتحانات الباكالوريا عشرات الأطر التعليمية في ثانوية عبد السلام عامر في سلا في حالة تعبئة، توزيع لقنينات صغيرة للماء مع تسليم أوراق الإجابات البيضاء ورسائل تطمين قبل مرور آلة محاربة الغش باستعمال الهواتف المحمولة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
2: في العاصمة المالية باماكو انطلقت فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الأفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف. ويهدف هذا الحدث المنظم تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الأفريقية إلى إحداث إطار مؤسساتي أفريقي للحوار بين مهني الإعلام في مالي ودول تحالف الساحل وباقي المناطق الأفريقية. وخلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المنتدى، أشاد وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة المالية أحمد أيلين بمواقف العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه دولة مالي، وأكد أن المغرب لم يتدخل قط في الشؤون الداخلية لمالي وإنما ظل يقدم لها العون والمساعدة ويتشاور معها باستمرار. لنستمع إلى تصريح.
3: تحظى المملكة المغربية هنا بتقدير كبير في جميع المجالات. إن جلالة الملك حفظه الله دائما ما كان له موقف محترم للغاية، يتسم بالرقي السياسي والدبلوماسي الكبير تجاه مالي عندما كانت هناك بعض التباينات حول قضايا معينة، وبالأحرى اليوم ونحن في توافق تام وتطابق في الرؤى حول جميع النقاط. يجب أن أؤكد هنا أن المغرب يعد من الدول القليلة التي سارعت إلى إدانة أحداث 25 من أبريل الماضي على الفور، وشددت على ضرورة احترام سلامة أراضي مالي ووحدتها وأمنها، وقد فعل ذلك دون أي مواربة أو غموض. ومنذ استقلال مالي لم نشهد قط أي تدخل سافر من جانب المغرب في الشؤون الداخلية لبلدنا، بل على العكس من ذلك، لطالما كنا محل تشاور ولطالما حظينا بالدعم والمساعدة من قبل المملكة المغربية على الصعيد الصحي وفي مجال التكوين والتدريب وحتى على الصعيد العسكري. بناء على ذلك أود فعلا بصفة وزيرا للاتصال أن أشهد على هذا الأمر هنا وأن أعبر عن كامل تقديرنا. هذا ينبع من حكمة جلالة الملك الذي يمتلك معرفة عميقة بتاريخ مالي والمغرب اللذين يجمعهما امتداد واستمرارية ديمغرافية مشتركة إلى حد ما. هناك العديد من المجتمعات في شمال مالي أصولها من المغرب، تماما كما أن هناك مغاربة في الجنوب ينحدرون من شمال مالي. هذا التنقل والترابط الديمغرافي المتبادل نسج روابط متينة لا يمكن لشخصية عظيمة بحجم جلالة الملك أن تتجاهلها، ونحن نحييه على ذلك.
2: في الصومال اندلعت اشتباكات الليلة الماضية في مقديشو، حيث تصاعدت تعمدة الدخان فيما أعلنت الشرطة الصومالية عن عملية واسعة ضد مجموعات مسلحة. جاء ذلك بعدما شهد وسط العاصمة اشتباكات عنيفة على خلفية أزمة سياسية منذ قرار الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته وعشية مظاهرة معارضة له. وقد انزلقت الصومال مجددا إلى أزمة مفتوحة بعد أسبوعين من بقاء الرئيس في منصبه رغم انتهاء ولايته، ويعتبر المعسكر الرئاسي أن ولاية الرئيس مددت تلقائيا لمدة عام، لكن المعارضة ترى أن هذا التعديل وسيلة لتثبيته في السلطة ودعت إلى احتجاجات نهار اليوم الخميس. أعلن لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف مشروط لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الجانبين في واشنطن على أن تستأنف المحادثات في 22 من الشهر الجاري بشأن المسارات السياسية والأمنية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. عبد العلي الزار.

0: اتفاق وقف إطلاق النار يقضي بتنفيذ تهدئة فورية بين إسرائيل ولبنان وسط التزام الطرفين بالإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد كافة الأطراف غير الحكومية في إشارة إلى حزب الله. يظل هذا الاتفاق مشروطا بالوقف الكامل للعمليات من جانب جماعة حزب الله وإبعاد عناصرها عن قطاع جنوب نهر الليطاني، مع تفكيك الجماعات المسلحة ومنع عودتها تمهيدا لاتفاق شامل. ينص الاتفاق على التزام الحكومتين بمواصلة المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية حصرا لحل الملفات العالقة، مع تحديد تاريخ 22 من يونيو الجاري موعدا لاستئناف الجلسات، حيث شدد لبنان على الاحترام المتبادل للحدود الدولية وسلامة أراضيه وتطوير قدرات جيشه لبسط السيادة، في حين أكدت إسرائيل أن أمنها لا يتحقق إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في الشمال بعد رصد تسلل أهداف قادمة من لبنان.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتيجة في نهاية الأسبوع الجاري، بالرغم من تواصل الهجمات في الخليج، فيما يتناقض مع نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية. وقال ترامب خلال حديث مع صحفيين في البيت الأبيض: يقولون لي إن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، من يدري، قد تكون النهاية قريبة وقد تثمر بنهاية هذا الأسبوع. وألمح ترامب في الأيام الأخيرة إلى قرب التوصل إلى اتفاق لكن دون تحقيق أي خطوات عملية، فيما وقعت أمس مواجهات وهجمات جديدة في الخليج تهدد وقف إطلاق النار الذي أعلن في 8 أبريل المنصرم وشابته خروقات كثيرة. وبمعزل عن سير المفاوضات وبدون انتظار ما ستؤول إليه، صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران، ويبقى هذا القرار رمزيا إذ يملك الرئيس حق النقض عليه، غير أن إقراره مع انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين يؤكد الاستياء الأمريكي حيال الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة. نتابع تعليق محسن الشوبكي الخبير والاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية متحدثا من عمان لعثمان الطاهري.
2: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس وجود تقدم في مسار التفاوض، لكنها لا تعني بالضرورة أن الطرفين أصبحا قريبين من اتفاق نهائي وشامل. ما يجري الحديث عنه حاليا يبدو أقرب إلى اتفاق إطار أو تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر وفتح الباب أمام مفاوضات لاحقة حول الملفات الأكثر تعقيدا وفي مقدمتها العقوبات والبرنامج النووي والدور الإقليمي الإيراني. كما أن تصريحات ترامب لا تستهدف إيران وحدها بل تحمل رسائل إلى الأسواق العالمية أيضا، فبعد التوترات العسكرية الأخيرة وما رافقها من مخاوف بشأن أمن الملاحة وأسواق الطاقة، تسعى الإدارة الأمريكية إلى طمأنة المستثمرين والتأكد أن الأزمة ما زالت تحت السيطرة السياسية ولم تنزلق إلى مواجهة مفتوحة. في المقابل يحاول ترامب إظهار أن السياسة والضغط الأمريكية أجبرت إيران على الانخراط في التفاوض، بينما تسعى طهران إلى الحصول على مكاسب اقتصادية وتخفيف للعقوبات دون تقليل تنازلات تمس عناصر قوتها الاستراتيجية. فرص الإعلان عن تفاهم أولي خلال الفترة القريبة القادمة تبدو قائمة، لكن من المبكر حديث عن تسوية شاملة، والمؤشر الحقيقي للنجاح لن يكون في التصريحات المتفائلة بل في قدرة الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية ومستدامة على أرض الواقع.
1: قتل 8 فلسطينيين من بينهم 5 من أفراد عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية في وقت مبكر اليوم على مدينة غزة. أظهرت بيانات رسمية أن ألمانيا منحت الجنسية لعدد غير مسبوق العام الماضي بلغ أزيد من 332 ألف شخص بزيادة تقدر ب14%، وتصدر السوريون اللائحة للسنة الخامسة على التوالي متبوعين بالأتراك ثم الروس. ويعود هذا الارتفاع للإصلاحات التي أجريت في يونيو 2024 والتي خفضت شروط الإقامة للحصول على الجنسية من 8 إلى 5 سنوات وسمحت للأفراد بحمل جنسية مزدوجة. من برلين تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
3: الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يبعث برسالة داعمة للتجنيس خلال مراسم منح الجنسية لمواطنين جدد.

0: أود أن أؤكد بشكل واضح وصريح مدى أهمية وصواب أن يحصل الأشخاص الذين يعيشون في بلادنا منذ سنوات طويلة ويرغبون في البقاء فيها على المواطنة الكاملة في هذا البلد.
1: كما في السنوات الأخيرة تصدر السوريون القائمة.
2: كثير من السوريين يعني اشتغلوا وصار في عندهم المدة الكافية ليحصلوا على الجنسية، كله صار عنده مساحة أكثر ليشتغل ليحصل على اللغة بشكل جيد ويندمج بالمجتمع.
3: كان قانون فيه محددات معينة تم الالتزام فيها، كل شخص حصل على الجنسية أزعم بأنه دافع ضرائب وهو يرفض خزينة الدولة بالضريبة.
1: يعود هذا الارتفاع إلى تعديلات قانون الجنسية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024، وهو ما يثير حفيظة البعض كما يوضح الصحفي لؤي غبرة.
4: أحزاب اليمين ترى في أن ازدواج الجنسية قد يضعف الارتباط بألمانيا أو بمفهوم الدولة الألمانية.
1: سياسيون من التحالف المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار ميرتس يدعون بدورهم إلى تشديد قوانين التجنيس. ألكسندر توروم المتحدث باسم الحزب:
5: نطالب بإعادة تمديد مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 سنوات إلى 8 سنوات، كما نرى أنه لا ينبغي الانتقال مباشرة من وضعية اللجوء إلى الحصول على الجنسية الألمانية.
1: وبين متطلبات الاقتصاد الذي يعاني نقصا في الأيدي العاملة والضغوط السياسية المطالبة بتقييد الحصول على الجنسية، تقف ألمانيا أمام اختبار صعب لرسم ملامح سياستها المستقبلية تجاه الهجرة والاندماج. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
6: ألمانيا أخفقت للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية والذين سيبدأ تمثيلهما العام المقبل 2027. وفازت زيمبابوي بمقعد أفريقيا ب 182 صوتا، لكنها كانت المرشحة الوحيدة عن القارة. أخيرا في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي لكرة القدم يرتقي إلى المركز 7 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر أمس، محققا أفضل ترتيب في تاريخه قبل دخول غمار منافسات كأس العالم 2026. وفي البطولة الاحترافية المغربية، إنوي حامل اللقب نهضة بركان واتحاد طنجة يحققان انتصارين هامين على حساب الرجاء والوداد. فؤاد الحناوي:
7: حقق كل من نهضة بركان واتحاد طنجة ما بدا للبعض صعب المنال ألا وتحقيق الانتصار، حيث نهضة بركان ينجح في العودة بنقاط الفوز 3 على حساب الرجاء الرياضي في قمة الجولة 22. الرجاء وإن سيطر على جل مجريات المباراة وخلق العديد من الفرص، إلا أنه فوجئ بهدف الفريق البركاني على بعد 15 دقيقة من نهاية المباراة. فوز يخول للفريق البركاني احتلال مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي المغرب الفاسي المتصدر. ومن جهته اتحاد طنجة وفي الوقت البدر الضائع ينتزع فوزا مثيرا على حساب الوداد الرياضي بهدفين لواحد، بعدما كان الفريق الضيف السباق للتسجيل بواسطة مفيد مع انطلاق الجولة الثانية. فوز اتحاد طنجة يبعده عن المناطق المكهربة وجاذبية أسفل الترتيب، فيما هزيمة الوداد تبعده عن جاذبية الصدارة. ونهار اليوم يكتمل عقد هذه الجولة 22 بلقاءين، لعل أبرزهما ذلك الذي يستقبل خلاله الجيش الملكي فريق الدفاع الحسن الجديد، حيث يطمح الفريق العسكري لمداواة فقدان اللقب القاري وتحقيق انتصار يخوله الالتحاق بالماس في الصدارة.
6: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
8: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. دعت المفوضية الأوروبية 9 دول من بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى إنهاء العمل تدريجيا بإجراءات الرقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، معتبرة أن الظروف الحالية والآليات الجديدة في مجال الهجرة والأمن تتيح الانتقال نحو تدبير أكثر فعالية للتنقل داخل الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الخضم توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين، وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عملية الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا. وشككت فرنسا في جدوى إقامة هذه المراكز، في حين عرضتها إسبانيا معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان. للحديث في الموضوع نستضيف الأستاذ باسم سالم، المحامي والمستشار في قضايا الهجرة من باريس. مرحبا أستاذ باسم سالم.
2: أهلا وسهلا عزيزي، وشكرا للاستضافة.
1: أستاذ باسم، إذن ما الذي يعنيه هذا التحول المتمثل في إقامة مراكز خارجية خارج أوروبا يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين؟
2: عزيزي، يعني هي فكرة كانت ابتدتها بريطانيا إذا بنتذكر، لما كانت ترحل لرواندا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت بعدم شرعيتها، وحتى أعادت الأشخاص الذي تم ترحيلهم أو أوقفت ترحيلهم حتى. فاليوم نستغرب أنه دول الاتحاد الأوروبي بميثاق الهجرة الجديد بتقر هذه الإجراءات. فبالتالي عنا دول، يعني نحن نحكي على مثال عملي وهي إيطاليا التي أنشأت مراكز في ألبانيا، حتى القضاء الإيطالي أيضا أقر بعدم مشروعيتها وأعاد الأشخاص التي تم ترحيلهم من ألبانيا إلى إيطاليا مرة أخرى. يعني أنا برأيي الميثاق سوف يتضارب في المستقبل مع القرارات المحاكم الأوروبية التي هي تجنح دائما إلى حقوق الإنسان، فلا خوف من ذلك. ولكن بتجديدنا الدنمارك وإيطاليا بشدد، اللي كانوا هن أكثر الراعين لهذا الصوت، وفرنسا كانت ضد هذا الصوت، بأن تكون هناك مراكز للدراسات خارج دول الاتحاد الأوروبي، أنه ننقل المشكلة لبرا وما تكون جوا الاتحاد الأوروبي. لكن أنا برأيي هي صعبة التطبيق أمام قضاء عادل أوروبي، إن كان داخليا وإن كان أوروبيا.
1: بدأت دول على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث عن أماكن لإقامة هذه المراكز كرواندا وأوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال. أستاذ سالم،
2: تمام، ما قلت لك، يعني هلأ نحن حتى لو هذه الدول فعلا أقامت هذه المراكز خارج دول الاتحاد الأوروبي، هي بأصغر محكمة في مدينة أوروبية ممكن أن تبطل هذا القرار بصراحة، لأنه هي لا تتوافق مع قرارات حقوق الإنسان. يعني حتى لنأخذ فرنسا مثلا، كل القادمين من اليونان يتم قبولهم وكسر بصمة دبلن، وهي نسميها بفضاء شنغن، بسبب الظروف القاسية والظروف الغير إنسانية التي تعامل بها اليونان طالبي اللجوء على أراضيها. فما بالك بدول أفريقية، دول شمال أفريقية. فبالتالي برجع بكرر مرة ثانية، نحن يعني سوف نلجأ إلى القضاء الأوروبي، سوف نلجأ للقضاء الداخلي في تلك الدول لنقض مثل هذه القرارات في المستقبل.
1: أستاذ باسم، دعت المفوضية الأوروبية 9 دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى إنهاء العمل تدريجيا بإجراءات الرقابة على الحدود الداخلية، ماذا يعني هذا؟
2: يعني نحن ممكن يعني يستغرب المستمع العادي من هذا الموضوع، لأنه فعليا لا توجد هناك رقابة داخلية فعلية، فأنت فيك تركب الطيارة من فرنسا لإسبانيا أو لدول أخرى من دون أي رقابة، مجرد شركات الطيران اللي راح تشيك على الأوراق تبعيتك وأنت راح تطلع الطيارة. لكن هناك كان دوريات مشتركة مثلا كانت بين الحدود بين ألمانيا وفرنسا، ودوريات مشتركة بين بلجيكا وأمستردام وغيرها من هذه الدول، كلما اقتربنا من الشمال أو حتى إلى الدنمارك أو حتى إلى السويد. الآن أقرت تلك الدول وأوصت أن هذه 9 دول والتي شملتها بهذا القرار أن لا داعي لهذا الموضوع، خلونا نركز أكثر على حدودنا الخارجية، لأن نحن بنعرف اعتمدت على نظام رقمي جديد، هو سوف يمنع كل شخص يحاول دخول الاتحاد الأوروبي حتى لو حصل على فيزا لتلك الدول، مجرد أن يكتشف النظام أن له مخالفة بسيطة سوف يمنعه من دخول الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وكل الدول الأوروبية وليس فقط دولة واحدة أو معينة. فهم يريدون أن يصبوا كل هذه القدرات التي يعتبروها متبعثرة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج الاتحاد الأوروبي باتفاقيات أمنية جديدة، بدوريات مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي، بتطوير النظام الإلكتروني أكثر فأكثر.
1: أستاذ باسم، أبرزت المفوضية أن دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ سيساهم في تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فما الذي يحمله من جديد ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي؟
2: سيدي، الميثاق الهجرة واللجوء يعني هو فعلا انتقالة يعني ما شفناها من 20 سنة في قوانين الهجرة. أول شيء سيوحد تلك القرارات، يعني دائما احنا كنا بنشوف دول بتقول أنا بدي أستقبل لاجئين، دول بتقول ما بدي أستقبل لاجئين. وشغلة تانية يعني لازم نكون واضحين، هو لين يعني أنا لا أريد أن أسميه ميثاق هجرة، هو أبعد ما يكون عن الهجرة، لأنه لا يتكلم عن الهجرة، هو يتكلم عن اللجوء بشكل خاص. يعني أوروبا فكرت أبواب الهجرة أو ما يسمى الهجرة العادية، هي فتحت الباب الآن فقط للجوء وتركته موارب. يعني لنفترض أن هناك أحد تقدم باللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، الآن بحسب الميثاق الجديد خلال ساعات سوف يتم فحصه صحيا، فحصه أمنيا، فحص إذا كان إليه مخالفات، وإذا كان قادم من دول آمنة لا تشكل مراكز نزاع أو حروب أو غيرها سيتم ترحيله فورا دون النظر بأي شكوى له. نحن بنعرف في هناك صحفيين، هناك هاربين، هناك مضطهدين بسبب تغيير دين أو عرق أو ملة أو جنس أو غيره، الآن هؤلاء لن يحصلوا للأسف على معاملة إنسانية على الحدود إذا كانوا قادمين من دول آمنة. نقطة أخرى، أجبر الميثاق الآن الدول أن تدفع ما يقارب 420 مليون يورو في حالها لم تريد أن تستقبل اللاجئين، أو أن تزود الاتحاد الأوروبي بموظفين، أو أن تستقبل على أراضيها هؤلاء. فبالتالي لأنه هن نفترضوا كل طالب لجوء، وكرر وليس مهاجر، كل طالب لجوء هو سيكلف تلك الدولة الأوروبية تقريبا 23 ألف يورو، فأما بتدفع عنه أما بتستقبله على أراضيك، وبالتالي سوف تستقبل دول كفرنسا عدد أكبر كون لم تكن تستقبل في السابق، وسيخفف الضغط على دول كاليونان وإيطاليا.
1: شكرا جزيلا أستاذ باسم سالم، كنت مباشرة معنا من باريس.
2: أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا.

0: Vous écoutez Médias, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'information présenté par Ayman Al-Ahmed. Bonjour Ayman.
1: Ahlan biki Soukaina wa ahlan bikum mustama'ina fi hadha al-mou'id al-ikhbari. أهلا بكم. انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنهل شهادة البكالوريا برسم العام 2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما مجموعه 528,135 مرشحة ومترشحة ومترشح، منهم 426,637 من المترشحين المتمدرسين و101,498 من المترشحين الأحرار. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في بلاغ لها بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز المقبل. تتواصل في يومها الثاني في العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للإعلام بمشاركة مئات الإعلاميين والخبراء وممثلي المؤسسات الإعلامية من مختلف الدول الإفريقية، فيما يحل المغرب ضيف شرف هذه الدورة. وشهد اليوم الثاني من المنتدى تنظيم جلسات نقاش وورشات عمل تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل الإعلام الإفريقي، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المنتدى إلى 6 يونيو الجاري، على أن تختتم بإصدار إعلان باماكو الذي سيضمن توصيات ومقترحات لتعزيز التعاون الإعلامي الإفريقي ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن الاتفاق الذي أعلن قبل ساعات في واشنطن عقب محادثات مع إسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي بيان صادر عن مكتبه قال عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وأضاف عون أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة رسمية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في المواجهة العسكرية الجارية ضد بلاده، معتبرا أن الطرفين يسعيان حاليا إلى التعويض عن خسائرهما المادية عبر تكتيكات بديلة. وفي المقابل عكس الموقف الأمريكي توجها مغايرا يتسم بالتفاؤل الدبلوماسي الحذر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل المكتب البيضاوي أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب تسير على نحو جيد جدا بحسب التقارير التي يتلقاها. وأشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يثمر عن وقف النزاع بحلول نهاية الأسبوع الجاري. نختم من فاس، حيث انطلقت اليوم في العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والتي تستمر حتى 7 يونيو الجاري تحت شعار فاس والمعلمين حماة الصنعة والتراث، محتفية بالذاكرة الحرفية والثقافية للمغرب ودور الصناع التقليديين في صون الهوية الحضارية للمدينة. 1:04 بميديان، أشكر لكم مستمعينا طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم من جديد مع الزميلة سكينة عزيز.
0: Il existe des endroits où le temps ralentit. Des endroits où les silences ont quelque chose à raconter.
2: Sous les branches anciennes, là où le temps s'étire, la terre écoute, le temps retient son souffle, un thé qui fume. Comme une offrande au temps, un invité, et puis alors, des mots qui volent. L'arbre à palabres, pour écouter ce que le silence raconte.
3: L'arbre à palabres, un podcast avec Rachid Mbarki, disponible uniquement sur Médian Podcast. 12h30, 13h30, le grand journal.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم 2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما مجموعه 528,135 مترشحة ومترشح.

0: ومترشحاً، منهم نحو 100,498 من المترشحين الأحرار. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في بلاغ لها بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز المقبل. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الاتفاق الذي أعلن قبل ساعات في واشنطن عقب مباحثات مع إسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف عون في بيان صادر عن مكتبه أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة رسمية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في المواجهات العسكرية الجارية ضد بلاده. وفي المقابل عكس الموقف الأمريكي توجها مغيرا يتسم بالتفاؤل الدبلوماسي الحذر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي من داخل المكتب البيضاوي أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب تسير على نحو جيد جدا. نختم في من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا انتهاء مهمة مسبار مافن المخصصة لدراسة الغلاف الجوي وتطور المواد المتطايرة على كوكب المريخ، وذلك بعد انقطاع الاتصال به وعدم قدرته على مواصلة أداء مهامه العلمية. وقالت الوكالة في بيان إن مهمة ناسا الأولى المخصصة لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ وتغيراته، وهي مهمة مافن بعد أكثر من 11 عاما في مدار المريخ. وأوضحت أن آخر اتصال مسجل مع المسبار كان في 6 دجنبر الماضي، مضيفة أنها شكلت لجنة متخصصة لمراجعة الخلل وتقييم محاولات الاستعادة الاتصال إلى جانب دراسة الحالة المحتملة للمسبار. وخلصت اللجنة إلى أن المسبار أصبح غير قابل للاستعادة ولم يعد قادرا على تنفيذ مهمته العلمية أو أداء دوره في نقل البيانات، وهو ما يتوافق مع تقييم فريق المهمة. 2:03 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديان لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لتحويلات مغاربة العالم التي تواصل الارتفاع خلال السنة الحالية.
1: ميديان الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي البحث عن مصادر مستدامة للنمو وخلق فرص الشغل، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تبرز كأحد أهم روافد العملة الصعبة ودعائم الاستقرار الاجتماعي. التحويلات بلغت نحو 40 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مسجلة نموا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية يطرح السؤال، هل يعكس ارتفاع التحويلات قوة مساهمة الجالية في الاقتصاد المغربي، أم أنه مؤشر على تزايد اعتماد الأسر المغربية على الدعم الخارجي لمواجهة تآكل قدراتها الشرائية؟ وبينما يدعو إلى توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، ومن يرى أنها ضرورة اجتماعية لتأمين معيشة آلاف الأسر، يظل التحدي قائما في كيفية تحويل هذا المورد المالي إلى محرك حقيقي للتنمية والاقتصاد. وهذا ما نناقشه في حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ رضوان جخة، باحث في السياسات العمومية. أستاذ جخة، أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
2: أستاذ جخة، نبدأ أولا، تحويلات مغاربة العالم تحقق ارتفاعا ملحوظا وكالعادة يعني في هذه الفترة، نبدأ بالأسباب الحقيقية وراء ارتفاع هذا الرقم أو تحويلات مغاربة العالم خلال هذه السنة، رغم الظرفية الاستثنائية التي يمر بها أو تمر بها كل اقتصادات العالم.
3: بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت في مداخلتك الافتتاحية، بداية نود أن نثمن ونشيد بالدور المحوري والجبار الذي تقوم به الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هذه الفئة المهمة جدا داخل مجتمعنا الوطني، والتي تنال إشادة من أعلى سلطة بالبلاد من طرف جلالة الملك عبر مجموعة من الخطب الملكية التي تحدث من خلال جلالة الملك عن أهمية المجهود الجبار الذي تقوم به هذه الفئة، سواء من خلال خطاب العرش في سنة 2005 وكذا.

0: في هذا الإطار أسماء فجأة الملك قد حتى الحكومة والفاعلين السياسيين على أهمية يعني بذل مجهودات جبارة سواء من خلال إخراج مؤسسين دستوريتين وكذلك عبر التحدي الذي تحدثت عنه أستاذ أسماء متعلق بالاستثمارات المنتجة والتي لحدود الساعة لم تتجاوز سقف 10% باعتبار أن مساهمات مغاربة العالم في حجم الاستثمارات الوطنية لم تتجاوز سقف ذلك الرقم. أما أستاذ أسماء تحدثنا كما قلت عن تحويلات مغاربة العالم التي تجاوزت 39 مليار درهم عندما تم شهر أبريل المنصرم مقابل 36 مليار درهم من نفس الفترة خلال العام المنصرم. أستاذ أسماء كذلك بلغة الأرقام في سنة 2024 119 مليار درهم وفي السنة قبل من أو بعد من 2025 122 مليار درهم. وبالتالي فهناك تأثير ملموس على مستوى مغاربة العالم باعتبار أن تحويلات العالم أو تحويلات عفوا مغاربة العالم قد شهدت كذلك أرقام مهمة خلال فترة كورونا وكذلك خلال فترة الأعياد. أعجو ذلك أستاذ أسماء إلى أن هناك زاوية للنقاش، هناك زاوية تؤكد بالفعل بأن هناك مجهود جبار يبذل مغاربة العالم، لكن من زاوية أخرى هناك كذلك من يؤكد ويعتبر بأن هناك تحديات على مستوى التي تواجه واقع الأسر المغربية وتدهور وتدهور قدرتها الشرائية خصوصا مع موجة التضخم بالعيد السابق وكذلك التبعات الاقتصادية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا كما قلت. وكذلك لا ننسى التحديات التي أفرضت الأزمات الجيوسياسية خصوصا منطقة حرب الشرق الأوسط أو كذلك الحرب الأوكرانية الروسية.
1: نعم، أشرت أستاذ جخا إلى أن تحويلات المغاربة مغاربة العالم تتجه دائما نحو الاستهلاك بدل الاستثمار. برأيك ما الذي يمنع مغاربة العالم من الاستثمار بشكل أكبر داخل المغرب وتوجه هذه التحويلات بدل يعني أو إضافة إلى توجهها إلى الأسر المغربية، توجيه جزء أيضا من هذه التحويلات إلى الاستثمارات؟
0: صحيح أستاذ أسماء، وهذا هو التحدي ربما الذي يجب أن تبذل فيه الحكومة الحالية والمقبلة وكما ذلك تبقى للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية. لذلك قلت لك أستاذ أسماء في بداية المداخلة الأولى على أن جلالة الملك قد حث على بلورة استراتيجية مندمجة لمغاربة العالم، لأن بالفعل هناك تحويلات مهمة وأرقام قياسية، لكن إذا قاربناها من زاوية الاستثمار المنتج هناك نجدها التحديات الملحوظة. فلا بد من بلورة استراتيجية يعني وطنية مندمجة لمغاربة العالم، وأن هؤلاء المغاربة المقيمين بالخارج هم الذين يجب أن يضعوا تلك الاستراتيجية حتى يضعوا تحدياتهم واقتراحاتهم توصياتهم بخصوص هذا الاستثمار المنتج الذي لا يتجاوز لحدود الساعة 10% مع التركيز 90% تقريبا من هذه التحويلات نحو دعم الأسر خصوصا بالمناطق القروية والجبلية وتقوية قدرات الشرائية لتلك الأسر، في حين أن هذا الاستثمار مع العلم أستاذ أسماء أنه جزء بسيط جدا لا يتجاوز 4-5% من استثمارات مغاربة العالم يتم تخصيصه للعقار، في حين أن هناك مجموعة من الفرص المتعلقة بالاستثمار الصناعي خصوصا مع وصول وتبول المملكة المغربية للصدارة مؤخرا أستاذ أسماء على المستوى الصناعي إفريقيا، وبالتالي فهناك فرص للاستثمار الصناعي، صناعة السيارات كذلك الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية كذلك في المجال الفلاحي والزراعي بالمناطق القروية الجبلية التي يمكن لمغاربة العالم أن يستثمروا فيها. لذلك وجدنا مؤخرا أستاذ أسماء من خلال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم الذي نظم بطنجة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك تحدث عن هذا التحدي المتعلق بالتلاقح ما بين تحويلات مغاربة العالم وما بين الاستثمار المنتج عبر مشاركة 150 مستثمرا من مغاربة العالم. وفي هذا الإطار أستاذ أسماء أكد الوزير المكلف للاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية على أن هناك رهان حكومي من أجل النقل هذا الاستثمار المنتج من 10% حاليا إلى 30% حاليا من خلال مجموعة من الإجراءات. أكيد هناك إجراءات بذلت من طرف الحكومة على غير إحداث لجنة موضوعات تشجيع الاستثمارات المتعلقة بمغاربة العالم وتعزيز قنوات

0: التواصل مع المستثمرين وتعبئه كذلك ينسى من نقطه مهمه جدا المتعلقه بالمراكز الجهويه والاستثمار من خلال تعيين متخصصين في مواكبه المستثمرين الجهه 13 او مغاربه العالم. لكن لحدود الساعه هذا التحدي لا زال راينا استاذ اسماء بكيفيه التوفيق وكبح جماح الهوه المتعلقه ما بين هذه التحويلات التي تشكل ما بين 7.5 الى 8% من نسب الناتج الداخلي الخام وما بين ربطها بالاستثمار المنتج. لذلك اعتقد بان المسار ما زال طويلا من اجل التوفيق بين هذين المجالين.
1: نعم، طيب استاذ جخا، عمليا واقتصاديا ما حجم مساهمه هذه التحويلات اليوم في دعم احتياطي العمله الصعبه وبالتالي حتى التوازنات الماليه للمملكه؟
0: بالفعل استاذ اسماء، فكما قلت فعندما تحدث فقط عن ازيد من او حوالي 40 مليار درهم من هذه التحويلات والتي تلعب يعني دورا مهما جدا في البعد التنموي ببلادنا، فكما قلت فتقريبا الناتج الداخلي الخام الذي تساهم فيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج يعني يتراوح ما بين 7.5 إلى 8%، وبالتالي فهناك أرقام مهمة جدا. صافي التدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أستاذ أسماء سجلت ارتفاعا يناهز 42% تقريبا ب 3.46 مليار درهم، رصيد كذلك إيجابي في ميزان الأصفار، وبالتالي السياحة الداخلية أو الخارجية تجاوز 34.5 مليار درهم بنسبة تتجاوز 26%، وبالتالي بلغة الأرقام هناك تأثير مهم جدا أستاذ أسماء لمغاربة العالم. ليس كذلك بأن هؤلاء المواطنون المغاربة يعني يخلقون الثروة كذلك داخل مقرات إقامتهم، أنسى بأن مغاربة إيطاليا على سبيل المثال للحصر أستاذ أسماء 578 مليون يورو يرسلونها إلى بلدهم خلال السنة المنصرمة، كذلك المليون ونصف تقريبا من مغاربة العالم بفرنسا وكذلك بإسبانيا الذي تجاوز سقف المليون، وبالتالي فهناك دينامية اقتصادية نشيد بها نثمنها لمغاربة العالم على مستوى هذه التحويلات، على مستوى كذلك تقوية القدرات الشرائية لأسرهم داخل المغرب، كذلك الحجم المجهود الجبار خصوصا الذي بذل بجائحة كورونا وكذلك خلال مرحلة العيد المنصرم. لكن كما قلت أستاذ أسماء عود إلى نقطة الاستثمار المنتج، هذا هو الذي نحتاج فيه إلى مجهود جبار خلال السنة المنصرمة أستاذ أسماء. عبر اليوم الوطني للمهاجر تم التركيز على شعار ورش الرقمنة ورهان تعزيز خدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم، وهذا كذلك من التحديات التي تحدث عنه جلالة الملك خلال خطاب المسيرة الخضراء بمناسبة ذكرى 49 عبر تبسيط المساطر الإدارية وكذلك رقمنتها والعمل على إخراج المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم. هذه المؤسسة المهمة جدا أعتقد أستاذ أسماء التي سيكون لها طابع استراتيجي باعتبار الآلية التنفيذية التي ستضع السياسة العمومية المرتبطة بمغاربة العالم، وستعمل كذلك على تجاوز تحدي آخر متعلق بتشتت الصلاحيات والمتدخلين والشركاء عبر تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا في أفق الطموح المهم جدا الذي أعتقد بأنه يجب أن يتم بالوطن وخلال الحكومة المقبلة المتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم، وكذلك الآلية التي تحدث عنها جلالة الملك متعلقة بتعبئة كفاءات مغاربة العالم عبر تبادل الخبرات والتجارب، وكذلك من خلال توفير أرضية تسنح لهذه الفئة كما قلت.
1: كيف بما أنك أشرت إلى تبادل الخبرات أستاذ جخا، كيف يمكن الاستفادة اليوم من خبرات وكفاءات الجالية المغربية إلى جانب تحويلاتها المالية؟
0: بالفعل أستاذ أسماء، فيجب علينا أن نستفيد من هذه الخبرات والتجارب. كيف ذلك؟ من خلال كما قلت هذه الآلية التي تحدث عنها جلالة الملك متعلقة بوضع منظومة لتعبئة كفاءات مغاربة العالم بالخارج، ثانيا من خلال المؤسسة المحمدية هذا الإطار التنفيذي الذي سينزل السياسة العامة أو العمومية المرتبطة بمغاربة العالم، ثالثا من خلال القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية المنصوص عليه دستوريا في الفصل 163، ورابعا كذلك من خلال بذل مجهودات جبارة سواء من طرف وزارة الخارجية أو كذلك من خلال وزارة المنتدبة المكلفة بالالتقائية والسياسات

0: العمومية أولا لتنصت لمغاربة العالم، ليس فقط من خلال اليوم الوطني المهاجر، بل من خلال أو يكون هذا الإنصات والتواصل بشكل مستمر طيلة السنة، وثانيا عبر تحفيزات إضافية وتشجيعات لمغاربة العالم. سأسد أسماء بأن هناك ميثاق جديد للاستثمار بقانون إطار 0322 من أبرز محاوره الثلاث، بلورة آليات دعم للاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال والعمل على جذب استثمارات أجنبية خصوصا استثمارات مغاربة العالم، ألا نجعل وألا نفقد هذه الاستثمارات التي للأسف الشديد نراها داخل بلدان المهاجرة بفرنسا بإسبانيا بإيطاليا، بل يجب أن نرى تمظهرات لها داخل التراب الوطني. وبالتالي هذا تحدي مهم جدا من خلال الزاوية الأربعة التي تطرقت إليها سالفا، حتى نضمن على الأقل أن نصل إلى نسبة 20 إلى 30% في أفق المونديال العالمي، لأن بأن هناك كأس عالمي سينظم المغرب، يجب أن نستثمر كفاءات مغاربة العالم. جلالة الملك وسيد أسماء يعني كرم وترأس حفل تقديم نموذج لسيارتين أنتجهما وصنعهما مغاربة العالم، وقام بتكريمهما وتوشيحهما بوسامين ملكيين، سواء سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر أو أول سيارة مغربية محلية صنع. بل جلالة الملك أشاد بهذين الشابين من خلال خطاب العرش من سنة 2023، وأشاد كذلك بمغاربة العالم عبر الدبلوماسية الرياضية إن صح التعبير، وما يقوم نبي وما قاموا به في قطر، فمعظم لاعبين المنتخب المغربي هم من مغاربة العالم. وبالتالي فهذه الفئة المجتمعية تقوم بمجهود جبار من خلال تحويلات تصل أرقام قياسية من خلال الدبلوماسية الروحية والثقافية بدول المهجر، لكن ما علينا كفعاليات حكومية سياسية أن نفكر في البدائل وفي إجراءات إضافية. نعم هناك مجهود بذل، لكن أعتقد بأن ينتظرون مجهود أكبر سواء من خلال المشاركة السياسية لمغاربة العالم عبر إحداث دوائر انتخابية لمغاربة العالم، وكذلك عبر التصويت تمكينهم من الترشح، وكذلك التصويت عبر تمثيلياتهم القنصلية، ومرورا بوضع هذه الاستراتيجية المندمجة لمغاربة العالم التي إن لم يضعها هؤلاء مغاربة العالم فأعتقد سيكون هناك تحدي وإعادة النظر، وبالتالي سندخل في يعني تحدي عدم التفاعل الإيجابي مع مغاربة العالم، لأن هذه التحويلات يجب أن تنتقل إلى استثمارات منتجة في شتى المجالات، وأن لا ترتكز فقط على المجال العقاري والقطاع العقاري، بل أن تنتقل إلى صناعة السيارات وكذلك الطاقات المتجددة، بعد صناعة الغذائية، البعد الفلاحي الزراعي، لأن هناك طاقات مهمة ومتنوعة أستاذ أسماء في شتى المجالات مغاربة العالم.
1: أكيد أستاذ جخا أن تحويلات أو مغاربة العالم اليوم يشكلون قوة للاقتصاد المغربي، وتحويلاتهم اليوم هي رافعة استراتيجية للتنمية وليس مجرد آلية لدعم الاستهلاك الأسري يعني، ولكن بالعودة إلى هذا الرقم نحو 40 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، هذا الارتفاع هل يعكس يعني قوة الاقتصاد المغربي، أم أيضا نلمس منه صعوبة الوضع الاجتماعي للأسر المغربية؟
0: أعتقد أستاذ أسماء بأن الإجابة من الزاويتين معا، هناك أكيد نمو اقتصادي عبر جذب العملة الصعبة من خلال تحويلات مغاربة العالم، وهذا الدور الاقتصادي الكبير جدا، ومن زاوية ثانية وهي كذلك صحيحة متعلقة بالوضع الاجتماعي لمجموعة من الأسر المغربية عبر التدهور القدرة الشرائية خصوصا مع ارتفاع الأسعار ومع التضخم المرتفع نسبيا بلادنا، وكذلك مع تبعات سوسيو اقتصادية لمجموعة من الأسر المغربية، ونسب هذا كان مرتبط بنسب الشغل، إذا تحدثت مثلا المندوبية السامية تخطط عن كم من فرد داخل الأسرة سواء النووية أو ممتدة يشتغل داخل كل أسرة، وبالتالي فهذه التحويلات ترتبط بهذا المجال بالخصوص المتعلق بالاستهلاك بدعم تلك الأسرة المغربية، لنسى مثلا أنا ابن الجنوب الشرقي مغاربة العالم خلال الفترات الصيفية، وهذا المجهول الجبار الذي يبذلونه بمناطق مثلا بإقليم تنغير وبقلعة مكونة وبورزازات وبزاقورة، نلاحظ تمظهرات هذا الدعم المالي المهم جدا.

0: الذي يساعد تلك الأسر خصوصا في الأوساط القروية وبالمناطق الجبلية. وبالتالي فالإجابة من الزاويتين معا. لكن كما قلت أستاذ أسمع، حتى نستثمر هذه التحويلات المهمة والقياسية وهذا هذه الثروة، هذا الكنز أستاذ أسمع، لأن ما نفتخر به وأن نجد بأن مغاربة العالم لا ينسون أبدا وطنهم، في حين نجد مجموعة من البلدان لا نجد هذه الأرقام القياسية داخل بلدان. وبالتالي حتى نستثمر هذه القوة المتعلقة بتحويلات مغاربة العالم يجب أن ننقلها إلى الاستثمار المنتج، وهذا ما يجب أن يقوم به الميثاق الجديد للاستثمار، وكذلك المجهود الذي يجب أن تبذله المراكز الجهوية للاستثمار، وكذلك الحكومة سواء مركزيا عبر رئاسة الحكومة أو من خلال وزارتها المنتدبة المتعلقة بتحفيز الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذلك المجهود التشريعي. لا ننسى بأن يجب أن يبذل كذلك مجهود تشريعي داخل قبة البرلمان بغرفته الأولى والثانية، ولا ننسى بأنه لا بد من إخراج المؤسستين الدستوريتين المعنيتين بقضايا وبشؤون مغاربة العالم، خصوصا المؤسسة المحمدية التي أعتقد أسماء ستشكل قفزة ونقلة نوعية لمغاربة العالم، سواء من خلال وضع استراتيجيتهم المندمجة أو من خلال تنزيل مقترحاتهم توصياتهم تحدياتهم في المجال المتعلق بالمشاركة السياسية. لأن إذا نجحنا في هذا المجال المتعلق بإشراك نوعي لمغاربة العالم داخل المنظومة السياسية الوطنية سيؤدي بالضرورة إلى فرض أصوات ومقترحات قوية تنزل توصيات وتحديات مغاربة العالم، وبالتالي وبالضرورة ستؤدي إلى تبسيط المساطر الإدارية لرقمنتها إلى وضع أرضية للنقاش العمومي. لما لا أستاذ أسماء كمقترح أن يتم مثلا وضع منصات إقليمية أو جهوية مرتبطة بمغاربة العالم وبنوع الاستثمار الذي يريد مغاربة العالم، لأننا يجب أن ننطلق من رغبات وطموحات هؤلاء المغاربة. فمثلا بالجنوب الشرقي هناك استثمارات لمغاربة العالم لا يمكن بالضرورة أن تتشابه أو تتلاقح مع نفس الاستثمارات بطنجة بالشمال. وفي الإطار في السياق أفتح قوس أستاذ أسماء، فمثلا عملية مرحبا 2025 أرقام قياسية مهمة جدا يعني أثرت في الدينامي الاقتصادي ببلادنا بعبور أزيد من 4 ملايين من مواطن من مغاربة العالم بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بسنة 2024. بالتالي فهذا الحجم الكبير من يعني توطيد هذه العلاقة الروحية التي تجمع ما بين مغاربة العالم بموطنهم الأصلي المملكة المغربية، هذه التحويلات النوعية وهذه الأرقام القياسية التي تتجاوز تقريبا 110 مليار درهم منذ سنة 2024 إلى حدود الساعة، ومع كذلك طموح كما قال ذلك بنك المغرب أستاذ أسماء بأن هناك طموح للرفع من وتيرة تلك الأرقام، وتوقع بأن تصل التحويلات وتواصل نموها ما بين فترة 2025 و 2027 بتقريبا 129 مليار درهم. هات كذلك التحويلات من أبرز مصادر العملة الصعبة، من المرتقب أن تساهم في تعزيز الأصول الاحتياطية لتبلغ 473 مليار درهم خلال أفق نهاية هذه السنة و 482 مليار درهم في أفق السنة المقبلة. وبالتالي فكل هذا المجهود الجبار الاقتصادي التنموي ما نحتاجه اليوم أستاذ أسماء في الختام هو أن ننقل وأن ينقل الفاعلون الحكوميون وكذلك الفاعلون الاقتصاديون. لا ننسى بأن هناك هيئة لرجال أعمال داخل مجالس الجهات يجب أن نفعلها خلال الولاية الانتدابية المقبلة حتى نحفز الالتقائية ما بين التحويلات، تكون فقط لا تكون فقط مجرد تحفيز وتقوية القدرات الشرائية لأسرهم وأن يكون قطاعا للاقتصاد الاستهلاكي فقط، بل يجب أن ينتقل عفوا سيدي أسماء إلى الاستثمار المنتج، لأنه إن تمت هذه النقلة فبالتأكيد سيكون هناك فرص للشغل داخل تلك المناطق التي تتواجد بها مغاربة العالم بموطنهم الأصلي. ثانيا سيؤدي إلى تقوية البنى التحتية، لأن الاستثمار يجذب تقوية البنى التحتية الطرقية بالمناطق القروية والجبلية، وثالثا وهو الأهم سيساهم في نمو الاقتصاد الوطني ببلادنا في إطار الاستثمار المنتج وليس فقط الاقتصاد الاستهلاكي.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا باحث في السياسة العمومية، شكرا على هذه المداخلة القيمة على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا استاذ اسماء.
2: بالمبسط
1: إذن تحويلات المهاجرين هي شريان اقتصادي عابر للحدود. لم تعد هذه التحويلات مجرد أموال ليرسلها الأبناء لأسرهم، بل أصبحت أحد أهم التدفقات المالية في الاقتصاد العالمي. وفق تقديرات البنك الدولي، تجاوزت تحويلات المهاجرين إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أزيد من 600 مليار دولار خلال سنة 2024، وهو رقم يفوق في العديد من الأحيان حجم المساعدات الإنمائية الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها بعض الدول. تعد الهند أكبر مستفيد عالمي من هذه التحويلات، تليها المكسيك والصين والفلبين. أما في المنطقة العربية، يبرز المغرب ومصر ضمن أكثر الدول استفادة من تحويلات جالياتهم بالخارج. اقتصاديا، توفر هذه التحويلات موردا مستقرا من العملة الصعبة، تساعد على تمويل الواردات وتحسين ميزان الأداء ودعم احتياطات النقد الأجنبي، كما تساهم في رفع مستوى عيش ملايين الأسر. لكن تأثيرها لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، ففي العديد من الدول أصبحت هذه التحويلات تمثل أكثر من 10% من الناتج الداخلي الخام، بل تتجاوز 20% في بعض الاقتصادات الصغيرة، ما يجعلها عاملا حاسما في النمو والاستقرار المالي. في المقابل، يحذر الخبراء من اعتماد المفرط على هذه الموارد عندما توجه أساساً للاستهلاك، لأن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل جزء من هذه الأموال إلى استثمارات منتجة ومشاريع مدرة للدخل، بما يخلق فرص الشغل ويعزز التنمية المستدامة. وبين البعد الاجتماعي والرهان التنموي، تظل تحويلات المهاجرين واحدة من أكثر الظواهر الاقتصادية تأثيراً في عالم اليوم، وجسراً يربط ملايين الأسر بأوطانها واقتصاداتها الأصلية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mes Voisines revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Mes Voisines, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Mes Voisines, un événement Maroculture. En partenariat avec Médien.
4: Médien pour toutes les générations.
5: Une voix, deux langues.

كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث يلتقي العالم الافتراضي بالواقع لنفهم كيف تشكل التكنولوجيا حياتنا اليومية. في زمن الرقمنة والتحولات الرقمية الكبرى، ما بقاش التعامل مع الإدارة كما كان من قبل. اليوم يمكن للمواطن أنه من داره من التليفون دياله أنه يؤدي الضرائب دياله، يؤدي الفواتير دياله، يستخرج الوثائق الرسمية، ويقدر يتبع حتى الملفات الإدارية بضغطة زر. لكن واش فعلا قربت الرقمنة المواطن للإدارة؟ وشنو هي التحديات اللي تعيق الاستفادة الكاملة من هذه الثورة؟

0: الرقمية. باش نناقشوا هذا الموضوع سعيدة جدا أنني أستضيف في الاستوديو أستاذ عبد الصمد الوفي اللي هو مهندس دولة في التحول الرقمي. أستاذ عبد الصمد مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: السلام عليكم للحنان، شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة.
0: موضوع رهيني، موضوع الساعة، الرقمنة والإدارة. بداية نبغي نبسط للناس إلا سمحتي أستاذ عبد الصمد، شنو كنعنيو برقمنة الإدارة؟
1: ما نقدرش نعطي واحد التعريف مبسط للرقمنة بصفة عامة. هي ثورة كانت وقعت في المملكة المغربية خصوصا من بعد 2019، من بعد جائحة ديال الكوفيد لسنة 2020. فتم نقدر نعطيك تعريف مبسط ليها، اللي هي تحويل جميع الطرق للاشتغال، طرق والعمليات مثلا في الإنتاج في المجال الصناعي، مثلا الخدمات الإدارية، الخدمات في مجال التجارة كذلك، وخدمات كذلك في مجال الفلاحة، والقيام بها بشكل رقمي وبشكل مثلا أوتوماتيزي ولا مرقما. فهذا هو تعريف نقدر نقول لك بالنسبه للتحول الرقمي، وادخال كذلك التقنيات الحديثه والجديده والتكنولوجيا الجديده في مختلف مراحل مثلا الخدمه، من المرحله الاولى، من مرحله المرحله الثانيه الى الاخر المرحله.
0: يعني قبل كوفيد كانت الاداره مرقمنه بشكل محتشم اذا صح التعبير، يعني تعميمها كان نقول احنا بفضل جائحة كوفيد، واخا هي جائحة كانت يعني كيف ما نقول احنا تقلمات عاد ان شاء الله على الجميع، لكن يعني بسببها تم تطوير هذه المسألة، سورتو تركيز على رقمنة الإدارة.
1: هي الرقمنة كانت في المغرب قبل من جائحة كوفيد،
0: صح.
1: لكن نقدر نقول لك النسبة ديال
0: التعميم
1: ديال الرقمنة ولا التركيز على الرقمنة خصوصا في مختلف المجالات وبالأخص المجال الإداري، هي ظهرت مع كوفيد. هي فين زاد حنا الوعي ديالنا بأن ضروري خصنا الرقمنة، لأن باش نتفاداو الاختلاط، باش نتفاداو
0: التنقل
1: كذلك الاكتظاظ مع الناس، لأن كنعرف الفيروس إن فوا غتقرب لا بيرسون أكثر من 1 متر يقدر ينتقل لك العدوى، وهذا غادي تاثر على تزيد في الانتشار ديال هذاك الفيروس. فكانت ان الرقمنه ديال الاداره ولا لي سيرفيس ديال الادمنستراتيف فهذيك المرحله هو الحل باش انه
0: وهنا وقعت السريع ديال رقمنه الاداره، تنزيل ورش اذا صح التعبير ديال رقمنه الاداره. هنا المواطن، احنا نركزوا اليوم على المواطن، حس بالهاد بالفرق،
1: وحس بالفرق. لان انت كان اكزومبل للحنان، هي انت مثلا لا فاكتور، كنا حنا في لا ميثود تراديسيونال، لا بيرسون كتجي لا فاكتور عنده في الدار ديالو، من بعد كيوصل كيمشي حتى لو سونتر لا لاجونس باش انه يخلص
0: صح.
1: وقدر كيكون الانسان مثلا خدام، يعني كيمشي في وقت مثلا ديال الغداء ولا شي حاجه كما بين 12 و 2، يعني ما كيدير بزاف ديال الوقت. دونك انت تقدر ديرها مثلا مع 12 الليل، مع 10 الليل في الدار من لابليكاسيون ديالك، غادي دير تخلص لا فاكتور ديالك وصافي. يعني ما كانش عندك هذا المشكل،
0: ما ديبلاصا ما والو، حتى سورتو استخراج الوثائق الإدارية اللي كانوا من الناس اللي كيلقاو فيها ربما لي فاكتور حتى تخلص ما كاينش مشكل كيجيك كيسهلوا لك
1: هذا. ولكن باغ اكزومبل كيف ما ذكرتي انت الوثائق الاداريه، مثلا عقد الزياد، عقد الزياد مثلا انا مثلا مزداد في واحد في واحد المدينه طنجه، وعندي ساكن في العيون، دونك انا بغيت ناخذ عقد الزياد خصني ديبلاص حتى لطنجة باش انني نرجع ناخذ عقد الزياد. دابا بور لانستون بلا كارت ناسيونال ديالك كتمشي تاخذو من اي مكان،
0: صح.
1: فهذا الدخل يعني في رقمنات كما نقولوا ديك لارشيف وجميع
0: وتقريب الاداره من المواطن كذلك،
1: تقريب الاداره من المواطن كذلك، في جميع المجالات، في المجال الاداري، في المجال سميتو الصناعه والخدماتي، يعني في المجالات تم الرقمنه.
0: الا بغينا يعني نعددوا ابرز التحسينات اللي جابتها الرقمنه في علاقة المواطن بالإدارة،
1: تحسينات كما قلنا أنا اختزلت الوقت، اختزلت الجهد، كذلك اختزلت على المواطن هذاك العناء أنه باش أنه يقضي الخدمات ديالو. يقدر مثلا باغ اكزومبل عنده واحد لو دوسي بغى يجمعو ولا بغى يقاد الوثائق ديالو، يقدر يدير هذاك الخدمات كاملين يديرهم في نهار بفضل الرقمنة. باغ كونت حنا في لاميثود تراديسيونال كان خاصو اليوم يمشي قاد واحد الوثيقة، غدا يقاد واحد الوثيقة، من بعد ديسيني قاد واحد الوثيقة. ثاني حاجة مثلا في خلال الرقمنة انا كاين عندنا وزارات كاملين دابا تمت انشاء دي بلاتفورم ولا منصات خاصه بكل وزاره، باغ اكزومبل وزاره العدل من خلال تتبع الملفات، تتبع البيمون ديال لو دوسي، كتعرف المرحله ديال لو دوسي ديالك فين، اش من مرحله وصل ليها. فهاد الشيء كامل كما تنقولوا سهل على المواطن انه مثلا الحياه ديالو بصفه عامه. هي عندها ايجابيات وعندها سلبيات، ولكن البون بوزيتيف ديالها اكثر.
0: سلبيات ولا تحديات؟
1: هو قد نقول لك يختزل.

0: واغلبيه كنشوفوا حنا من اهم السلبيات اللي عندها اللي هي
1: لا بعدا قبل واش عندها سلبيات ولا عندها تحديات؟
0: عندها بجوج، عندها بجوج. تحديات وعندها سلبيات. تحديات كاين اكثر، سلبيات نقدر نختزلها لك
1: قبل ما نشوف السلبيات. بلاتي اختزلت شي حاجه كبيره بزاف ودوزتي عليها غير بزرعه. بلاتي قبل ما نجيو للسلبيات نبقاو في المزايا ديال رقمنه الاداره، لانه هي ماشي فقط تسريع الخدمات وانما ايضا هي وسيله لمحاربه الفساد وفي اطار تعزيز وتحقيق الشفافيه. واش الرقمنه قدرت انها او واش تقدر انها تعزز ثقه المواطن في الاداره؟
0: نعم كتعزز، لانه كيف ما تنقولوا هذاك البروسيس اصبح مقنن. يعني كان المراحل ديالو انت عارف شنو المرحله الاولى، شنو الوظائف ديالها، شنو البي مول تخلص، تفاجئت الرشوه ما كتبقاش لان حاجه رقميه، الا كانت رجوع شي حاجه راه بينا يعني
1: صح.
0: الفساد كيف ما قلتي الرقمنه كتنقص من المستوى ديال الفساد خصوصا في الاداره العموميه، هذا راه كان
1: بصفه عامه ماشي فقط غير في المغرب. نجيو للسلبيات اللي انت قلتي غنختزلها.
0: اختزلوها في البطاله حيت ملي كنقولوا حنا مثلا الرقمنه في مختلف الميادين، يعني باغ اكزومبل في الاداره كانوا عندنا مثلا واحد 10 الاشخاص اللي غيقوموا بواحد العمليه، حاليا نقدر شخص واحد اللي كي سميتو اللي كيجري ولا كيسير هذيك العمليه، فنقدر نقول لك غتقدر تزيد مثلا في مستوى البطاله، لكن في اطار
1: اسمح لي لكن غتفتح افاق جديده في مهن ربما جديدة أو في تخصصات جديدة.
0: تخصصات جديدة ملي كنقولوا الرقمنة كنقولوا عندنا الناس اللي مختصين مثلا في التحول الرقمي، الناس اللي مختصين في الأمن السيبراني، الناس اللي مختصين
1: انتم تخدموا ما شاء الله تبارك الله.
0: لا ولكن أنت تغير فرص.
1: لا دي غير في إطار
0: تاني حاجة ملي كيكون عندك أنت إحنا المملكة المغربية في رؤية لأن جذب الاستثمارات عالمية خاص يكون عندك البنية التحتية الرقمية بالضبط متطورة، لأن ما يمكنش أنك أنت غتكون متأخر في البنية التحتية ديالك الرقمية غتجي تجيب استثمارات وغادي تشجع ان دي زونتربريز من العالم كامل انهم يجيو يستثمروا عندك، فالبنيه الرقميه كتشجع الاستثمار يعني على المستوى الاقتصادي غيكون عندنا نمو. كذلك المستوى العداله المجاليه لانه تحقيق تحت الاهداف اللي تكلم عليها جلاله الملك محمد السادس نصره الله في جل الخطابات ديالو، يسعى لتحقيق العداله المجاليه ما بين المجال القروي وما بين المجال الحضري. كما كتعرف المجال الحضري عنده كاع لي سيرفيس قراب ليه، باغ كونتخ في المجال القروي انه كيخصوا مثلا باش يديبلاصاو ويدير مجهود اكثر.
1: العداله الرقميه ستساهم في تحقيق العداله المجاليه؟
0: غادي تزيد من نسبه تحقيق العداله المجاليه، لكن كيف ما كنقولوا كاين بعض التحديات اللي هي مثلا كنقدر نختز لك انا في صبيب الانترنت في المجال القروي ماشي في المجال الحضري، لكن انه نقول لك انا كتقدر انا تزيد تحقيق العداله المجاليه لان تقريب الخدمه ليهم بجوج اللي في المجال الحضري واللي في المجال القروي.
1: هادو من ابرز التحديات. باقي تحديات اخرى هضرنا على البنيه التحتيه الرقميه، هضرنا على قبل ما نمشيو للمواطن كمواطن وكوعي رقمي. تفضل.
0: عندنا تحدي كبير اللي هو الامن السيبراني،
1: صح،
0: خصوصا في اللي لاحظتي مؤخرا كاين
1: استهداف يعني بعض الادارات والمؤسسات.
0: بعض الادارات كذلك قبل كم تم استهداف لا سي ان اس اس
1: يعني الضمان الاجتماعي.
0: الضمان الاجتماعي شفت يعني الرسالات ديال الناس كاملين افيشاو لي شيف تعرفوا المعلومات الخاصه ديالهم.
1: هذه كتدخل في حمايه المعطيات الشخصيه والمساله ديال
0: فنقدر نقول لك من التحديات ديالها هي كيفاش انا بروتيجي هذاك لي زانفورماسيون اللي عليهم. اللي كنقولوا حنا البنيه الرقميه ولا كنقولوا التحول الرقمي راه كنهضروا على معطيات شخصيه، كنهضروا على معطيات حساسه، فانك من اهم الحاجات اللي خاصك تاخذ بها الاعتبار والتحدي اللي عندنا كبير هو الامن السيبراني.
1: وملي كنهضروا على معطيات شخصيه فحنا كنهضروا على اموال، على الثروه، لأن هذا هو اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس أنه يعني المعطيات الشخصية أو المعطيات اللي هي كتكون مخزنة راه كتساوي أموال. نشرحوا هذه المسألة عبد الصمد؟
0: حيت دابا من اهم المعلومات اهم الحاجات من اغلى الحاجات دابا هي لانفورماسيون، يعني الناس كتشري المعلومه معطيات، مابقاش كتشري مثلا نقدر كيشريو مثلا ديزوبجي ماديه، كيشريو معطيات. هذه اهم الحاجات، يعني نقدر المعلومات ديالك انت، ناخذ الرقم ديالك، ناخذ المعطيات ديالك انت كشخص، هذيك اهم بالنسبه، حيت خصوصا
1: استثمار بالنسبه للمؤسسات والشركات الكبرى العالميه، غنضروا الشركات العالميه
0: ديال الماركتين مثلا. باش انت انا نعرفك واحد لحنا، انت واحد الانسان اللي مهتم مثلا بواحد لو برودوي معين، غادي تاخذ المعطيات وكناخذ المعطيات هاد السيده حنان كده في الاشهار دي فاصو عندي غير غادي تلقاي في بوبليسيتي كيطلع لك.
1: يعني انت رقم المعطيات الشخصيه ديال كل واحد فينا كيعرفوا المؤسسات الكبرى كيفاش الميول الاستهلاكي ديال كل واحد فينا. وهنا ماشي فقط يعني غير شنو المعطيات الشخصيه، شنو سميتك، شنو، حتى المعطيات الصحيه، المعطيات الاقتصاديه، يعني هي شي كيجر شي، كلها راها تفيد،
0: كلها تفيد، لان في هذوك ثاني المعطيات الحساسه. فولات هما كيحطوها كانفيستيو واحد اللي كنقولوا لا سوم كبيره انه باش انه يحصلوا على هذه المعطيات.
1: وكيفاش خص المؤسسات انهم، حنا ملي كنهضروا على المؤسسات ديال، ملي كنهضروا على العقود الزياد، كنهضروا على الضرائب، كنهضروا على ابناء، كنهضروا على معطيات مهمه جدا جدا جدا. شنو ملي كنهضروا على يعني على تسريع تنزيل تسريع التحول الرقمي، احنا بالمقابل كما هضرتي لحمايه المعطيات والبيانات، شنو البروسيس، شنو خصو يدار؟
0: في المغرب كاينه سميتو لا كوميسيون ناسيونال دو كونترول اي بروتيكسيون دي دوني، هذه اللي مكلفه، يعني اللجنه اللي مكلفه بحمايه المعطيات، خصوصا المعطيات الخاصه. اللي كتقوم يعني قنات لهذاك البروسيس مثلا ديال لا ترانسميسيون ديال هذوك المعلومات ولا ديال هذوك المعطيات ديال الاشخاص. في القانون المغربي كذلك كاين عده بنود اللي كتعاقب على مثلا التشير، كتعاقب على تسريب معلومات خاصة. فحاول القانون المغربي أنه يطلع كما نقوله المستوى ديال الحرص دياله، ولا مستوى التعقب ديال التسريبات، ولا تعقب ديال الحصول ولا الوصول للمعطيات الخاصة
1: واستعمالها كذلك، يعني ماشي غير كيحصلوا عليها وإنما كيستعملوها. هنا جينا لواحد الجانب اللي هو كبير جدا جدا،
0: كيستعملوها كتهديدات على سبيل المثال. يعني أنا خصوصا كنتكلموا على كما تقول شخصيات كبرى في سميتو، كنتكلموا على اموال كبرى، كيستعملوا كتهديد انه بتشهير، ولا تهديد انه
1: باش غادي صح. وهنا قبل ما نمشي للنقطه اللي كنت غنمشي لها لاحقا، هنا نبقى في هذا الاطار ديال حمايه المعطيات الشخصيه. هضرنا على المؤسسات الكبرى كيفاش خصها انها وهي صراحه يعني كتستثمر يعني دي بيدجي كبار، كتحطهم ميزانيات ضخمه باش في هذا المجال ديال الامن السيبراني. بالنسبة للمواطن حتى هو خصو يدير من جهته باش يحمي معطياته الخاصة،
0: أهم حاجة هي خصو تكون عنده وعي ولا دراية باستعمال هذيك الوسيلة الرقمية. لأنه
1: قبل ذلك أعتقد خصو يكون عنده وعي ودراية بأهمية معطياته الشخصية، لأن كي يقول لك وانا شو غيديو لي كاع سميتي تليفوني
0: كيقولوا هذيك لا خلاص هذيك كيقول لك انا
1: ما نديرش غير النمرة ديال لاكارت بونكير والامور غادة.
0: لا اي معلومة عليك، راه الاسم ديالك مهم، يعني كما قلت لك اي حاجة مهمة، اي معلومة عليك مهمة، فخاص تكون عنده وعي كما قلتي لالا حنان بأهمية المعطيات الشخصية ديالو، بأهمية المعلومات الشخصية ديالو، وعنده وعي ودراية بطريقة الاستعمال ديال الوسائل الرقمية. لأنه ميم سي أنه حنا كت ديك الجهة المختصة اللي بهذيك مثلا
1: المؤسسة اللي هو كيدخل لها أو المنصة أو التطبيق أو عنده واحد جانب هو من الحرص،
0: لكن راه كاينين كيما نقولوا الهاكرز ولا الناس
1: اللي قراصنة
0: الناس اللي كيقوموا بداك الهجوم اللي كيسبوا مثلا عن طريق ثغرة معينة، كيقوموا بواحد الهجوم اللي مثلا كياخذوا المعلومات ديالك، السيستم ما كيبقاش خدام، فخصوصا كيتعرضوا لي اصلا لي سيستم بونكير. الاغلبيه كتلقى مثلا بارفو كتدخل كتلقى السيستم بونكير ديالك ما انديسبونيبل، كيقول لك ما خدامش هاد الامور. فهادو من بين الاشياء، بين بعض
1: اللي كنسمعوا طايح
0: تقول لك طايح سيستم
1: هذه ولا حاجه اخرى.
0: بارفو مثلا كاين نوعيه ديال الهجوم اللي كيتعرضوا لي مثلا هاد لي بلاتفورم، هي انه كي بحال كيتم ساتوراسيون ديال هذوك
1: السيرفيس، كيشلوا
0: بحال بحال ساتوراسيون ديال هذوك الجزائر. دونك انت مثلا حنا عندنا واحد السيستم يقدر يستوعب مثلا 100 روكيت 100 بيرسون يصيفط لي الروكيت باش اكسيدي. هما لا هو الهاكر كيصيفط لي 100 روكيت, يعني ملي كيجي واحد الشخص معين اخر كيبغي يلقى ساتوراسيون بلوكي ما يقدرش انه كيلقى انديسبونيبل
1: فهاد الكلمه. ملي كيشل خصنا ديما كنديرحش عليها شي حلقه, ربما ملي كيساتوريه عاد كيقلب على الثغره فين كاينه ولا كيفاش.
0: لا كيكون عارف الثغره, حيت الثغره هي باش كتعرف كيفاش غادي تاتاكي السميتو
1: او باش غادي يعرف الثغره اللي ما دخلش.
0: لا لا
1: فهمتي انا ندير على قد حيت الهجوم كتكون خصك تدخل باش تعرف شنو تهجم خصك تعرف مين
0: هو. واحد كاين جوج ديال النوع ديال لي هاكرز, كاين واحد يكون انترن وواحد يكون يعني كيكون واحد من داخل
1: هذاك اللي انترن هو اللي عارف الثغره فين كاينه.
0: هذاك من اصعب, علاش؟ لان هذاك تيكون عنده لاكسي كاع,
1: وهذاك عارف عنده لاكسي
0: باغ كونتخ. اللي كيكون الاكسترن هو ما كيكونش عنده, كيكون
1: شويه كيجرب كيطونطي
0: ولكن كيكون عنده درايه مثلا في ليستوريك ديال مثلا الهجوم اللي كان وقع مثلا شي حاجه سيميلار لهذا فتتبازع عليه.
1: ولكن الأخطر هو يكون من الداخل,
0: هو من الداخل الأخطر هادو كي
1: وهي شوف حتى في الأمثلة الشعبية كنقول له الدقة ديال الصديق كتكون أقوى من دقة العدو,
0: حيت العدو كترد مع البال كنت تصدق ما كتكونش
1: كتأمن له
0: كيف ما قلتي. فهادو وكاين بعض الأشخاص مثلا كيكونوا مثلا خدامين في واحد المؤسسات معينة, من بعد من كي كتسالي لا ديوري ديالو كيبقى عنده المعلومات, عنده المعطيات كاملة, فكيف ما كون كيقدر يبيع هذوك المعطيات.
1: فهادو وهنا كتقدم ما ديال الأخلاقية ديال كل واحد.
0: خاصنا نستعملوا التكنولوجيا, خاصنا نستعملوا بالأخلاق. ملي نتعاملوا خاصنا نتعاملوا بالأخلاق, ملي كنكون نتعاملوا بالأخلاق ما يكونش عندنا المشاكل. هذا اكزاكتومون
1: صح. وهنا جو نقطة اللي هي مهمة وأنا يعني بغيت أننا نختموا بها, اللي هي الوعي الرقمي المجتمعي اللي هو مهم بزاف. حنا ديجا كنقولوا بانه المجتمع المغربي تبارك الله عليه عنده واحد النسبه اللي هما الناس فاهمين وواعيين, لان الوعي ما عندوش علاقه بالواش قاري ولا ما قاريش. ولكن كاينين كنتشكوا بانه الوعي القانوني ناقص, الوعي يعني سورتو ما يتعلق بالثقافه الماليه شويه ناقص. جا الوعي الرقمي حتى هو ماشي كلشي عنده الوعي الرقمي, في حين ان كلشي عنده هاتف ذكي هو اللي اخطر اعتقد, لان كلشي في العالم الرقمي لكن ماشي كلشي فاهم شنو هو العالم الرقمي وشنو الخطوره ديال العالم الرقمي.
0: من خلال الاحصائيات الاخيره اكثر من 50 مليون هاتف ذكي اللي هي نشيطه دابا, يعني وحنا في المملكه المغربيه من خلال الاحصائيات الاخيره يعني حوالي 38 مليون مغربي, يعني شخص عنده اكثر من هاتف. فنقول لك المشكل هو كان تقبل المجتمعي لهذاك التحول الرقمي, خصوصا من الفئات العمريه الكبيره مثلا كنتكلموا على الناس كبار السن, فهم عندهم درايه فقط كيفضلوا دائما الطريقه التقليديه كيقول لك انا عارفها ما غاديش, فانك باش تقول لي غير اجي نشرح لك ولا هذه طريقه راه افضل واسهل وداكشي تقول لك لا وكيرفض.
1: يعني هو ماشي ما فهمش وانما هو اصلا ما باغيش,
0: هو كيرفض كما قلتي حنا ما كيتيقش حتى في سميتو في هذاك الطريقه الرقميه انا باش يقدم مثلا الاشغال ديالو باش مثلا غير سبيل المثال الرخص, تقدر الرخص ديال البناء تقدر كاينه بلاتفورم
1: كاينه منصه رخص اللي هي ما معروفاش عند الجميع والناس باغين كيمشيو يشدوا الصف في الجامعه
0: ويشدوا عادي تفوق شاد, يعني مشات لك واحد لا جورني وتقدر ما تفصلكش النوبه وتستنى حتى لا جورني الثانيه. فهذه زعما من ارمي لي سوليسيون اللي كاينين دابا, يعني الانسان كتدخل لبلاتفورم كدوموندي كتوصلك سميتو الرخصه ديالك بطريقه رقميه وسهله, وكنقص عليك وكنقص عليك لي شارج لي
1: ديال بلاصه وكت حتى الوقت, لانه راه مثلا قررتي انك غتصلح شي حاجه في الدار بسيطه في الويكاند ولا هذا وسير تصف جاك مع الويكاند, ما كاينش ما خدامينش الجماعه ولا ما خدامش
0: وانت كتكون خدام مثلا طول لاسمان
1: من والمعلم هو في الدار
0: خاصه الضرائب كذلك فهمتي كاينه منصه خاصه بالتسميه وتاثير الضرائب.
1: يعني هو تقريبا جميع المؤسسات عندهم شنو اللي باقي انت كتشوفه ما معممش او لا شيء ولا شي منصه مهمه مديوره من الناس ما كيعرفوهاش بحال دابا هذه منصه رخص فعلا الناس ما كيعرفوهاش
0: ومهمه بزاف,
1: وهي ماشي غير مهمه شي حاجه كبيره بزاف.
0: انت كم منصه مثلا كذلك ناقصه ديال
1: السلامه الطرقيه,
0: هي منصه كتنفيها كتضمن فيها لي رونديفو يعني كتسهل عليك ثاني التعامل مع وزاره النقل واللوجستيك. فهاد كاين بزاف المملكه المغربيه خصوصا في رؤيه 2030 ديال الاستحقاقات اللي كاينه ان شاء الله في احتضان كاس العالم لجانب الجارتين الشماليتين
1: 2030
0: فنطلب منها ان تكون البنيه الرقميه ولا البنيه رقمنه الإدارة تكون بشكل يليق بالأحداث اللي مقبلة على المملكة المغربية. وهذا الشيء جاتني في رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رؤية 2030 من خلال المغرب الرقمي 2030 وإحداث عدة أكثر من 2000 مقاولة ناشئة رقمية, كذلك تكوين كثير المهندسين وتكوين الشباب الفاعل في المجال الرقمي, كذلك من خلال تهيئة البنية التحتية وخاصة البنية التحتية الرقمية سواء في المجال القروي ولا المجال الحضاري. فهذا كامل أشياء كاملة كتشجع. وكما كنقولوا احنا بولانسو 2025 وصلنا للمستوى عالي في رقمنة الإدارة.
1: 2030 ما بقاش بزاف, احنا يا غادين بسرعة التي تليق.
0: الحمد لله احنا في المملكة المغربية حاليا غادية كما نقول لك بسرعة أكثر من المتوقع, لأن سبحان الله في ظل مثلا في 5 سنوات ولا 4 سنوات حققنا المستوى ديال الرقمنة ديال الإدارة اللي نقول لك نسبة 90%, وبين القرارات الأخيرة هي إحداث الإنترنت السانكشن الجيل الخامس يعني مع نهاية السنة. فهذا من الأشياء اللي غادي تشجع على تطوير البنية الرقمية, على إحداث كذلك المشاريع
1: غتشجع وغتسرع, خصوصا الناس اللي ما باقين كيتشكوا شويه من الصبيب ديال 4G غتسرع
0: الخدمات الرقميه, غتسرع الخدمات الرقميه, كذلك الاستثمارات الرقميه. يعني ملي كيكون عندك الانترنت ديال الجيل الخامس يعني عندك البنيه الرقميه مزيانه, فغادي تشجع على يكون عندنا استثمارات في المجال الرقمي.
1: تبارك الله عليك. باقي شي نقطه ما شرنا لهاش في الختام؟
0: كذلك سمعني الحنان, بالنسبه للرقمنا احنا تكلمنا على المجال الاداري, ولكن المملكه المغربيه اليوم كتخدم على الرقمنا ديال المجال الاقتصادي عن طريق الاقطاب, قطب الصناعي, القطب الفلاحي, وكذلك القطب الخدمات والتجاره. خدمات التجاره كما كنعرفوا راه كاين عندنا دابا الاي كوميرس, يعني كتاخذ لي برودوي ديالك من المنزل ديالك كتاش انا كدير بلاصه. المجال الصناعي دابا خدامين على الاندستري 4.0 و 5.0, يعني باش يكون عندنا الانتاج ولا سلسله الانتاج تكون رقميه ولا تكون اوتوماتيزي ديجيتال. فالمجال الفلاحي كذلك استعمال لي نوفيل تكنولوجي باش انا نديرو ديتكسيون تريتمون ديال لي مالادي ديال لي بلونت. فكاين اشياء
1: رقميه, صح,
0: زراعه رقميه, كاين اشياء كثير تبارك الله المملكه المغربيه غاده فيها.
1: تبارك الله عليك. في حلقات قادمه ان شاء الله نركزوا على مواضيع اخرى كتعلق بهذا المجال. عبد الصمد الوافي, مهندس دوله في التحول الرقمي, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا للاستضافه, وان شاء الله نتمنى يكون لقاء جميل ومليء.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, اراكم والقاكم.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن الاتفاق الذي أعلن قبل ساعات في واشنطن عقب مباحثات مع إسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي بيان صادر عن مكتبه قال عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة رسمية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في المواجهة العسكرية الجارية ضد بلاده، معتبرا أن الطرفين يسعيان حاليا إلى التعويض عن خسائرهما الميدانية عبر تكتيكات بديلة. وأوضح خامنئي أن الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها الخصوم لإضعاف الجبهة الداخلية الإيرانية تتمثل في زرع بذور الشك واليأس وانعدام الثقة والانقسام بين المواطنين، كما قال داعيا إلى مواجهة هذه المخططات والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية. وفي المقابل عكس الموقف الأمريكي توجها يتسم بالتفاؤل الدبلوماسي الحذر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب تسير على نحو جيد جدا بحسب التقارير التي يتلقاها. وأشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يثمر عن وقف النزاع بحلول نهاية الأسبوع، مستدركا في الوقت ذاته بأنه لا يستبعد احتمالية فشل هذه المحادثات إذا لم تلبي الشروط المطلوبة، وذلك على الرغم من استمرار وقوع الهجمات العسكرية في منطقة الخليج التي تلقي بظلالها على المشهد. في المغرب انطلقت اليوم في العاصمة انطلقت اليوم بمختلف عملات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم 2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما مجموعه 528,135 مترشحة ومترشحا. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في بلاغ لها بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2، 3، و4 من يوليوز المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية.

0: الأمريكية يوم 17 من يونيو الجاري على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 من يوليوز المقبل. تتواصل في يومها الثاني في العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للإعلام بمشاركة مئات الإعلاميين والخبراء وممثلي المؤسسات الإعلامية من مختلف الدول الإفريقية، فيما يحل المغرب ضيف شرف هذه الدورة. وشهد اليوم الثاني من المنتدى تنظيم جلسات نقاش وورشات عمل تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل الإعلام الإفريقي، بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المنتدى إلى 6 يونيو الجاري. 3:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: اكتشفوا الفرصة الجديدة لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inoui, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeway, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inoui, rubrique My Deals.
3: Inoui, Sirbaït.

0: بألف خير. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم مستمعين الكرام، أنتم معنا على ميدي آن.
1: ميدي آن، الفنون في بلادي منتصر.
0: وعلى بركة الله نبدأ أول أغنية في هذا الموعد، نستمع لجورج وسوف ورائعته حليف.

استمعنا لجورج وسوف على ميديا حلف القمر، مرحبا بكم. نستضيف اليوم فنون بلادي بعد قليل رجل مسرح وموسيقي ومغني عثمان المخلوفي اللي غيكون ضيف ديالي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم على ميديا الفنون في بلادي. عثمان المخلوفي اليوم غادي نتكلموا على مسيرته وعلى الرسالة الفنية اللي باغي يوصل. بعد قليل نسمعوا الأغنية بصوت عبد العالي أنوار عطشان على ميديا.

0: انتم معنا على ميديا، مرحبا بكم في فنون في بلادي. ضيفي جاء اليوم باش يقدم لنا الرسالة اللي الفنية اللي باغي يوصل للجمهور العريض داخل وخارج المغرب، تجمع ما بين العزف على الساكسو، على الغيطة، على الجيتار، كذلك بتغني ورجل المسرح تشتغل على السينوغرافي، وكذلك أستاذ مدرسة الهندسة. نعرفوا هادشي كلشي مع ضيفي سي عثمان الخلوفي. مرحبا بك.
1: اهلا بك سي منتصر، شكرا بوغ
0: مرحبا
1: عرضتي هاد المسألة اللي درتي، عرضتي عليا حتى لطنجة نجي نشوفكم.
0: مرحبا بك، تستاهل.
1: الله يحفظك.
0: واللي ما تعرفكش اليوم غادي يعرفك.
1: اللي ما عرفك خسرك.
0: لا اكزاكتومون. لا انت عندك بليزيور كاسكيت، انت واخا جيتي من الطاقية عندك بليزيور كاسكيت، يعني تتعزف على بزاف الآلات، يعني الساكسو، لا جيتار، الغيطة، تتغني، تتخدم على السينوغرافي، يعني عندك بزاف ديال لي كاسكيت. هاد التنوع الكثير قبل ما ندخلوا فيهم، واش ما تيخليكش ان تكون شويه ماشي مضر، مي ما تتعطي لكل حاجه ولا انت مع الناس سبع صنايع وكاين الرزق؟
1: لا هي في الحقيقه انا متفق معك، بحال قلتي حطيتي سبعك فين خاص يكون. انا من صغري عانيت من هاد المساله، يعني كاع الناس اللي دايرين بيا، والدي، الناس اللي تنخدم معاهم، الناس اللي اساتذه اللي تنقرا عندهم، دائما تيقول لي ولدي يا سيدي راه غير بقيتي هكا مشتت، راه عمرك راه تبقى ضايع تالف. ومده طويله وانا متيق بانه هاد الشتيته بحال هكا مساله خايبه، وانسان خصو يكون داخل في سبيسياليزاسيون، يكون عنده تخصص. وحاولت انني نتخصص بزاف ديال المرات في الباركور ديال الحياه،
0: تقول هذه هي الحرفه اللي غندير،
1: لا ونحيد هذه ولا نحيد هذه، ولكن ما قدرتش حقيقه. يمكن انا انسان مخلوق باش نبقى مشتت، وفي اخر المطاف اكتشفت بانه في هذه المساله هذه، لانك تكون تقيس هنا وتقيس هنا، كاين فيها حتى هي ربح بزاف من ناحيه ديال لا كرياسيون. لانه من بعد تتولي تشوف كل فن بنظره ديال الفن اخر، وكل حرفه بنظره ديال الفن ديال الحرفه الاخرى، وتتعطيك شوفه واحده اخرى للامور. اذا بالنسبه لي ما خسرتش الرهان منين ما مشيتش في لا سبيسياليزاسيون.
0: والفن ما عنده حدود، يعني الواحد خاصو يكون بوليفالون ياكل لا.
1: ولكن حتى فحق الفن وحتى العلوم، حيت الا جيتي تشوف من شحال هذه، والعلوم دائما كانوا العلماء الكبار ولا الفنانين الكبار، تتلقاه شاعر وتتلقاه مهندس في نفس الوقت، ولا تتلقاه ماتيماتيسيان وفيزيسيان في نفس الوقت، وحده داك الشيء تيدير تخصص اخر في الفلسفه، تتلقاه ماتيماتيسيان وفيلسوف، فهمتيني؟ اذا هذه الثقافه هذه ديال لا سبيسياليزاسيون والتخصص عاد جات مؤخرا، يعني حتى لنا مع الكابيتاليزم والفورديزم وشي كامل.
0: وتخصصتي وخد الان دابا معروف بزاف كان طونك ساكسوفونيست، وتشتغل على بزاف الانماط الموسيقيه وخصوصا لو جاز.
1: هما اللي خويا بغاو يديروني في لاكاز ديال الساكسوفون ولو جاز، ولكن
0: سا مارش
1: مزيان. وفي حقا الا كان

0: واحد، ولكن كانت عندي اون بارتي ديال الجمهور محتاجه ان باش بوغ افواغ هي دي روبير ان ديرني في ان كاز ديال لو جاز ولا ديال الموسيقى العالميه ولا الموسيقى المغربيه ولا الموسيقى اللي بغا. كل واحد في حقه بامكانه يحطني في لاكاز اللي بغا، ولكن انا تندبز مع راسي انا الاول باش ما نبقاش حاصل في اون كاز ايفيكتيفمون، لانه الانسان اللي بقى خاشي راسو في واحد المكعب هكا وسد على راسو فيه، مسألة بالنسبة لي يعني هذا رأي جد جد شخصي ما تتعاونيش بزاف باش نتطور.
1: نعم، أنت ما درتيش تكوين أكاديمي، ولكن ما كانش عندك تربية موسيقية من الصغر يعني، ولكن من خلال اللقاءات ديالك في الحومة، لأن أنت ابن مدينة سلا، يعني كيفاش جات أنك غتدخل الفن أو الموسيقى؟
0: هو أنا حقا ما عنديش ما عنديش كيما نقول تعليم اكاديمي في الساكسوفون، ولكن عندي تعليم اكاديمي في الفنون، يعني انا خريج معهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، يعني دراسات اكاديميه مسرحيه، ومن بعد درت ماستر في العلوم ولا ماستر تخصص مسرحي. وفي الموسيقى انا بديت الموسيقى بالغناء الكلاسيكي
1: غناء عربي
0: لا لا غناء كاريمون
1: كلاسيكي،
0: بديت في حوايج اخرى ماشي في الموسيقى الكلاسيكيه العربيه وماشي في الموسيقى الكلاسيكيه المغربيه، بديت موسيقى كلاسيكيه الهنغاريه. بديت نتعلم بديت نتعلم موسيقى بلا ميثود ديال زولتان كوداي، وتنغني في الاول بالروسيه والهنغاريه مع مع الاستاذ الله يرحمه ديالنا ديال لافاك ديال السيونس، و بن عبد الله سميتو. ومن بعد دست من الغناء الكلاسيكي للغناء الكلاسيكي العربي، ومن بعد عاد بديت نتعلم ساكسوفون. نعم. ولكن ديك الساعه بديت نتعلم ساكسوفون
1: بوحدي. وصلت للكليه عاد بان فيك هذوك اللغة.
0: بدينا خويا معطلين. بدينا معطلين.
1: تبارك الله عليك. لماذا آلة الساكسو؟ من بعد نبغي نذكر بان مع ضيفي سي عثمان الخلوفي راه جا مع الساكسو، من بعد غادي ندير لنا شي مقطوعات. لماذا آلة الساكسو؟
0: وهو
1: انت تعزف الجيتار والغيتار اي تو سا.
0: هو
1: بوكوا الساكسو؟
0: آلة الساكسو هي الآلة الأولى اللي اختاريت باش نعزفها، ومني اختاريت باش نعزف آلة الساكسو كان الاختيار هو ماشي باش نولي موسيقي عازف آلة، لأنه كنت نغني مع جروبات وكان تيبان لي بأنه بعض المرات ما تنتفاهمش معهم في شي حوايج لأنني ما تنعزفش آلة، وباش شوية ندخل العالم ديالهم ونفهمهم شوية قلت أجي نعزف آلة. وفي الحقيقة الساكسوفون عزلته ماشي عن قناعة، عزلته حين تيبري حيت بان لي زوين ما نكذبش زعما الله عزلت حين تيبري
1: ماشي على لي نوت ديالو ولا الموسيقى او الرنه
0: لا لا ما كاينش داكشي لانه
1: وعندك السفل ديالو
0: وحيت كنت ديك الساعه تندير الغناء الكلاسيكي بطبيعه الحال تتربي السفل وباش نكون زعما صريح انا من عائله من طبقه جد جد متوسطه، يعني انا انسان عادي ديال الشعب، وانسان عادي ديال الشعب في ديك الوقيته فين انا كبرت هو ما كانش عنده فرصه انه يمشي يسمع الجروبات ديال الجاز لاعبين هكا اون لايف، اولا غادي نمشي نسمع الاوركستر فيلارمونيك ونسمع الصوت ديال الترومبون وديال الكلارينات وديال الترومبيت وديال الساكسوفون كي داير هكا في الحقيقه، يعني الساكسوفون الصوت ديال الساكسوفون كنت نسمعو عن طريق السيديات وعن طريق الراديو، اذا ما عندي حتى فكره حقيقيه على الصوت كيفاش هو داير، واول مره في حياتي غنسمع الصوت ديال الساكسوفون.
1: هو اللي اختارك ولا انت اللي اختاريتيه؟
0: خويا انا اللي اختاريته لانه هو اللي تيبري، انا مازال ما تنبريش ديك الساعه.
1: تبارك الله عليك تبغي افيك طون تالون، لان انت كنتي تتلعب مع بزاف ديال الفرق الموسيقيه، ولكن حتى ل 2009 عاد درتي اول فرقه ديالك كان جاز، بديتي بالجاز.
0: وي بديت بالجاز، وفي الحقيقه كنت انسبيري من الفكره ديال زولتان كوداي في ديك الوقيته، لانه تعلمت الموسيقى على الطريق ديال زولتان كوداي، وزولتان كوداي هو انسان في هنغاريا اللي واحد الوقيته كانت عنده قناعه كبيره بانه باش نزيدوا بالبلاد ديالنا القدام وبالتربيه والفكر ديال البلاد ديالنا القدام خصنا نديروا بالثقافه الشعبيه هي الاولى، ومشى بدا تيسجل الموسيقى الموسيقى ديال الناس في لي فيلاج في القرى في العراسات في داكشي كامل. وجاب هاد الموسيقى هادو هاد الاغاني هادو ودخلهم للنظام التعليمي ديال المدرسه وخلى انه المجتمع كامل يكون فخور بالاغاني الشعبيه ديالو. وانا ديك الساعات بحال قلتي هو حل لي عيني على كيفاش بامكاننا نكونوا فخورين ايفيكتيفمون بالثقافه الشعبيه ديالنا. وتما بديت نقول ولا كنت غندير الجاز علاش غنديرو انا بحال شي امريكاني نديرو اخويا بحال شي واحد ديال البلاد بالشوفه ديالنا ديالنا
1: مزيان. انت شحال التعليم الماموريه غنسمعوا المقطع من الجاز البلدي وراجعين مع عثمان الخلوفي بعد قليل على ميديا.

0: بلادي آن، الفنون في بلادي منتصر.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع ضيفي الموسيقي والمغني ورجل المسرح اللي تخدم على السينوغرافي، واكيد غنهضروا على هذا الميتي ديال السينوغراف، وكذلك استاذ في مدرسة ديال الهندسه عثمان الخلوفي. مرحبا بك مجددا. دونك اليوم غادي نهضروا على الساكسو، لان هذه الاله ما تعرفوهاش المغاربه بزاف، ولكن دخلت في الموسيقى ديالنا المغربيه. نشوفوا الاجواق الان
2: شريف.
1: اكزاكتومون، لان قبل ما كناش نشوفوا الكمان الالات الاخرين. كيفاش تخدمت الموسيقى ديالك؟
2: كيفاش نفكر الموسيقى ديالك؟
1: كيفاش تخدمها؟ بيان سور.
2: الحقيقه كنت انسبيره بعدا من البروسيسوس دو كرياسيون اللي تعلمت انا في فنون اخرى، يعني بطريقه علميه. يعني ملي تجي تبغي تطور فكره، ماشي غير تجي وتطورها بحال هكا. هذا مزيان تكون عند كل واحد، شكون انا اللي تنسميها اون بونك ديدي، يعني خزان ديال الافكار. تطيح لك فكره غير بحال هكا، خصك تجي وتكتبها فشي كارني. خصك عندك بزاف الكارنيات تكتب فيهم، بزاف ديال لي زوديو سجلتيهم في التليفون، وبزاف ديال لي فيشي ستوكيتيهم في لورديناتور. ونهار تتكون راس قالك باش تطور الافكار، تكون عندك انرجي اخرى هذيك ديال تطوير الافكار، ماشي باش تلقى الافكار. ديك الساعات تجي تاخذ شي حاجه من هنا من البنك ديال الافكار ديالك وتتبدا تطور فيها. وانا عاوتاني عزيز عليا بعض المرات نفكر الموسيقى بحال الكوزينه. الكوزينه المغربيه هي كوزينه تطيب على المهل اغلبيه. بحال دابا الطويجين، ماكش دير طاجين ديال نص ساعه، طاجين الا خليتيه تيطيب شويه عليه بربعه ديال السوايع سي بيان. اي دونك لا ميم شوز في الموسيقى، انايا تندير فكره ونخليها طيب وتختار بشويه، 6 شهور 7 شهور، ونبقى غادي معاها بشويه بشويه، وما محتاجش نخرجها من التقلولات. تقدر تبقى عامين 3 سنين وهي بشويه بشويه تتصايب، وداكشي بالمهل غادي. وعاوتاني تعجبني نطور افكار ديالي مع الموسيقيين اللي تلعب معاهم. يعني الموسيقيين اللي تلعب معاهم هما منين تجي تتفرق عليهم الموسيقى، ولا تيلعبوا معك الموسيقى، الموسيقى ديالك تاخذ معنى اخر. يعني حتى هو تولي انتربريت فيها. ومنين تياخذ معنى اخر خصك عاوتاني تبدلها. ومنين تمشي الموسيقى ديالك تتلاقى مع الجمهور تيخصك عاوتاني تبدلها، لانه الجمهور عاوتاني تيعطي معنى اخر للموسيقى اللي تتكون تدير.
1: نعم.
2: انا هكا تنشتغل.
1: نعم. وحتى الاشتغال ديالك انتيا على الموسيقى، ملي بديت تنسمع شنو تدير، كاينين تدير ديزالبوم اللي تتكون تتغني فيهم، وديزالبوم اللي تيكونوا البوم ماشي جيم با لو مو ساميت، ولكن ما فيش الغناء. فين تتلقى راحتك؟ وشنو اللي يسهل لك بالنسبه لك، لا كومبوزيسيون ولا الغناء؟ حيت عندك حتى الطريقه ديالك في الغناء اللي سبيسيال. يعني انت ماشي مطرب، يعني ما غاديش تطرب، ولكن عندك واحد لو ستيل ديال الغناء ديالك اللي في الدارجه، ودخلتيها في لي سونوريتي اللي هما ماشي ديالنا، اللي سابيت دو جاز. انا اول مره تنقدر نسمعك تقول شي كلمه هذا، واخا انك جلال الدين الرومي تعني لك بزاف الحوايج، ونرجعوا لهذه القضيه. فين انتيا في هذه الدوامه ديال؟
2: انا لا بغيتي زعما تاخذ بحال قلتي ساروت باش تفهم كيفاش انا تنشوف الامور، خص تمشي ديريكتومون للمسرح. انا انسان مسرحي، كبرت مع الفكر الفني ديالي تطور في نطاق مسرحي.
1: المسرح هو ابو الفنون.
2: اذا انا اصلا من تنكتب شي موسيقى، ولا من تنكتب شي نص شعري اللي غيتغنى، تنفكروا بطريقه مسرحيه. هذه الاولى. اولا حتى منين تنجي نغني انا
1: عندك تعصب شكتا تحيد
2: خويا
1: تحيد الفولار تحيد كل شيء.
2: اجاني الساد اخويا. سميتو هي واحد المسألة مهمة. حتى مثلا أنا درست من المدرسة الكلاسيكية ديال الغناء، يعني
1: هي لا باز بالنسبة لي كانت
2: المدرسة الكلاسيكية الغربية، ومن بعد المدرسة الكلاسيكية العربية. يعني درست من الغناء الأندلسي، الغناء الملحون، طراب، فهمت الموسيقى العربية وأنا تنغني باركور، الديماتر بحال فؤاد أديب الدايخ،
1: ناس بحال هذا محمد أديب دايخ. شيخ محمد أديب دايخ تتعرفه
2: بطبيعة الحال، وهو أنا من تنهضرو دابا.
1: شيخ هذاك شادي البادية.
2: دونك انا هذه تربيتي الموسيقيه، ولكن منين غادي نجي نكتب موسيقى بالطريقه ديالي، بالنسبه لي المسرح هو جد مهم. يعني منين غادي نجي نغني عارف دوك لي تكنيك كاملين، ندوزهم كاملين، ولكن
1: انت تغني بحال مقصر جاب لي الله
2: ايفيكتيفمون،
1: لانه اكسكوز دو مون، ولكن ماشي مقصر، يعني ما دارش ان ايفور دو نوت، شربت قهوه ودزت وعادي
2: فاصون ديال ما انا بالنسبه لي بوغ منين ابارتيغ دو مومون عندك بحال من تكون عندك الموسيقى ما فيهاش اون فوا، خصك تفكر الموسيقى بطريقه، من تكون عندك لا فوا تتهضر لا فوا اومين، تولي عندنا شي حاجه خارجه من الموسيقى كامله اللي هي بوكو بلو بروش لوما هذاك السيد اللي قدامك للبوبليك. ولكن منين تتولي لا فوا اومين، الصوت ديال البشر ولا صوت المغني، تيغني نص تيغني شعر، تنوليو في هضره اخرى، لانه ديك الساعات المهم شنو هو المعنى ديال النص. المهم ماشي هو انه انا نبين لي تكنيك فوكال ديالي وكيفاش انا واعر في لا تكستور فوكال ديالي كيفاش دايره، لا، المهم ديالي انا خصني نكون خادم للنص والمعنى ديال النص. اذا كل ما تتخرج شي كلمه من فمك خصك هذيك الوقيته تفكر ولا تخرجها بحال اول مره غتقولها في حياتك.
1: دابا انت مؤدي ولا مغني؟
2: خويا اللي بغيتي سميني، ما عنديش مشكل. خويا انا باغي جوست نتمتع، فهمتيني، في لاسين ونتمتع الناس ونضحك مع الناس ونبكي مع الناس.
1: فوالا دابا غتمتعنا بآلات الساكسو. آلات الساكسو هذه صنع مغربي ولا شريتيها ولا شنو؟
2: مغارب حقيقه ما كرهناش يبداو يصنعوا لنا الساكسو، ديك الساعات غيتقام عندنا رخيص شويه.
1: شحال تدير آلات الساكسو؟
2: على حسب
1: تبدا الثمن من
2: الناس. الا بغيتي ساكسوفون ديال كيما تنقولوا بالدارجه ديالنا ديال ديباناج، ديال باش تبدا فهمتيني، غادي تشري ساكسوفون بواحد 3000 درهم.
1: نعم وانت طالع
2: ولكن الا كنتي محترف ديال الساكسوفون وباغي ديرها من هذا يعني هذا سي لو ميتي ديالك، تيولي خصك ديك الساعات ان ساكسوفون بروفيسيونيل. وساكسوفون بروفيسيونيل الا كنت تاخذ في الالتو تيبدا من 3.5 مليون مغربية، 17 سنتيم، وهذا تيبدا من 7.5 مليون.
1: شحال فين بياس دابا يا آلات ساكسو يعني تقريبا؟
2: وعندك لو بيك هو الاول،
1: هذا اللي تتزير،
2: هذا هو اللي تنزير، خصك دير فيه لا اونش، خصك دير فيه هذه القصبة هذه.
1: علاش القصبة؟
2: حيت القصبة هي اللي تتخرج الصوت
1: هكذاك،
2: حيت القصبة منين تتصوت، القصبة منين تتفيبري هي اللي تتخرج الصوت. هو آلة تتبان كاملة بالنحاس، ولكن هو ما
1: هادشي بغيت نسولك،
2: ولكن هو ما تيتعتبرش من الآلات النحاسية، هو تيتعتبر من الآلات الخشبية. علاش؟ بحال هو بحال بحال الكلارينات والأوبوا. علاش؟ لأن الصوت تيخرج من الخشب
1: هكذاك،
2: يعني الصوت ماشي من
1: أنا كنت نحسبو. وهادي
2: هذا البوكال شي داير بحال شي فردي وهذا
1: داكور،
2: ومن بعد عندنا
1: لو كور ديال لو كور. الوغ شنو عطينا، شنو تقدر، بغيتك تعطيني دو ستيل اللي بغيتي، ان ستيل اللي كومبوزيسيون ديالك فيها تمغربيت
2: زيد،
1: وواحد اخر عطيني اون كومبوزيسيون انترنت.
2: وليتي تتسرد صافي.
1: قال لك شوف دابا انت شكون الضيف، انا ولا انت؟
2: خويا دابا انت الضيف، دابا هادشي اللي بان لي.
1: مرحبا. ودونك خاصك ولا بدا ديك
2: سكون ابيت تقيل، هادي لا سون بحال قلتي سمطه باش تهزو صافي.
1: داكور.
2: نديرو شي باسكو حنا دابا في الراديو حتى حاجه ما مكتوبه ديجا قبل وداكشي.
1: هي مرحبا
2: نديرو، بوسكو الساكسوفون هو الانسترومون ديال الامبروفيزاسيون، نديرو شي امبروفيزاسيون، سيرو فيها على داكشي كامل اللي بغيتي.
1: يلا خذ راحتك
2: صافي خويا منتصر.
1: مرحبا ضيفي.
2: انا بعدا ما نلقاش ما احسن منك نلعب ليه.
1: الله يصوبك.
2: والجمهور كامل خصو يشكرك لانه انت اللي خدمتيني دابا.
1: ايوا ماشي مشكل، مرحبا بك اليوم عثمان الخلوفي. يلا تفضل.

0: برافو. هذا شنو هذا المخصو اللي عزفتي لينا الميكرو؟
1: هذا سي اون امبروفيزاسيون ديال دابا.
0: امبروفيزاسيون
1: اللي درتي عمرها ما كانت مكتوبه.
0: دونك
1: هادي سبيسيال ديال هنايا.
0: ربي يخليك بخير بخير. بالساكسو تو بو جوي كاع الالوان الموسيقيه حتى المغربيه. انت بون حنا تستعمل بزاف الجاز ولا موزيك كلاسيك، ولكن في الموسيقى المغربيه
1: الموسيقى المغربيه تيبقى صعيب انك تلعب.
0: كاين الصعوبه في لي نوت ديالو فاش
1: لانه هي آلة في الاول صايبه الموسيقى الغربيه، يعني موسيقى اجنبيه صايبه ادولف ساكس في بلجيكا. وهما ما عندهمش الرباع، ثقافة ديال الرباع عندنا غير حنايا العرب، وعند لي بيرس وعند الهنود. الهنود عندهم حتى تيومن لي تورك حتى هما. اذا باش تخرج الرباع في الساكسوفون تيتولي خصك بحال قلتي تتلقى دي ديفياسيون اخرين، اما بالفم ديالك او لا تستعمل واحد لي كومب، واحد لي دواتي كما تسميهم، يعني تتولي تلعب الساكسوفون بحال تتلعبه بطريقه غالطه باش بالعاني خرج لك نوطه اللي بالنسبه ليزوكسيدونتو نوطه غالطه، ولكن بالنسبه لنا حنا ديك هي النوطه اللي فيها الحلاوه اللي بغينا.
0: دابا تنديروا ماستر كلاس.
1: ايوا شنو ضروري.
0: جلال الدين الرومي شنو تعني لك؟ تتكلم عليه دائما وتستعمل
1: وهو لا هو لا ناس اخرين لا مفكرين اخرين لا فلاسفه اخرين لا شعراء اخرين ضروري تيكونوا بحال قلتي تيغديو الفكر ديالك ولا لا كرياسيون ديالك. وانا بالنسبه لي جلال الدين الرومي واحد منهم، لانه مثلا مشيتي تشوف في الالبوم ديالي زيد زيد كاين الالبوم ديالي سميتو زيد زيد عندما ياخذك النور على الموتور، هذا هو اسم ديال الالبوم.
0: النور على الموتور
1: على الموتور فهمتي. وهذا الالبوم اللي انسبيري من اون باغول ديال جلال الدين الرومي اللي تيقول لك لا تزجع من جرحك والا كيف تريد ان يتسلل النور الى باطنك. يعني بحال قلتي تيعرض عليك ولا تيقول لك اسيدي صافي ما كاينش مشكل، الا كان عندك اون بليسيور غير تقبلها، لانه راه من تما ملي تيدخل لينا الضوء. دونك هاد الكلمه هادي غزاله، وانا بعض المرات كاين بزاف ديال الكلمات ديال كاين بزاف ديال الحوايج تيقولهم جلال الدين الرومي اللي تيجي وتيقول تيان هادي سا بو مانسبيري بوغ هاد الفكره هادي. اما تكتب على ودهم، اما تعطيهم تيوليو هما اللي يقيد فكره ديال اون كرياسيون ولا شي حاجه. بحال دابا مثلا لا كرياسيون الاخرى اللي خدام عليها هي اون كرياسيون سميتها ذا فيجنز اوف سبيريتواليتي، رؤى ولا تعدد الرؤى في لا سبيريتواليتي. وهذه حتى هي اون كرياسيون فيها انا تلعب ساكسوفون وعندي لي ماشين للموسيقى الالكترونيه ومعايا جوج ديال لي باتور في نفس الوقت. وهنا

0: تنخدم على على على اشعار ايضا ديال جلال الدين الرومي، وكل قطعه هي انسبيري من شي شعر ديال جلال الدين الرومي.
1: نعم، الاسلوب ديالك تجمع ما بين التراث والحداثه، يعني هادشي اللي تنسمعوا الان او الجاز، كيفاش تتوفق بين الحفاظ على الاصاله وادخال ديك اللمسات المعاصره في الموسيقى ديالك؟
0: هو حاجة اللي سنرد منها البال أنا هي الأولى، وأنه كيفاش الأصالة ديالنا ولا التراث الشعبي ديالنا ما يوليش قفز للإبداع، يعني ما ندخلش في ثقافة الاجترار، يعني بلاص ما نمشي وناخذ ديسك ولا أغنية غنوها ناس مغاربة شحال هادي ولا هما اللي اخترعوها ونجينا نعاودها وندير فيها نوطة من هنا ولا نوطة من هنا. أنا اللي تهمني هو نحاول نفهم الميكانيزم ديال الإبداع اللي كاين في الثقافة الشعبية في الموسيقى ديال التراث، وهاب لو ميم ميكانيزم نبدا اليوم، ولكن نبدا كشخص اللي عايش اليوم بالإمكانيات اللي عندي اليوم وبالنظرة ديالي للحياة ديال اليوم. إذا من تجي تدير بحال هكذا تلقى راسك ضروري راك عندك تتفكر بلي زوتي ديال الإبداع اللي كاينين في الموسيقى الشعبية، ولكن من تجي تكتب او لا تتلعب بالامكانيات ديال اليوم، لانك انت انسان ديال اليوم.
1: التكنولوجيا سهلات الامور
0: طبعا، الحال هو مساله ماشي غير مساله ديال التكنولوجيا، وما هي مساله رؤيه عاوتاني، وحاجه واحده اخرى
1: السوشيال ميديا سهلوا تما قربوا،
0: وحاجه واحده اخرى خص انسان يلعب الموسيقى الشوفه ديالو ديال اليوم، ولكن شوف ديالو ديال اليوم وشوف اوسي كيفاش غايشوف هو المستقبل، لانه
1: وما ينساش اللي
0: موراه.
1: اللي
0: موراه ماشي غير ما تنساوش، اللي موراه لاصق فينا اصلا، خصنا غير نمشيو ليه بلا ما نكذبوا على راسنا
1: ونوظفوه بطريقه مزيانه.
0: اون فيت اللي موراه والتراث ديالنا والثقافه ديالنا نعيو ما نديرو شنو ما درنا، راه الداخل كاين عندنا في الداخل ديال الدم ديالنا. ابارتيغ دو مومون الوقيته اللي
1: تنمشيو
0: الوقيته اللي تنمشيو وتيمشيو عندنا تصرف الابداعي وتصرف حقيقي، يعني ما تنكذبوش فيه على راسنا، تلقاو في راسنا الثقافه الشعبيه ديالنا. تيبان لي انا هكذا الامور.
1: انت يا لاحظت انك تدمج بين انماط موسيقيه مغربيه تقليديه، طرب الأندلسية أو الغرناطي الملحون، موسيقى الجاز، البلوز، أحيانا نقولوا حتى الموسيقى العالمية الحديثة، وتتقدم حتى واحد التراث الموسيقي بواحد الشكل عصري حنا تنتكلموا عليه، بلا ما نفقدوا داك الجوهر ديالو الثقافي المغربي. الآن الرؤية ديالك أو الموسيقى ديالك لنعطيوها عنوان السي عثمان الخلوفي، شنو هي الموسيقى ديالك؟
0: أنا الموسيقى ديالي هي موسيقى مغربية، هي موسيقى مغربية، ولكن موسيقى مغربية ما عندهاش دي فرونتيير، وهي موسيقى مغربية تتشوف في العالم، لأنه الإنسان المغربي ديال اليوم من حقه حتى هو يشوف العالم، ومن حقه حتى هو يعطي التوجه ديالو، ومن حقه حتى هو يعطي الكلمة ديالو في وسط من هذا العالم هذا، لأنه العالم ما عندوش مركز واحد، عنده بزاف ديال المراكز ياك. وأنا تنشوف الموسيقى من المركز المغربي، يعني منشوفها من المنظار المغربي، وتنشوفها كفنان مغربي اللي عنده الحق حتى هو انه يتخيل الموسيقى المستقبليه كيفاش خصها تكون، فهمتيني؟ يعني ماشي غير واحد الماني ولا دانوا من الدنمارك ولا واحد من امريكان هو الوحيد اللي عنده الحق انه يعطي وجهه النظر ديالو في الموسيقى في المستقبل كيفاش خصها تولي ياك، ولا يجيب اقتراحات مستقبليه للموسيقى، وماشي غير هو الوحيد اللي بامكانه يحط اقتراحات حاضريه للموسيقى. إذن انا بغيتي تقول زعما تختصر الموسيقى ديالي هي موسيقى مغربيه، موسيقى مغربيه تتشوف العالم تتقول لها هو المغرب كيفاش يشوفكم.
1: نعم، واش نقول بانك انت الان تتاسس المدرسة فنية جديده تجمع ما بين الحداثه والتراث؟
0: واخويا هذه اللي قلتيها لي راه مش غير عجبني الحال. نفرح شكرا،
1: حيت انا ماشي تنسمع لك، انا دخلت اليوتيوب وحاولت نفهم، انا ماشي مختص في الموسيقى، انا ماشي ناقد، ولكن تنفهم شويه.
0: لا يعطيك الخير، هو في حقيقه بعض المرات الصحافه ديال العالم العربي تتقول هذه المساله هذه عليا، بعض المرات الناس مختصين مثلا كتبوا لي عليا ولا دخلوا معايا في نقاش من جنوب افريقيا، ولا من كاين اساتذه مثلا في الميوزيكولوجي في لوس انجلوس اتصلوا بيا على اساس تيخدموا على الموسيقى ديال الجاز مثلا في شمال افريقيا. ولكن انا مثلا شنو تنهضر فريمون مع هاد الناس هادو تنقول لهم انا في بلاصتي تنتحرك بالامور ولا كيف ما انا تيبان لي سميتو الموسيقى خصها تكون ولا كيفاش انا بغيتها. التطلع الوحيد عندي هو التطلع ديال حتى انا من حقي كمغربي ولا المغاربه كاملين اللي جايين من حقهم اليوم يعتبروا الموسيقى ولا يقولوا الموسيقى بلا ما يحتاجوا يكونوا بحال شي واحد اخر.
1: نعم.
0: او لا يحتاجوا بلا ما يكونوا تيصايبوا الموسيقى ما يقولش بلا غنصايبها بحال هكا باش تبع ليا مزيان في اوروبا ولا تبع ليا مزيان في امريكان ولا تبع ليا مزيان في بلدان الخليج. ولكن الهم الوحيد هو انه نقولوا حنايا اليوم الشوفه ديالنا الموسيقى وخلي الناس الاخرين هما اللي يتبعونا الا عجبتهم موسيقتنا.
1: والغيطة تتعزف عليها حتى هي
0: بطبيعه الحال.
1: حتى هي عندها واحد
0: باساج اوبليغاتوار
1: هذاك النوطه عندها في شكل صعيبه حتى هي تلعب. فين هي بينها وبين الجيتار والساكسو فين غادي
0: انا
1: تحتها؟
0: انا بعدا منين تنتعلم شي اله ولا نمشي نتعلم اله لا باس ولا جيتار ولا باتري ولا بيركيشن ولا ساكس ولا اي حاجه الغرض ديالي شنو هو هو نفهم الموسيقى اللي خرجت بهذيك الاله كيفاش دايره. اذا انا مثلا ملي مشيت نتعلم الغيطة ولا ملي حاولت نتعلم القنبري ولا العود كل مره اكتشفت شي حاجه جديده على الموسيقى. اذا المحل ديال الغيطة من هذا الشيء هو انه الغيطة علمتني كيفاش نشوف الموسيقى بطريقه جد جد مختلفه وكيفاش نعزف موسيقى بطريقه جد مختلفه. وابخي من بعد لا بغيت ندير داك الشيء في الساكسوفون نديرو. وشي واحد لعب الغيطة ضروري غادي يغني بطريقه مختلفه وغادي يلعب الساكسوفون بطريقه مختلفه ضروري.
1: 2025 كاين البوم جديد تتخدم عليه؟
0: 2025 كاين البوم تيتبريبارا من 2022 يعني بشويه بشويه تيتفكر كل مره تنزيد عليه تندير اون ريزيدونس.
1: واش كذلك ما عندكش الوقت لان تتخدم بزاف لي ريزيدونس تشارك في مهرجانات ما عندكش الوقت ليه باش؟
0: لا هو انه انا بعض المرات تيعجبني انه ما نخدمش البوم في سنه ونخرجه لا تيعجبني شي حاجه نخدمها بشويه عليا بالمهال. وعاوتاني انا انسان تيشك بزاف يعني باش نجي ونفيكسي شي حاجه في سيدي والبوم ونقول صافي غادي نسجلها راه دايره بحال هكذا مشكله. لانه ما ننساش واحد المساله كما قلت لك انا انسان جاي من المسرح وبالنسبه لي اهم حاجه هي اللايف. يعني تنلعب الكونسيرات بشي البوم مده طويله حتى نقول صافي راه هذا الموسيقى راه خصها تكون دايره بحال هكا نقدر نطبعها في سيدي.
1: نعم. ديك
0: الساعه من تنطبعها تندوز الحاجه الاخرى باش نمشي ندير حاجه. البوم زيد لعبته سيور سين بوندون 10 سنين قبل ما نسجلو.
1: 10 سنين. بقى لينا دقيقة في دقيقة للميتي لأن أنت سينوغراف ديال المسرح. الميتي سينوغراف شنو تعني لك أنت بعجلة وأنت كذلك أستاذ ديال في مدرسة الهندسة شنو يعني في دقيقة دغيا؟
0: أنا شي بزربة فاست فود
1: سيتوبلي.
0: أنا تقري في مدرسة الهندسة تنقري دراماتورجيا الفضاءات ياك والبروسيسوس ديال لا كرياسيون دراماتورجي ديال ليسباس بروسيسوس دو كرياسيون.
1: هذه خاصنا حلقة بوحدة
0: بطبيعة الحال شي بزربة اللي بغيتي نقولوا. مي سي تري تري لي او ميتي دو سينوغراف. والميتي ديال السينوغراف شنو هو؟ هو كيفاش يفكر الفضاء في اي وقيته غنطيحوا في ان سيتوياسيون اللي خصنا يكون عندنا شي حاجه غنعرضوها قدام شي واحد غيشوفها. يعني مسرح غيتلعب قدام جمهور يعني اكسبوزيسيون ديال لي طابلو قدام جمهور غيجي يشوف لي اكسبوزيسيون اكسبوزيسيون ديال الطوموبيلات ولا ديال الحوايج ولا اي حاجه ولا ان سينوغرافي اوربان. حنا تنجيو تنفكروا ليسباس اركيتكتورال كيفاش داير. الميتي ديالنا هو ما بين الاركيتكتور وما بين الفنون.
1: نعم. انا كنت سعيد اليوم استضفتك سي عثمان الخلوفي في هاد الحلقات اليوم من الفنون البلادي. تنتمنى لك التوفيق ونتمنى نتلاقاو في حلقات اخرى ونسمعوا الموسيقى ديالك بالالبوم جديد اكيد وكذلك الالبومات الاخرين اللي غيدخلوا للخزانه الموسيقيه ديال اذاعه ميديا.
0: بارك الله فيك.
1: نهايه حلقه اليوم مستمعينا الكرام نتلاقاو غدا ان شاء الله. الى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتكلموا على التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
2: كيفاش كانت تسجلوا في اللوائح الانتخابية؟
1: إلا عندك 18 سنة أو أكثر وما عمرك ما سجلتي في اللوائح الانتخابية، يمكن لك تسجل بسهولة عبر الانترنت. كتدخل الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، كتكليكي على تسجيل جديد، كتعمر جميع الخانات، الاسم والنسب، رقم البطاقة الوطنية، العنوان ديال السكن، العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، وكتفاليدي الطلب ديالك. غير خصنا نتأكدوا مزيان من جميع المعلومات وما نغلطوش في العنوان الإلكتروني باش نقدروا نتبعوا الطلب ديالنا عبر الإنترنت.
2: واش كاينه شي وسيله اخرى باش نتسجلوا في اللوائح الانتخابيه؟
1: من غير تسجيل عبر الانترنت تقدر تمشي لمكتب التسجيل الاقرب ليك، كتقدم البطاقه الوطنيه ديالك والمسؤول كيعطيك المطبوع الخاص بطلب التسجيل، كتعمره، كتوقع الطلب ديالك وكتاخذ وصل فيه رقم ترتيب مؤقت.
2: كيفاش يمكن الناس ديال الوسط القروي يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه؟
1: بالنسبه للوسط القروي، زياده على التسجيل عبر الانترنت او في مكاتب التسجيل، الى دعات الضروره غادي يكون عندهم مكتب متنقل، يعني تيقرب حتى لعندهم في السكنة ديالهم باش يتقيدوا في اللوائح الانتخابية على راحتهم.
2: شنو هو آخر أجل ديال التسجيل؟
1: الأجل ديال التسجيل راه كيكون محدود، يعني أن عملية التسجيل راه غادي تبدا نهار 15 ماي وتسالي نهار 13 يونيو، وما خصناش نخليو حتى لآخر لحظة، نسجلوا من دابا باش نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلاد.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
2: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم. والبداية بمستجدات الوضع في الشأن اللبناني، حيث أعلن رئيس الوزراء نواف سلام اليوم أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، وانتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط الحق اللبناني بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب، يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وفي بيان صادر عن مكتبه قال الرئيس اللبناني إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون أورو في إطار مسعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار في لبنان. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يوفر فرصة لمنع تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع. تصدرت الأزمات الإنسانية في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة عالميا، وفقا للتصنيف السنوي الصادر اليوم عن المجلس النرويجي للاجئين، والذي أرجع هذا التراجع الحاد إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية على حساب التمويل الإغاثي. ويأتي السودان في طليعة هذه المأساة بسبب الصراع الدموي المستمر منذ العام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أسفر عن مقتل عشرات الألاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، منهم 9 ملايين نازح داخلي و4 ملايين لاجئ في دول الجوار. فضلا عن معاناة نحو 19 مليون ونصف المليون سوداني من الجوع، فيما تصنفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا. انطلقت بمختلف عمالات وأقاليم المغرب اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025-2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما يفوق 528 ألف مترشح ومترشحة. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أفادت في بلاغ لها بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2، 3، و4 يوليو المقبل. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري، على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية في 11 يوليو المقبل. تتواصل في يومها الثاني في العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للإعلام بمشاركة مئات الإعلاميين والخبراء وممثلي المؤسسات الإعلامية من مختلف الدول الإفريقية، فيما يحل المغرب ضيف شرف هذه الدورة. وشهد اليوم الثاني من المنتدى تنظيم جلسات نقاش وورشات عمل تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل الإعلام الإفريقي، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المنتدى إلى 6 يونيو الجاري. تمام 4:04 بميديا. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: Concerne le sport, c'est sur Média.
4: Un talent qui pourrait.
5: C'était en Ligue des Champions.
3: Analyse, interview et direct.
6: Club en France et à l'international.
7: Lorsqu'un joueur entre dans ce tour.
8: C'est qui là ?
3: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média.
9: اكتشف الفرق الجديد في اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
10: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
11: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
12: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
13: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
14: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
15: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
16: Bonjour et bonsoir et bienvenue sur Média. C'est l'autre match, le rendez-vous, vous le savez, le rendez-vous footballistique de l'après-midi, le matin, podium de 9h à 10h avec vous, El Hanaoui, toute l'équipe. Et vous connaissez parfaitement les rendez-vous, les

0: c'est déjà fini, on doit rendre l'antenne. Ah ben oui, il y a Issam qui nous dit moins de 30 secondes même avant de rendre l'antenne. Il a ce qu'il y a, voilà, donc merci beaucoup Monsef
1: Merci Zamrat. À vous Hakim, merci beaucoup.
0: On rappelle bien entendu l'autre match durant la Coupe du Monde, et bien c'est 16h à 17h du lundi au vendredi, et puis le week-end, version week-end de l'autre match, ça sera samedi et dimanche de 13h à 14h. Pour Podium, et bien ça sera de 9h à 10h pendant, eh bien, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, ça sera entre 10h et 11h. Voilà, c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous et bonne continuation à l'écoute de Média.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحق بنا وعيش أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. والبداية بآخر التطورات على الجبهة اللبنانية، رئيس الوزراء نواف سلام أعلن اليوم أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق وصفها بالتجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان مشترك صدر بعد مباحثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجبهات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية. وفي بيان صادر عن مكتبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون أورو في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في لبنان. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تصريحات إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان يوفر فرصة لمنع تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع. تصدرت الأزمات الإنسانية في السودان وجمهورية الكونغو وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة عالميا وفقا للتصنيف السنوي الصادر عن المجلس النرويجي للاجئين، والذي أرجع هذا التراجع الإنساني الحاد إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية على حساب التمويل الإغاثي. ويأتي السودان في طليعة هذه المأساة بسبب الصراع الدموي المستمر منذ العام 2023 بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، منهم 9 ملايين نازح داخليا و4 ملايين لاجئ في دول الجوار، فضلا عن معاناة نحو 20 مليون سوداني من الجوع فيما تصنفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا. في المغرب انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم البلاد اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي

2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما يفوق 528 ألف شخص. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها بأن هذه الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل. نختم من المغرب، حيث انطلقت اليوم في العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والتي تستمر حتى 7 يونيو الجاري. تمام 5:15 بميديان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميديا في مساهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الخميس. كما العادة الحصاد بفقرة مختلفة والمتنوعة التي نتمناها تنال رضاكم، وأبرزها نقاش الحصاد. نقاش الحصاد لهذا المساء يأتينا من العاصمة المالية باماكو، ونقاش مع سفير المملكة في مالية. النقاش أجراه زميل محفوظ ولد سالك. إضافة لذلك في جعبتنا لكم فقرات أخرى ومختلفة ومتنوعة، من بينها نلقي إطلالة على هذا التطور الذي شهده الاتحاد الأوروبي بإقراره مشروع قانون، أو الآن أصبح قانونا، ينص على عملية ترحيل للمهاجرين والطالبي اللجوء بشكل أكثر يسرا، وإقامة مراكز احتجاز في دول ثالثة. كذلك في جعبتنا لكم وقفات مع آخر وأبرز تطورات الأحداث الدولية بمواجز ونشرات مفصلة، ذلك عبر اللغتين العربية والفرنسية. المسهل كما العادة لكي لا أطيل عليكم مستمعي المسهل، وسيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله.

0: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيه الصفا مع الشمس في النواحي الساحليه وبعض المناطق الشماليه الغربيه، اما في النواحي الاخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في النواحي ما عدا في السهول الغربيه في درعاته في لاله والذهب فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه في سوس تافيلات والمنطقه الشرقيه بحال حتى في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو ما بين 50-75% في النواحي الساحليه وقل من 45% في غالب المناطق الاخرى. الحراره وسط النهار مازال هي بحال ديال البارح، ما بين 23-28 درجه في دكالة، ما بين 23-30 درجه في اللوكوس، ما بين 23-38 درجه في واد الذهب، ما بين 24-29 درجه في الريف عبدة ونحي السوس، ما بين 26-29 درجه في الساقيه الحمراء، 27-28 درجه في الشاويه، ما بين 28-34 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 29-33 درجه في ناحيه الحوز، 30-31 درجه في ناحيه سايس، ما بين 30-32 درجه في الغرب والمنطقه الشرقيه، ما بين 33-39 درجة في ناحية تافيلات، 34-35 درجة في ناحية تادلة، وما بين 35-38 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس ما ننساوش بأن مرض الشهيبة اللي دوينا عليه البارح في زراعة البحيرة راه يمكن يتكاثر في هذه الظروف في الكرم ديال الداليا ويدير فيهم طرقات صفر في الورق تحتهم صوف بيضاء بحال حتى في الحب اللي يمكن يعطلوا الطياب ديالو وينقصلوا من الجودة ديالو، وبالخصوص يمكن يترتقلوا القشرة ديالو ويتركب فيه الخماج. وهذا علاش لازم المراقبة والاحتياط منه بالوسائل اللازمة والأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسودو هاتي دعاة ميدي آن بطنجة معدو النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل العرض الإخباري المغاربي من المغرب، حيث انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم العام 2026 بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين لاجتيازها ما يزيد عن 528,000 مترشح. الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2، 3، و4 يوليوز المقبل. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة قام بالمناسبة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط لتفقد سير الاختبارات. عن أجواء امتحانات البكالوريا نتابع روبورتاج عادل الزبيري من سلا.
2: تشرف المديرة لطيفة بايشو على التفاصيل الدقيقة لانطلاق امتحانات البكالوريا في ثانوية في مدينة سلا. في أول جولة صباحية على كل أقسام الامتحانات، رسائل تشجيع وتطمين من المديرة لطيفة بايشو.
3: كانت انطلاقة سلسة لليوم الأول لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2026. تبدأت بهذه الأنشطة الروتينية اللي كنبداو بها كل سنة، جبنا أضرفة الامتحانات، ثم بعد ذلك يعني في الوقت ديالها تم فتح الأضرفة بحضور التلاميذ اللي كيحضروا معنا على أنها مغلقة، وهكا عملية الفتح. درست مختلف العمليات من ترميز إلكتروني والرصد الإلكتروني لحالات الغش.
2: لا تغادر أمهات بوابة الثانوية لأنهن في امتحان الأعصاب، يرقبن كل من يغادر باب المدرسة، يسألن بلهفة عن الأجواء العامة في داخل أقسام الامتحانات. إنها قلوب الأمهات.
4: كنعطيهم داك لو سوتيان باش يحسوا بالطمئنان ويطمئنوا ويحسوا بينا معاهم. بالنسبة لي أنا بنتي تقدر تجيري، حيت بريبارات مزيان، سهرات وضربات تمارة، زعما جيسبر وغير أنها زعما تقدر تدوز مزيان تجيب اون بون نوت يا ربي.
2: في يوميات استثنائية الامتحانات الباكالوريا، عشرات الأطر التعليمية في ثانوية عبد السلام عامر في سلا في حالة تعبئة، توزيع لقنينات صغيرة للماء مع تسليم أوراق الإجابات البيضاء ورسائل تطمين قبل مرور آلة محاربة الغش باستعمال الهواتف.

0: في المحمولة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: في الشأن المغربي، دائما أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأنه تقررت مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية. وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من ماي. تستعد مدينة فاس مساء اليوم لاحتضان افتتاح الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بعرض افتتاحي استثنائي يحمل عنوان انبثاق الروح من المادة من السماء إلى الأرض، وذلك بفضاء باب الماكينة التاريخية. ويأتي هذا العرض في انسجام مع شعار الدورة الحالية فاس والمعلمون حماة الحرفة والتراث، حيث تسلط الضوء على مكانة الصانع التقليدي ودوره في حفظ الذاكرة الحضارية ونقل المعارف الحرفية عبر الأجيال. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة أمس من توقيف مواطن ألماني يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والتهديد والابتزاز المقرون بالعنف. إلى تونس الآن، حيث استنكرت منظمة محامون بلا حدود فتح السلطات لتحقيق مع نشطاء في تونس شاركوا في احتجاج مناهض للاستفتاء عام 2022. وأفادت المنظمة الحقوقية التونسية أن إعادة فتح تتبعات مرتبطة بممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعد مرور قرابة 4 أعوام على الوقائع يندرج في سياق مقلق يتسم بتزايد الضغوط والملاحقات التي تستهدف الفاعلين في المجتمع المدني. هو تضييق على الحريات وتوظيف للقضاء، كما يشرح صغير زكراوي المحامي والمحلل السياسي متحدثا من تونس العاصمة لعثمان طاهري.
2: الاستدعاء يندرج ضمن نهج اعتمدته سلطة 25 جويلية، وهو التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، وخاصة الحد من حرية التعبير. وهذه الإجراءات شملت صحفيين آخر هم حول بكريم التي هي لاجئة حاليا في فرنسا، كما شمل ناشطات في المجتمع المدني تم استدعائهم خلال هذا الأسبوع إلى استماع إليهم في محكمة بن عروس، وتم الإبقاء في حال الصراحة على إحداهن. اتجاه العام هو تضييق الحريات، هو توظيف القضاء، توظيف أجهزة الدولة الصلبة للحد من الحريات للقمع ومزيد من القمع، لأن هذه السلطة ليست لها برنامج سوى تعبئة السجون بالنشطاء من كل الأطياف، سواء سياسيين أو صحفيين أو شخصيات مستقلة أو حتى طلبة. الآلة الانتقامية، الآلة التعسفية والقمعية ماضية في خاصة التضييق على الحرية التعبير. لذلك جمعة 5:30 حركة نفس ستنظم احتجاجا تشارك فيه جميع الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لمطالبة بالكف عن توظيف الإعلام العمومي.
1: نواصل من موريتانيا، حيث أطلقت الحكومة برنامجا اجتماعيا استثنائيا يهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على الأسر محدودة الدخل في ظل الضغوط الناجمة عن صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بفعل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. ويتكون البرنامج من شقين رئيسيين، أولهما يشمل تقديم تحويلات نقدية، أما الثاني فيتمثل في توزيع حصص غذائية على آلاف الأسر من الفئات الأكثر هشاشة. عن أهمية هذا البرنامج نتابع توضيحات محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية متحدثا من نواكشوط لعثمان طاهري.
3: هو برنامج مهم للغاية، لأنه يستهدف في الأساس الأسر ذات الدخل المحدود، يعني الأسر المتعففة. هذه الأسر ستحصل على سلات غذائية، ستحصل على مبالغ مالية، وهذا سيساعدها في هذه الظرفية التي تعرف فيها المواد الغذائية ارتفاع كبير ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، حيث أن الأسواق العالمية عرفت ارتفاع كبير في

أسعار محروقات، وذلك بفعل توترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وعليه فإن الحكومة الموريتانية أطلقت هذا البرنامج وتدخلت من أجل حماية هذه البيئة الكبيرة والبيئة المهمة بالنسبة للحكومة الموريتانية.

0: مساعدات ذات قيمة حقيقية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك لمواجهة مصاعب الحياة في هذه الظروف الاستثنائية.
1: نختم نشرتنا بتقرير رياضي، وتتواصل فيه الجولة 22 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي بإجراء مباراتين في أبرزها قمة الجيش الملكية والدفاع الحسني الجديد، والتفاصيل معك يوسف شاطر.
2: تشتعل المنافسة على لقب البطولة المغربية الاحترافية في ظل النتائج المتقلبة التي تحققها أندية الصدارة. خسارة الرجاء أمام نهضة بركان قلبت المعطيات ومنحت الجيش الملكي فرصة التربع على عرش الترتيب، مناصفة مع المغرب الفاسي في حال فوزه على دفاع الحسني الجديدي. رهان المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس والحفاظ على تركيز المجموعة رغم خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا وخيبة الأمل التي عاشها لاعبه في الجولة الأخيرة. تراجع الفريق فلم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر 4 مباريات، ويغيب عنه في هذه المواجهة الثلاثي توكار نيرو وريدا تاغناوتي ونوح العبد، بالإضافة إلى ربيع حرمات ومروان الودني، و مشاركة يوسف الفحلي تبقى في محل شك. وتنطلق هذه المواجهة بين الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديد على الساعة 9 مساء. قبلها يلعب حسني أكادير المحتاج للنقاط أمام الفتح الرباطي الذي يبحث عن الانتصار بعد 3 تعادلات متتالية. وفي أخبار البطولة أيضا، أحالت العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية ملف مهاجم نهضة بركان بول فالير باسين إلى اللجنة المركزية للتأديب بسبب سلوك صدر منه خلال مباراة الرجاء، وستنظر اللجنة في التقارير الرسمية ودفعات الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن العقوبات الانضباطية المحتملة. هذا وكان بول باسين طرد مباشرة بعد تسجيله لهدف في المباراة الوحيد بعد أن احتفل بطريقة مثيرة للجدل، اعتبرها الحكم تجاوزا يستحق العقوبة.
1: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد محمد الغول لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
7: اهلا بكم مستمعينا من جديد، نسهل فقرة الحصاد بنقاش الحصاد. تتواصل بالعاصمة المالية باماكو أشغال المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام الإفريقية بمشاركة المغرب كضيف شرف. عن هذه المشاركة وحول العلاقات المغربية المالية في مختلف المجالات يتمحور لقاء أجراه زميل محفوظ والسالك أحد مفادي ميديا إلى باماكو مع السفير المغربي بجمهورية مالي. لنتابع.
8: من العاصمة المالية باماكو نرحب بكم في هذا الحوار الخاص مع سعادة سفير المملكة المغربية في مالي السيد إدريس السبعين. سعادة السفير مرحبا بك ضيفا على ميديا.
9: مرحبا بكم في باماكو.
8: أهلا وسهلا. شكرا. البداية ستكون بالموقف التاريخي لمالي إزاء الوحدة الترابية للمغرب الصادر في أبريل الماضي والقاضي بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية. كيف تحقق هذا النجاح الدبلوماسي الكبير سعادة السفير؟
9: هذا النجاح الدبلوماسي كما تقولون هو نجاح كان له عدة مبادرات من الجانب المغربي، واقتنعت باماكو بمغربية الصحراء، واقتنعت إذن بأن المبادرة المغربية والحل الأكثر جدية وواقعية ليس فقط لاستقرار السلم والأمن في المنطقة المغاربية بل حتى في الساحل. وهذه المبادرة جت بعد جهود الدبلوماسية المغربية واقعية،

0: المبادرات والزيارات المتتالية لسيد وزير الخارجية وكذلك عدة مسؤولين مغاربة، وكذلك رفع مستوى التعاون الثنائي في عدة مجالات.
1: العلاقات بين المغرب ومالي هي علاقات تاريخية تعود إلى قرون خلت، وهي مبنية أيضا على يعني مرتكزات مختلفة. لو سلطنا الضوء على البعد الاقتصادي والتجاري لهذه العلاقات، كيف يبدو اليوم؟
0: تطرقتم إلى العلاقات التاريخية وهي مهمة جدا، العلاقات الحالية. العلاقات التاريخية نقدر نقول أنه أول دولة أو شعب التقى به الشعب المغربي منذ القرن العاشر أيام المرابطين كان لقاء وتبادل تجاري واقتصادي كبير بين خاصة شمال مالي والمغرب. وفي القرن السادس عشر كان اندماج بشري بين مالي والمغرب لمدة قرون، قرنين أو أكثر، حتى أنه الآن في مناطق شمال فيه ناس أصلهم من المغرب منذ القرن السادس عشر، السابع عشر والثامن عشر، لأن بقت هناك علاقات تجارية مهمة. وهذا الشيء كيجعل أن المغرب تأمن بنفسه، والشركات المغربية ما بعد الاستقلال المالي صارت تنظر إلى مالي كدولة معروفة عند الشعب المغربي. فوجود الاقتصادي هنا مهم كتير، لأن عندنا أبناك، ثلاث أبناك مغربية عندهم هنا وكالات، عندنا كذلك الاتصالات، اتصالات المغرب في ماليتال، وعندنا كذلك الإسمنت، عندنا جوج مصانع ديال الإسمنت، في وحدة في باماكو والأخرى في الجنوب سيساكو سيكاسو. عندنا كذلك مغاربة يتاجرون تجار وعمال في عدة مجالات بما فيهم المناجم، وكذلك في ميدان الصناعة التقليدية. فوجودنا وجود مهم كبير، كما تعرفوا بأن المغرب هو المستثمر الأفريقي الأول في غرب أفريقيا وفي مالي. كنظن أن وصلنا في ميزان تجاري لصالح المغرب، وفي 2025 تقريبا عندنا 250 مليون دولار أمريكي ديال المبادلات التجارية. هو مهم جدا رغم هذه الأزمة اللي كتعرفها مالي.
1: طبعا هناك مجالات أخرى مختلفة لا يمكن إلا الحديث عنها في إطار العلاقات بين البلدين. يمكن أن نتحدث عن الجانب الديني الروحي. اليوم في باماكو هناك مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على غرار باقي العواصم الإفريقية الأخرى الموجودة فيها. هناك تكوين مستمر بشكل دائم للأئمة الماليين أيضا في المغرب. كيف يبدو موقع البعد الديني والروحي في العلاقات بين البلدين؟
0: هو مهم جدا البعد الديني في العلاقات المغربية المالية، لأنه أول دولة وقعت مع المغرب اتفاقية تكوين الأئمة 2013 كانت هي مالي، أول دولة بعد جو دول أخرى، هي البلد الوحيد اللي صار إعادة توقيع الاتفاقية الأولى في 2022 والثاني في 2025. وصلنا تقريبا 1200 مرشدين ومرشدات، لأن فيهم حتى المرشدات اللي تتكونوا في المغرب، اللي تكونوا منهم. وصلنا الآن تقريبا 900 واحد اللي تكونوا سلو، لأن تعرفون التكوين في سنتين، واللي ما معروفش كتير هو أنه تكوين مقابل أي واحد تكون في الأئمة، وإلا عنده تكوين آخر في ميدان اقتصادي، ميدان العملي اللي فيه الناس اللي بيعملوا الخياطة، الإسمنت، يعني التكوين المهني الميكانيكي وكل شيء. وصلنا تقريبا 900 الآن، وهذه الأئمة موجودين الآن في المساجد، ولكن حتى في الإدارة ديال وزارة الدين هنا. وباقي تقريبا 300 واحد اللي غادي تكونوا، كيمشيوا كل عام، تيمشيوا 100 تيبقوا سنتين هناك، ومن بعد من كيرجعوا كيمشيوا 100 اخرين. يا سيدي
1: في إطار التكوين هناك أيضا التعليم. الكثير من الماليين خصوصا الأطر اليوم في مختلف الإدارات تكونوا في المغرب،

0: التكوين قائم ومستمر منذ فترة طويلة. البعد التعليمي كيف يعزز العلاقات بين البلدين اليوم؟
1: طلبة الماليين هم الأوائل اللي مشوا المغرب في بداية السبعينات أو آخر الستينات، حتى أننا التقينا في أول مالي طالب مالي عنده رقم واحد في البطاقة بتاعه، جاء أخيرا عندنا السفارة هنا باش قدم نفسه وقال بأنه أول مالي في الستينات. كانت يعني فئة صغيرة، 6-12 في الأول كما كانت قلنا. الآن وصلنا كما عرفتم بعد سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية من طرف مالي، أخذنا مبادرات بما فيهم أنه رفع عدد الطلبة الماليين في المغرب من 200 إلى 300، فيهم التكوين المهني. العام اللي قبل كان 150 كطالب و50 التكوين المهني، صاروا اليوم 300. من بعد غنعرفوا شحال غياخذوا التكوين المهني وداك الشيء. لكن هاد الطلبه هنا مكونين دابا عندهم واحد جمعيه الطلبه السابقين الماليين في المغرب اللي فيهم وزراء ووزراء سابقين، نقدروا نهضروا مثل انه في الحكومه الحاليه فيها 3 وزراء قراوا في المغرب: وزير الدين، وزير الهجرة أو الماليين المغتربين، وكذلك وزير المصالحة الوطنية. وكلهم هادو قراوا في المغرب وكانوا قبل وزراء آخرين. وهاد الجمعية هذه فيها تقريبا 2001،
0: كتلة كبيرة إذن من الأطر خريجي المغرب اليوم في مالي. كيف يعمل هذا الجانب على تعزيز عرى العلاقات بين البلدين؟
1: احنا التقينا بهم لان بصراحه في 2022 فاش وصلنا هنا التقينا بهاد الجمعيات، كانوا كتار، فطلبنا منهم لو انه باش ما يكونوش مشتين يديروا جمعيه كبيره. واحد كنظن هاد الجمعيات دارت دابا، وكنتلاقاو وكنديروا بعض المرات بعض الحفلات بعض اللقاءات، حتى خاصه في رمضان تكون واحد اللقاء كبير في رمضان، وتيجيو الوزراء اللي هما أعضاء في هذه الجمعية والوزراء السابقين، وكان نديروا شي مبادرات. وبعض المرات حنا كنعاونوهم وكيعاونونا باش أننا نديروا بعض الأعمال الثقافية خاصة في هذا البلد اللي لها علاقة مع المغرب. وكاين عندهم الجمعية الأم في المغرب، فالجمعية الأم هي جمعية طلبة ماليين في المغرب، وهنا جمعية طلبة السابقين ماليين في المغرب، وعنده لقاءات لا في المغرب ولا هنا، وحنا كنعاونوهم كما كيعاونونا حنا في الجمعيات والأنشطة اللي كنديروا في الميدان الثقافي خاصة.
0: طيب سعد السفير، ماذا عن الأبعاد الأخرى الثقافية رياضية إعلامية في العلاقات بين البلد؟
1: كما عرفتوا أنني أنا قضيت تقريبا 5 سنين كسفير صاحب الجلالة في غينيا، الجمهورية الغينية اللي كيسميوها غينيا كوناكري. وهناك شفت بأن المغرب عنده واحد أهمية، واحد الناس كيبغيوه في غينيا، لأن تعرفوا العلاقات مع غينيا كانت مهمة بزاف. فأنا افتكرت بأن في غينيا يعني كان هذا هو البلد الصديق تنهضر بين الشعوب. جيت المالي لقيت بأنه مالي أكثر مالي، لأن المالي لما تقول له مغربي أولا تيجي بالتاريخ، والأكثرية الناس ما كتلقاهم كتلقاهم عندهم أصول مغربية. فعندك شي أسماء ماليين عندهم أصول مغربية بحال توري وأسماء أخرى. عندنا هنا عائلات من بركة حيدارة وما إلى ذلك من أسماء مغربية، وهذه العلاقة التاريخية جعلت أنه الناس كلهم كيبغيوا المغرب. عاوتاني كما قلتي هضرتي على الرياضة، فاش كان المونديال 2022 شفنا الحب المالي للمغرب. كل مرة كينتصر المغرب وإلا السفارة كلها كيدور بها الماليين كيحتفلوا حتى ل 12 الليل هما لوحديهم تيجيو. وبصراحة كاين واحد العلاقة حميمية كبيرة بين الشعب المالي والشعب المغربي.
0: في البعد الإعلامي أيضا هناك هذا المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام الذي يحضره المغرب كضيف شرف إلى جانب بعض الدول الإفريقية الأخرى المشاركة. كيف يعمل الإعلام على تعزيز هذه العلاقات التاريخية والتي أخذت منحا جديدا في التطور بعد سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية؟
1: المنح الجديد في العلاقات المغربية المالية ليس فقط في الإعلام، لأنه بعد صاحب الاعتراف.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: أنتم دائما معنا في متابعة فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يوم الخميس. فقرة الحصاد متواصلة، لكن واصل كذلك الاستمتاع بهذه المقطوعات الغنائية الموسيقية. فاصل ونعود.

0: بي آن حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، السادسة مساء والدقيقة 49 بسدوهات إذاعة ميديا بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة، وضمنها عادت هذه القلعة، قلعة الشقيف، أحد أبرز المعالم التاريخية في جنوب لبنان، عادت إلى واجهة الأحداث مع التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة. هذه القلعة العتيقة التي تتربع على تلة استراتيجية مطلة على نهر الليطاني والحدود الجنوبية للبنان، ليست مجرد موقع أثري يعود إلى العصور الوسطى، بل تمثل شاهدا حيا على قرون من الصراعات والتحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة. قصة هذه القلعة يرويها لكم الزميل محمد بن عبو.
2: سقيف قلعة لشقيف المعروفة أيضا باسم قلعة بوفور على قمة جبلية شاهقة قرب بلدة أرنون في محافظة النبطية جنوب لبنان، مطلة على نهر الليطاني، وبفضل موقعها الاستراتيجي الفريد ظلت القلعة على مدى نحو 9 قرون هدفا للقوى العسكرية المتعاقبة وشاهدة على أبرز التحولات التي عرفتها المنطقة. يعود تاريخ القلعة إلى القرن 12 الميلادي، عندما شيدها الصليبيون لتكون مركزاً دفاعياً متقدماً يحمي طرق المواصلات بين الساحل والداخل. وبعد ذلك انتقلت السيطرة عليها إلى القائد صلاح الدين الأيوبي، ثم إلى المماليك والعثمانيين، قبل أن تتحول في العصر الحديث إلى إحدى أهم النقاط العسكرية في جنوب لبنان. خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها، اكتسبت القلعة أهمية استثنائية، ففي سبعينيات القرن الماضي اتخذتها فصائل فلسطينية موقعاً عسكرياً بسبب إشرافها على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، كانت القلعة من أبرز المواقع التي دارت حولها معارك عنيفة قبل أن تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي الذي حولها إلى قاعدة متقدمة ضمن منطقة الاحتلال في الجنوب. ظلت القلعة تحت السيطرة الإسرائيلية حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، وهو الحدث الذي منحها بعداً رمزياً كبيراً لدى اللبنانيين، إذ أصبحت تعد أحد أبرز رموز نهاية الاحتلال الإسرائيلي للجنوب انتصاراً للمقاومة اللبنانية. وبعد ذلك خضعت لأعمال ترميم وتحولت إلى معلم سياحي وتاريخي يقصده الزوار من مختلف المناطق اللبنانية. القلعة عادت إلى صدارة الأحداث خلال الأسابيع الأخيرة مع تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، فقد تعرض محيطها لغارات وقصف مكثف أثار مخاوف على سلامة هذا المعلم الأثري. في تطور لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة شقيف والمرتفعات المحيطة بها بما في ذلك القلعة في أعمق تغول بري داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. أكدت مصادر متعددة أن القوات الإسرائيلية رفعت أعلامها فوق القلعة بعد معارك وغارات مكثفة، معتبرة السيطرة عليها مكسباً عسكرياً ورمزياً بسبب إشرافها على مساحات واسعة من جنوب لبنان. أهمية القلعة اليوم لا تكمن فقط في بعدها التاريخي، بل أيضاً في موقعها العسكري الذي يسمح بمراقبة التحركات في محيط نهر الليطاني، ما يجعلها نقطة نفوذ ميدانية مؤثرة في أي مواجهة جنوب لبنان. في المقابل ينظر كثير من اللبنانيين إلى ما جرى باعتباره استعادة لذكريات مؤلمة مرتبطة بفترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بين عامي 1982 و2000.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. من الرابع إلى السابع من يونيو تحتضن مدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورة استثنائية تقام تحت شعار فاس والمعلمون حراس الإبداع والتراث، احتفاء بالذاكرة الحية وبفنون تتناقلها الأجيال. برنامج دولي متميز وحفل افتتاح كبير يحيي أكثر من 100 فنان من 14 دولة، 28 عرضا آسرا، سامي يوسف وأصوات نسائية من الشرق والغرب، وليلة السماء من فاس إلى قونيا، وأجمل الطقوس الروحية من الصين والهند وكازاخستان وكمبوديا وباكستان وإيرلندا وغيرها. من الرابع إلى السابع من يونيو مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، موعد تتلاقى فيه الأصوات والحركات والذاكرة وتتجلى فيه أبعاد الروح والجمال. للإطلاع على البرنامج الكامل زوروا الموقع الإلكتروني والتطبيق fasfestival.com.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
2: تعرفوا اللحظة مستمعينا على الطقس بالمنطقة المغاربية. المغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين الدار البيضاء والصويرة، كذلك شرق الناظور والنصف الغربي للأطلسي الكبير وعلى السواحل والمناطق القريبة ما بين أكادير وبجدور كما جنوب الداخلة. صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 25 بالرباط، 24 بطنجة، 28 بالناظور، 32 بوجدة، 31 بفاس، 33 بمراكش، 37 بالرشيدية. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة على السواحل وكذلك على الجنوب والجنوب الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 26 بالجزائر العاصمة، 27 بوهران وعنابة، 32 بتيارت كما بقسنطينة، 26 ببجاية، 41 ببسكرة، 46 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 31 بتونس العاصمة، 27 بطبرقة، 28 بمدنين كما بجربة، 29 بسوسة، 36 بالقصرين، 42 بتوصر. وسابعة مساء بسدهات إذاعة ميديان بطنجة، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك جديد.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أمس بواشنطن، حزب الله يعلن رفضه لاتفاق اليوم ويطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين البلدين بالمهزلة. في ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس النواب الأمريكي يقر قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران. التصويت يحمل طابعا رمزيا بالنظر لقدرة الرئيس الأمريكي على الالتفاف عليه. في أول انخفاض من نوعه منذ 5 سنوات، أعداد المسافرين عبر المطارات الأوروبية تسجل انخفاضا خلال شهر أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تراجع يعزى لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. على مدى 3 أيام امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم بالمغرب، أزيد من 500,000 مترشح يجتازون محطة حاسمة في مسارهم الدراسي، والوزارة الوصية تعتمد أجهزة جديدة لكشف الغش. بمشاركة المغرب كضيف شرف، أشغال المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام تتواصل في العاصمة المالية باماكو. المنتدى يبحث مواضيع مختلفة تهم السيادة الإعلامية وسيادة السردية الإفريقية. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا للعاهل المغربي أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ومن بينهم فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية وريتشارد ديوك بيوكان الثالث سفير الولايات المتحدة وديميتر تزانشيف سفير الاتحاد الأوروبي. نستهل عرض السابعة الإخباري من الشرق الأوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، إشارة إلى حزب الله الذي أعلن أمينه العام نعيم قاسم اليوم رفض الحزب للاتفاق مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان. قاسم وصف المفاوضات اللبنانية المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة والإهانة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
4: مفاوضات في واشنطن وصفها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بالصعبة جدا، مفاوضات مثلت خرقا بالإعلان عن اتفاق لوقف النار بين الجانبين مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من جنوب الليطاني. رئيس الجمهورية وصف الاتفاق بالفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب ووقف النزيف المستمر، بالمقابل برز رفض حاسم من حزب الله للتفاهمات المطروحة معتبرا أنها تلبي الشروط الإسرائيلية. بين الفرصة الأخيرة والشروط الإسرائيلية يطرح السؤال عن التنفيذ، فهل موقف الحزب مستغرب؟
5: من يتابع مواكب حزب الله خلال الفترة الأخيرة لابد أن يتوقع رفض الحزب للاتفاق الذي أعلن بعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. خطاب الحزب خلال الفترة الماضية كان خطاب تصعيدي رغم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق كبيرة بالجنوب اللبناني.
4: الكاتب والأكاديمي اللبناني الدكتور راغب جابر متحدثا لمديع:
5: ما سيحدث لاحقا يصعب التكهن به، لكن الأمور متشابكة وتأثير إيران ما زال موجودا.
4: تراهن بيروت على الضمانات الأمريكية والدولية لتثبيت الهدنة، هدنة هشة لا تبعد الغارات الإسرائيلية ولا المسيرات عن أجواء لبنان، ما يجعل مصير الاتفاق مرتبطا بقدرة الوسطاء على تجاوز العقبات ومنع انزلاق المنطقة مجددا نحو تصعيد أوسع. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
3: وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون أورو في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. وفي جديد الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة رسمية اليوم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في المواجهة العسكرية الجارية ضد بلادها، معتبرا أن الطرفين يسعيان حاليا إلى التعويض عن خسائرهما الميدانية عبر تكتيكات بديلة. أوضح خامنئي أن الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها الجانبان لإضعاف الجبهة الداخلية الإيرانية تتمثل في زرع بذور الشك واليأس وانعدام الثقة والانقسام بين الإيرانيين. وفي الداخل الأمريكي، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتصويت مجلس النواب على قرار يؤيد سحب القوات الأمريكية من الحرب في إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بغير الوطنية عرقلت المفاوضات مع طهران. القرار الذي من المقرر أن يحال على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يحمل طابعا رمزيا لقدرة الرئيس على الالتفاف عليه، كما يشرح إيهاب عباس الخبير في الشأن الأمريكي متحدثا من واشنطن لعثمان طاهري.
6: الرئيس دونالد ترامب لا يحق له استخدام اعتراض أو الفيتو على أي قرار يصدر من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الأمريكيين فيما يتعلق بصلاحيات استخدام القوات المسلحة الأمريكية المنصوص عليها طبقا طبعا لصلاحيات الرئيس في التعديل الثاني للدستور الأمريكي، لأنه من حقه يستخدمها لمدة 60 يوما، بعد ذلك عليه أن يعود إلى الكونغرس لتمديدها إلى 90 يوما، ويكون هذا التمديد بغرض إعادة القوات إلى تموضعها أو أماكنها الأصلية. لكن الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان وقف العمليات العسكرية مع الجانب الإيراني منذ يعني بعد انتهاء 60 يوما، أبقى على القوات الأمريكية في الخليج العربي ومضيق هرمز، والغرض كان من ذلك هو إعادة التموضع، يعني هو يلتف على القوانين وعلى الدستور بشكل قانوني أيضا، يعني إعادة تموضع القوات المسلحة الأمريكية والقيام بما يسمى بالحصار الذي نشاهده. هذا الحصار يأمل الرئيس دونالد ترامب أن يؤدي إلى تغيير إيران لمواقفها المتعلقة بالتشدد في الشروط التي تنهي العمليات العسكرية وتصل باتفاق إلى بر الأمان مع الولايات المتحدة. لكن طبعا هذه التحديات الدستورية داخل أمريكا ستشكل أيضا عائقا أمام الرئيس دونالد ترامب للوصول إلى أهدافه بالشكل التام والكامل خلال الفترة القادمة، وهذا ما ننتظر أن نشاهده. يعني هذا العراك السياسي سيتضح خلال الفترة القادمة ما الذي سيفضي إليه.
3: وضمن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، دائما أعلنت منظمة ACI Europe اليوم أن عدد المسافرين عبر المطارات الأوروبية سجل تراجعا طفيفا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في أول انخفاض من نوعه منذ 5 سنوات. أوضحت المنظمة التي تمثل أكثر من 600 مطار في 55 بلدا أن هذا التراجع البالغ 0.7%، وإن كان محدوداً فإنه يشكل منعطفاً مهماً باعتباره أول انخفاض على أساس سنوي منذ أن بدأ قطاع الطيران الأوروبي بالتعافي من جائحة فيروس كورونا. عن باقي الأسباب وراء هذا الانخفاض نتابع قراءات محمد رجاء بركات المحلل السياسي المختص في الشؤون الأوروبية متحدثاً من بروكسل.
7: هناك عدة أسباب وراء انخفاض أعداد المسافرين بشكل عام في العالم، ومن أهمها انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام، وذلك بسبب الأزمات المالية التي عانت منها العديد من الدول، وخاصة أزمة الكورونا والحرب في أوكرانيا، وأيضا الأوضاع حاليا في إيران والشرق الأوسط. هناك عامل آخر وهو الخوف من الأحداث

أبحاث خاصة لدى المسافرين من وإلى منطقة الشرق الأوسط والخليج بسبب الحرب على إيران، وأيضا ارتفاع أسعار وقود الطائرات وأسعار التذاكر. العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى

0: كألمانيا على سبيل المثال وبلجيكا التي عانت من إضراب عام عدة مرات هذا العام، ومؤخرا أيضا إضراب مراقبي المطارات.
1: في باقي أخبارنا الدولية، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء استقباله قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تاياني اليوم تعزيز التعاون لا سيما في مجال الدفاع في وقت ترسخ فيه أنقرة حضورها في منطقة الساحل الإفريقي. وأعلن إردوغان أنه أجرى مع ضيفه محادثات تمحورت حول قضايا الدفاع والأمن، وأصبحت تركيا شريكا دفاعيا رئيسيا للدولة الواقعة في منطقة الساحل والتي تواجه جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. نواصل نشرتنا من المغرب، حيث انطلقت اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحدة لنيل شهادة البكالوريا، والتي يبلغ عدد المترشحين لاجتيازها ما مجموعه 528,135 مترشحة ومترشحة. الامتحانات ستستمر إلى غاية 6 يونيو الجاري، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل. وبحسب الوزارة الوصية، فإن دورة 2026 تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية في مراكز الامتحانات لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. عن ذلك يتمحور روبورتاج عادل الزبيري من سلا.
2: لا يكثر صمت إجراء امتحانات البكالوريا في أقسام في ثانوية في مدينة سلا إلا دخول سيدة تحمل حقيبة على ظهرها مع قطعة في يدها اليمنى وهاتف محمول في يدها اليسرى، هذا جهاز لكشف الغش. رشيد أغربي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا.
3: تعلق بزجر الغش اللي كان فيه واحد مستجد هذه السنة هذه، وبطبيعة الحال كانت لقاءات تواصلية مع الآباء ومع التلاميذ، وكان إعداد نفسي للتلميذات والتلاميذ لهذه المحطة هذه، لأنه الهدف ماشي هو أنه يتم رصد حالات ديال الغش، وإنما هذه آلة غتساهم في تكافؤ الفرص، وتم الإخبار والتواصل مع الوليدات في هذا الشأن هذا.
2: في يوميات امتحانات الباكالوريا يغادر التلاميذ وأقسام الاختبارات بين فريق حين بامتحان يرونه في المتناول وبين آخرين لا يريدون الحديث، إلا أن الجميع واقع تحت تأثير جهاز كشف الغشاشين.
4: لا ماشين صراحة كديتكتي تليفونات وكانت في المستوى
5: راجع مزيان غيجي مزيان وبون شونس ليكم كاملين، وبعدو من الغش ورا باراي خدامة كلشي خدام، ونتمنى ليكم التوفيق كاملين.
2: الامتحانات الإشهادية للباكالوريا تجري تحت شعار لننجح باستحقاق وبشرف، مع ملصقات لهاتف محمول محاط بدائرة حمراء اللون في إشارة إلى المنع. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: بالمغرب دائما تنطلق مساء اليوم بمدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والتي تستمر حتى 7 يونيو الجاري تحت شعار فاس والمعلمين حماة الصنعة والتراث، محتفية بالذاكرة الحرفية والثقافية للمغرب ودور الصناع التقليديين في صون الهوية الحضارية للمدينة. تتواصل في العاصمة المالية باماكو أشغال المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف، ويشهد المنتدى تنظيم ورشات نقاش لبحث مواضيع مختلفة تهم السيادة الإعلامية وسيادة السردية الإفريقية، ويعرف مشاركة ممثلين من بلدان إفريقية مختلفة. نستمع إلى آراء بعض المشاركين في المنتدى، وقد استقاها محفوظ السالك أحد موفدي ميديا إلى باماكو.
6: هذا اللقاء حول الإعلام مختلف أنواعه، السمع البصري والإعلام الجديد بشكل خاص، تحدثنا على السردية الإفريقية، كيف يمكن لمختلف دول إفريقية أن تتمكن أكثر ربما من سرديتها.
7: أنا أتيت من جمهورية تشاد للمشاركة في هذا المنتدى برؤية أن نخرج جميعا بنداء باماكو الذي سيمثل بالنسبة لنا خارطة التاريخ نأخذها في بلدان المختلفة، ونعمل إن شاء الله بمشاركة كل الأطراف المعنية في ترجمة ما سنخرج به من هذا الملتقى، بحيث تكون عندنا رؤية جديدة لوسائل الإعلام، رؤية جديدة لسردياتنا لرواياتنا للأحداث.
8: طبعا مشاركة فلسطين مشاركة مهمة، خاصة أن دولة فلسطين هي أكبر دولة تعاني من تزوير السردية.

0: الإسرائيلية لقضية فلسطين. مشاركتنا تعني أننا كلنا نتعرض لنفس ذلك التعتيم الإعلامي أو التمويه وعدم ظهور القضية في أي كانت، لأن القضايا والحروب الإعلامية هي التي الآن سائدة أكبر وأقوى من القضايا العسكرية.
1: هذا المبتدا هو حقيقة إعادة النظر في السردية الأفريقية، وهي فيها كثير من المشاكل، وأكبر مشكلة هي بأي لغة سيتحدثون الأفارقة، وهذا وحده يشكل إشكالية.
2: بهذا إذن مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. ولحظة أترككم مباشرة معك محمد الغول.
3: شكرا جزيلا لك زميل أمين عزماني. نعود مستمعينا لباقي فقرات الحصاد، وضمنها على خط رفيع بين التهدئة والانفجار تتأرجح الأزمة بين واشنطن وطهران. ومن رحم هذا الهامش الحرج يبرز الجنرال الباكستاني عاصم منير جاسم في قلب لعبة التهدئة الصعبة. عاصم منير جنرال المسافات الحرجة، عنوان عدد هذا الأسبوع من المدونة للزميل أسناء المسعودي.
4: في عرف السياسة الدولية لا يغادر الوسيط الحقيقي مناطق الظل إلا حين يلامس العالم حافة الهوية. واليوم تبدو المسافة الرمادية بين واشنطن وطهران مختبراً مفتوحاً على كل الاحتمالات. هناك عند الحد الفاصل بين التهدئة والانفجار يفتح باب للحوار لا يعبره إلا الموثوقون، من بين من تفرضهم تعقيدات اللحظة. عاصم منير جنرال باكستاني لم يطارد الضوء يوما، لكن ثقل الجغرافيا وعناد التاريخ وضعه في بؤرة المشهد. فالرجل الذي يجلس فوق ترسانة نووية يبدو اليوم في موضع المترجم الوحيد القادر على فك شفرة التواصل بين عاصمتين لا تلتقيان إلا في ساحات الخصومة، واشنطن وطهران. هنا لا تبدو الوساطة الباكستانية ترفاً دبلوماسياً أو محاولة لملء الفراغ، بل هي خيار من يدرك يقيناً أن أي شرارة في هذا المحيط ستحرق ثياب الجميع بلا استثناء. في هذه المقامرة الكبرى تخلع باكستان ثوب الدولة المأزومة لترتدي معطف الدولة الضرورة. يتابع العالم بذهول براعة باكستان في العزف على أوتار متناقضة، خطاب مع واشنطن بلغة المصالح الحيوية، وترق لأبواب طهران بلغة الجوار والمصير المشترك، بينما ترقب العين الشريك الصيني الذي يرابط خلف كواليس هذا المسرح المذهل. لكن هل يفلح عاصم منير في ردم فجوة حفرتها عقود من الإنكار المتبادل والعداء المتراكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ الصفقة هنا لا تحتمل طرف الاتفاقات الكبرى أو المصافحات التاريخية تحت الأضواء. يتحرك الجنرال الباكستاني لإدارة اللحظة الحرجة وفق طموح أصغر لكنه أخطر. إنه يحاول إثبات أن السياسة في جوهرها ليست حلبة للملاكمة، بل هي بحث مضن عن قنوات خلفية، محاولاً إقناع الكبار بأن باكستان قد تملك أحياناً كلمة السر التي ضاعت في دهاليز القوى العظمى. هكذا يرتسم المشهد الذي يرقبه العالم اليوم وسط سيل من الأسئلة الوجودية. هل تنجح إسلاماباد في تحويل جغرافيا القلق إلى جسر للتهدئة؟ أم أن رمال المنطقة المتحركة ستجرف الجسر وصاحبه؟
3: من أخبار السياسة العالمية إلى أخبار الرياضة، مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر.
5: مساء النور محمد.
3: تجربات مثيرة للبطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم زميلي يوسف.
5: طبعا بسبب خسارة الرجاء أمام نهضة بركان أعيدت الأوراق لتلعب من جديد محمد، ونحن على أعتاب نهاية الموسم الطويل بسبب الرزنامة الطويلة وتواصل طبعا مباراة البطولة مع اقتراب

0: في كأس العالم 2026 تشتعل المنافسة على لقب البطولة المغربية في ظل النتائج المتقلبة التي تحققها أندية الصدارة. خسارة الرجاء أمام نهضة بركان قلبت المعطيات ومنحت الجيش الملكي فرصة التربع على عرش الترتيب مناسبة مع المغرب الفاسي في حال فوزه أمسية اليوم على الدفاع الحسني الجديد لهان المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس والحفاظ على تركيز المجموعة رغم خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا وخيبة الأمل التي عاشها لاعبه في الجولات الأخيرة. فهل يؤثر ذلك على الفريق أمام الدفاع الحسني الجديد؟ الإجابة رفقة محلل البرامج الرياضية على ميديا سمير عجام.
1: فريق الجيش الملكي أعطى للتشامبيونز ليغ واحد القيمة كبيرة لدرجة أنه خرج اللاعبين ديالو تقريبا بحال اللي نقولوا حنا من البطولة. يعني هذه الهزيمة ديال سان داونز يعني خلقت واحد الإحباط واحد الجو وهذه الأشياء يعني نورمالمون خص المدرب هنا باش نهضروا على التواصل. ففريق الجيش الملكي انا اعتقد على انه غيلقى صعوبات كثيره خاصه ان هذه المباراه هذه غيلعب ضد الدفاع الحسني والدفاع الحسني الجديد عنده 30 نقطه لا يهمه صعود وما عندوش الخوف من النزول ولهذا راه غادي يلعب بواحد الاريحيه وغادي يكون عنده سون بريسيون لا بريسيون لا غروس بريسيون اللي غتكون راه غتكون على الجيش الملكي.
0: الضغط موجود والغيابات ايضا في تشكيله الجيش الملكي غياب الثلاثي توكرنر رويدا التقناوتي ونوح العبد بالإضافة إلى ربيع حرمات ومروان الودني بسبب الإيقاف مواجهة الجيش والدفاع تنطلق على الساعة 9 بالتوقيت المغربي. وفي هذه الأثناء تتواصل مباراة حسنية أكادير والفتح الرباطي النزال يصل دقيقته 19 دائما التعادل السلبي. وفي أخبار البطولة أيضا أحالت العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية ملف مهاجم نهضة بركان بول فالير باسين إلى اللجنة المركزية للتأديب بسبب سلوك صدر من خلال مباراة الرجاء وستن تنظر اللجنة في التقارير الرسمية ودفعات الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن العقوبات الانضباطية المحتملة. هذا وكان بول باسين طرد مباشرة بعد تسجيله للهدف الوحيد في المباراة بعد أن احتفل بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها الحكم متجاوزا يستحق العقوبة. نتحول إلى أخبار المنتخب المغربي حيث برمج الناخب المغربي محمد وهبي أول حصة تدريبية على الأراضي الأمريكية تحضيرا لمواجهة النرويج الودية الأخيرة قبل دخول غمار المونديال. وبعد رحلة دامت 8 ساعات يعمل وهبي على إزالة العياء والتأقلم مع مقر تدريبات المنتخب قبل بدء العمل الجاد تحضيرا للحدث. أول ردود الفعل المغربية بعد الوصول إلى نيويورك على لسان القائد أشرف حكيمي.
2: نحن سعداء جدا بوجودنا هنا وبالمشاركة في كأس العالم. الطموح حاضر بقوة مع اقتراب انطلاق المنافسة ونحن متحمسون للشعور بدعم الجماهير المغربية. نحن متعبون قليلا بسبب السفر لكن الحماس أكبر من التعب. نتطلع بشوق إلى بدء التدريبات واكتشاف الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: في أخبار الدوليين المغاربة حسم سفيان القرواني مستقبله بالانضمام إلى النادي القادسية السعودي بعقد يمتد حتى 2029 بعد انتهاء ارتباطه مع أوتريخت. اللاعب كان محط اهتمام من أندية كثيرة من بينها أولمبيك مارسيليا عقب تألقه خلال الموسم المنصرم بتسجيله لأربعة أهداف وتقديم 18 تمريرة حاسمة في 50 مباراة قبل أن يختار خوض هذه التجربة في الدوري السعودي. نتحدث عن أخبار كرة القدم الإفريقية. أعلن الأهلي المصري قبل لحظات فسخ عقد مدربه الدنماركي يستروب بالتراضي بعد تسوية جميع مستحقاته المالية. كما قرر النادي تعيين وائل جمعة كمدير جديد للكرة خلفا لوليد صلاح الدين في انتظار تعيين مدرب رئيسي قد يكون مغربي في ظل بعض الشائعات التي تربط مستقبل حسين عموتة أو وليد الركراكي بنادي الأهلي. وفي أخبار الكرة الإفريقية أيضا نفت الحكومة الناميبية الأنباء التي تتحدث عن اعتزام البلاد تقديم ملف ترشيح مشترك بمعية دول أخرى من منطقة الجنوب أفريقي لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا في نسخة 2028. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية والعالمية بداية من إسبانيا حيث كشفت دراسة مالية حديثا أن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي يدخل السباق نحو رئاسة ريال مدريد بقوة مالية تفوق بشكل واضح تلك التي كان يمتلكها الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس عندما خاض أول انتخابات له عام 2000. وأوضحت الدراسة التي نقلتها يومية ماركا أن الثروة الحالية المرتبطة بريكيلمي من خلال شركة كوكس تقدر بحوالي 750 مليون يورو بينما كانت الثروة المرتبطة فلورنتينو بيريس عند ترشحه لرئاسة النادي قبل 26 عاما.

0: تعادل حاليا 164 مليون يورو. إنريكي ريكيلمي كان شغل الجميع بتصريحاته المثيرة للجدل بعد أن أكد اتفاقه مع الثنائي رودري وهالاند للانتقال إلى ريال مدريد في حال فاز بالانتخابات التي تجرى الأحد المقبل، في حين يعاول فلورنتينو بيريز خلال حملته الانتخابية على التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، بالإضافة إلى الاتفاق مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي ومع المدافع الأيمن الهولندي دومفريس قادما من نادي انترناسيونالي ميلانو الإيطالي، وهي من أشرس فترات أو الحملات الانتخابية التي يعرفها النادي الملكي في تاريخه. في أخبار المنتخبات العالمية التي تحضر لكأس العالم، مجموعة من المباريات الودية تجرى مساء اليوم وأجريت. إسبانيا تواجه العراق انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، فرنسا أمام منتخب الكوت ديفوار، في هذه الأثناء السويد تتعادل أمام اليونان بهدف لمثله الدقيقة 65 من عمر هذه المباراة التي تعرف مستوى جيد من المنتخبين. وطبعا سلسلة من المباريات تجرى خلال الأيام القليلة المقبلة ترقبا لانطلاق منافسات كأس العالم. في التنس بلغت الروسية ميرا أندرييفا نهائي بطولة رولان غاروس 2026 بعد فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين نظيفتين في نصف النهائي، لتثأر من خسارتها في نهائي بطولة مدريد. وأصبحت أندرييفا البالغة من العمر 19 عاما خامس أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة خلال 30 عاما الأخيرة. وستواجه أندرييفا في النهائي البولندية تشفالنيسكا الفائزة على الروسية الأخرى ديانا شنايدر. بهذا نضع نقطة نهاية لهذا العدد من مساء الرياضة، لكن الأخبار وما يتعلق بكأس العالم خصوصا يتواصل على ميديا من خلال هذا العدد الجديد من قصة كأس العالم نسخة 1950 التي ترتبط بالماراكاناسو حين خسر المنتخب البرازيلي النهائي التاريخي أمام منتخب الأوروغواي في إحدى أكبر المفاجآت التاريخية في المونديال. نتعرف عن ما حدث في تلك النسخة في البرازيل رفقة حليمة دهوي.
1: أهلا بكم من جديد في هذه السلسلة الخاصة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم. نسخة اليوم تعد واحدة من بين أكثر النسخ إثارة وغرابة، فبعد الحرب العالمية الثانية استؤنفت المنافسة بعد توقف دامت 12 سنة. البرازيل كانت مسرحا لهذه الدورة وسط شغف جماهيري كبير أعاد الروح للعبة الأكثر شعبية في العالم. انطلقت البطولة والكل كان يرشح البرازيل للظفر باللقب بفضل طريقة إدارتها للمباريات وعروضها الهجومية الكاسحة شتى شباك المنتخبات. يبقى أبرزها الفوز الكبير على السويد بسباعية مقابل هدف واحد وبسداسية أمام إسبانيا. أمام الأوروغواي الميدان كان له رأي آخر، أضاعت البرازيل اللقب في لقاء أسطوري كانت فيه بحاجة إلى تعادل فقط. الخصم الأوروغواياني قلب الطاولة وأنهى اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة عرفت باسم ماراكاناسو. في حلقة الغد سنحط الرحالة بسويسرا هناك حيث كانت المحطة الخامسة. إلى اللقاء.
2: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
3: كريمة تعاود تذكرنا بالطقس في المنطقة.
4: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Casablanca et Essaouira. Sinon, à Rabat, il fera 25 degrés sous un beau soleil, 24 du côté de Casablanca et ici à Tanger, 26 degrés enregistrés à Laayoune. Prévoyez 33 degrés à Marrakech avec un temps ensoleillé, 37 à Rachidia, 27 degrés enregistrés à Agadir et 24 à Essaouira. En Algérie, le temps sera globalement ensoleillé avec une température de 26 degrés du côté d'Alger, la capitale. Prévoyez 39 à Tamanrasset, pas moins de 26 degrés enregistrés à Béjaïa, 27 à Oran et Annaba et 32 degrés à Constantine. Toujours au Maghreb et en Tunisie, cette fois, le temps sera globalement ensoleillé avec une température de 31 degrés à Tunis, 27 du côté de Tabarka.

0: نادي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير من جديد، أهلا بكم مستمعينا في متابعة فقرات الحصاد الإخباري لمدآل مساء يومه الخميس. وضمن هذه الفقرات، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن قانون جديد يهدف لرفع معدلات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتسريع تنفيذ قرارات الإبعاد في خطوة تعد من أبرز التحولات في سياسة الهجرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة. كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي مالك أزيمان يعتبر أن الإصلاح جاء لمعالجة ضعف تنفيذ قرارات الترحيل واستعادة ثقة المواطنين في سياسات الهجرة المشتركة. المزيد من التفاصيل في ميدان روبورتاج مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
2: يمضي الاتحاد الأوروبي نحو تجديد غير مسبوق في سياسات الهجرة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن قانون جديد يهدف إلى رفع معدلات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتعزيز تنفيذ قرارات الإبعاد. وتشمل الإجراءات الجديدة توسيع صلاحيات السلطات الوطنية لملاحقة الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل، بما في ذلك إمكان تفتيش المنازل واحتجاز المخالفين لفترات أطول قد تصل إلى 30 شهراً في بعض الحالات. ويقول مؤيدو التشريع إن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة فعالية نظام الهجرة الأوروبي بعد سنوات من ضعف تنفيذ قرارات الإعادة، وتأتي استجابة لفجوة متزايدة بين القرارات الصادرة والقدرة على تنفيذها، وفقا لكبير المفوضين في البرلمان الأوروبي بشأن قانون الترحيل الجديد مالك أزماني.
3: في الوقت الحالي يتم إعادة حوالي 28% فقط من طالب اللجوء المرفوضين فعليا إلى بلدانهم الأصلية، وهذا يعني أن 78% لا يغادرون الاتحاد الأوروبي. هذا الوضع مقلق للغاية، إنه يقوض ثقة الجمهور في سياسات الهجرة المشتركة لدينا، وله عواقب غير مقصودة، فهو يترك اللاجئين الحقيقيين والأشخاص الذين يحتاجون حقا إلى الحماية في العراء، فضلا عن أولئك الذين يهاجرون لأسباب أخرى من خلال مسارات قانونية. ولهذا السبب كان هذا الإصلاح ضروريا، وتحتاج أوروبا إلى الوفاء بوعودها لمواطنيها أيضا. منذ بدء المفاوضات عقدنا 41 اجتماعا تكتيكيا و16 جلسة لمقرري الظل و4 حوارات ثلاثية، وتعاملنا مع أكثر من 2400 تعديل، وكل ذلك بهدف واحد، تسوية شاملة وسليمة قانونيا.
2: وتقول المفوضية الأوروبية إن الاتفاق الجديد يشكل ركيزة أساسية في إصلاح شامل لسياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد، ويهدف إلى منح الدول الأعضاء أدوات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات الترحيل في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والشعبية المرتبطة بإدارة الحدود والهجرة غير النظامية، وفقا لمفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر.
4: كما تفضلتم بالقول، فإن هذا جزء بالغ الأهمية من إصلاحنا الأوروبي الشامل لسياسة الهجرة. فشخص واحد فقط من كل 5 أشخاص يقيمون أو أقاموا بشكل غير قانوني في أوروبا تتم إعادتهم إلى بلدانهم، وهذا أمر غير مقبول، والمواطنون لا يفهمون ذلك. ولهذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مهما للغاية، إنه جزء أساسي من التحول في سياسة الهجرة، لأنه يعيد إلينا السيطرة من جهة على من يسمح له بالقدوم إلى أوروبا، ومن جهة أخرى على من يتعين عليه مغادرة أوروبا مجددا. إنها خطوة مهمة. هل يمكن قياس نتائجها الآن؟ لا، لأن الدول الأعضاء تتحمل أيضا مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، فالأمر عبارة عن عملية قانونية تشارك فيها المحاكم مسبقا، وهذا الإجراء يأتي في نهاية مسار قانوني كامل.
2: ويجسد هذا التشريع تحولا مفصليا في العقيدة السياسية للاتحاد الأوروبي تجاه قضية الهجرة، منتقلا من مساحات المرونة إلى سياسة الردع الصارم. فبينما تتسلح بروكسل بضرورة استعادة ثقة المواطنين وحماية اللاجئين الفعليين واستعادة السيطرة على الحدود. سامح رمضان لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
1: نواصل ضمن فقرات الحصاد. تعتبر مؤسسة عبد العزيز سعود الببطين الثقافية مؤسسة كويتية أسست العام 1989، تعد من أهم المؤسسات المشغلة بإثراء حركة الشعر العربي وتشجيع المبدعين والحفاظ على التراث الشعري، ومن أهم إصداراتها معجم شعراء العرب الذي صدر في مجلدات عدة حسب المراحل التاريخية للشعر العربي. فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
5: يشتمل معجم البابطين للشعراء العرب على 4 مشاريع معجمية موسوعية كبرى. معجم الشعراء العرب المعاصرين صدر عام 1995 في 9 مجلدات، ومعجم شعراء العربية في القرنين 19 و20 صدر عام 2008 في 25 مجلدا، ومعجم شعراء العربية في عصر الدول والإمارات من 1258 إلى 1800 للميلاد صدر عام 2019، ثم معجم شعراء العربية في العصر العباسي من 749 إلى 1258 للميلاد، والعام 2258 للميلاد رمز فاصل لأنه تاريخ الغزو المغولي وتدمير عاصمة الخلافة بغداد وبداية العد التنازلي في عصر الانحطاط. وللإشارة فإن معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين يتميز عن المعاجم البابطينية الثلاثة الأخرى بكونه ظل يتجدد ويزاد فيه منذ طبعته الأولى عام 1995 إلى طبعته الثالثة عام 2014. يتعلق الأمر إذن بمشروع ضخم وغير مسبوق تشرف عليه مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية لإنجاز أول رصد موثق مكتمل لحركة الشعر العربي على مر العصور. ولا شك أننا نتحدث هنا عن أضخم المشاريع الموسوعية على الإطلاق فيما يتعلق بتوثيق وحفظ التراث الشعري العربي، لكن المشروع سقط في نواقص قد تعتبر غير مغتفرة في حق ذاكرة الشعر العربي. ومن أهم هذه العثرات أنه اعتمد منهجية الرصد الشامل بدل التقييم والكم بدل الكيف، فأورد كل من هب ودب في ساحة القول الشعري العربي. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
2: أذكركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا غالبا مشمسة على السواحل ما بين الدار البيضاء والصويرة، كما شرق الناظور والنصف الغربي للأطلسي الكبير وعلى السواحل والمناطق القريبة ما بين أكادير وبوجدور، كما جنوب الداخلة صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 25 بالرباط، 24 بطنجة، 28 بالناظور، 31 بفاس، 32 بوجدة، 37 بالرشيد، 33 بمراكش. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة على الجنوب والجنوب الغربي، وفي باقي المناطق الأجواء ستكون صافية. درجات الحرارة 26 بالجزائر العاصمة كما ببجاية، وبباقي المناطق 27 بوهران كما بعنابة، 32 بقسنطينة كما بتياريت، 41 ببسكرة، 46 درجة متوقع تسجيلها بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 31 بتونس العاصمة، 27 بطبرقة، 28 بمدنيين كما بجربة، 29 بسوسة، ومن المتوقع تسجيل 36 درجة بالقصرين، 42 بتوزر. تمام، والثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميدي آن بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، أسهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، وبينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفير الجمهورية الفرنسية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفير جمهورية غامبيا. في الرباط دائما استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيم المتعلق بالمجلس. ويتعلق الأمر بمحمد عبد النبوي الذي عينه لولاية ثانية رئيسا أولا لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لطيف الحرداجي وندير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. العاهل المغربي عين فريد الباشا وجدد تعيين كل من محمد زواج ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. العاهل المغربي ودائما اليوم بالقصر الملكي بالرباط استقبل الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. وتعلق الأمر بكل محمد أمين بن عبد الله وسعد غزيو البرادة العضوين المعينين من قبل الملك. وعين العاهل المغربي محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، وأحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ إدمنو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. شرق أوسطيا، أعلن حزب الله اللبناني رفضه اليوم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وطالب أمينه العام نعيم قاسم بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان قد أعلن اليوم أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، وذلك يوم بعد هذا الاتفاق المعلن في واشنطن، بينما أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي دعمه اتفاق وقف إطلاق النار، ومشددا أنه مستعد للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع واشنطن. بينما وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في ظل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار الهش في هذا البلد. مغاربيا، تظاهر مئات الليبيين اليوم في طرابلس أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتجاجا على وجود أجانب في وضع غير نظامي في أحيائهم، مطالبين بطردهم من البلاد. وبعد حملة على منصات التواصل الاجتماعي، لبى مئات الليبيين الدعوة إلى التجمع أمام مقر المفوضية رافعين بطاقات حمراء ترمز إلى ضرورة طرد الأجانب غير النظاميين، رافعين شعارات رافضة للتوطين. تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثناء استقباله قائد المجلس العسكري الحاكم في النجر عبد الرحمن تياني اليوم تعزيز التعاون، ولا سيما في مجال الدفاع، في وقت ترسخ فيه انقره حضورها في منطقه الساحل الافريقيه. اردوغان قال انه اجرى مع ضيفه محادثات تمحورت حول قضايا الدفاع والامن، واصبحت تركيا شريكا دفاعيا رئيسا للدوله الواقعه في منطقه الساحل والتي تواجه تحديات امنيه وجماعات مسلحه مرتبطه بتنظيمي القاعده وداعش. ختاما، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أنه على روسيا تعزيز دفاعاتها الجوية بعدما ضربت أوكرانيا بمسيرات الأربعاء مجمعا نفطيا وقاعدة بحرية في سان بطرسبورغ. وصرح بوتين خلال اجتماع مع صحفيين أجانب في المدينة: تملك روسيا نظام دفاع جوي متقدم، نعم، لكن يجب علينا تحسينه، يجب علينا تعزيزه، وسنقوم بذلك. مضيفا أن الحرب على إيران صرفت اهتمام الولايات المتحدة عن أوكرانيا، بينما اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. الدقيقة الرابعة بعد الثامنة مساء، نهاية موجز
3: ميديا. حصاد اليوم، محمد الغول.
2: هكذا مستمعينا كنوا قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميدياني مساء يوم الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، حتى يتجدد لقاؤنا مساء الغد. الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا، برامج إذاعة ميدياء متواصلة. إلى اللقاء.

التوسل بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم من الجميع. فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من لم يزر الإمام العارف بالله العلام.

الإمام الكبير أبو عبد الله مولانا محمد بن الحاج العبدري الفاسي الفقيه المالكي المغربي الكبير المتوفى بمصر سنة 737 للهجرة، وهو منقول من كتابه الفذ النفيس المدخل.

قال الإمام النووي، هو من أعلام الشافعية الكبار، في المجموع كتاب صفة الحج باب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه. أما الإمام أحمد بن حنبل فقد أجاز بنفسه التوسل، كما نقل عنه الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف في كتاب صلاة الاستسقاء، ومنها أي من الفوائد أنه يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل يستحب. قال الإمام أحمد قال لصاحبه الإمام أبي بكر المروذي أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره.

في مذهب الإمام أبي حنيفة في كتاب الفتاوى الهندية كتاب المناسك باب خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ذكر كيفية وآداب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله ذكر الأدعية التي يقولها الزائر، فقال: ثم يقف أي الزائر عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك. يا رسول الله، إنا وقفنا بالمقام لنرى حجرتك الحسنى يا بدر التمام، يا ترى نبلغ سؤلي ونرى باب السلام، ونقول اشفع لنا يا سيد الرسل الكرام، يا حبيبنا يا محمد عليك أزكى السلام، يتوالى من إله العرش عن طول الدوام. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء

شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب. شربنا وأغرقنا على الأرض قطرة

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي اليوم الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائه. ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين بن عبد الله وسعد غزي والبراد العضوين المعينين من قبل الملك. وهكذا عين العاهل المغربي محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، وأحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، وعبد الحفيظ أدمنو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. واليوم أيضا استقبل الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأعضاء الذين عينهم بهذا المجلس طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي. وتعلق الأمر بمحمد عبد النبوي الذي عينه لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لطيفة الحضراجي ونادر الممني العضوين الجديدين بالمجلس، كما عين فريد الباشا. وجدد تعيين كل من محمد زواق ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم. واستقبل العائل المغربي اليوم أيضا عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

0: من بينهم سفراء فرنسا، الولايات المتحدة، غامبيا والاتحاد الأوروبي. أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأنه تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرمية إلى الحد من أثر استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أم طنجة أمس من توقيف مواطن ألماني يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والتهديد والابتزاز المقرون بالعنف والتهديد. وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به جاء في سياق التنسيق وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا. أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات في واشنطن أن التي يرفضها حزب الله جاء أن إسرائيل ولبنان اتفق على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques. Décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière, en passion. Ciné Hebdo avec Amna, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
2: Respirez, vous êtes sur Média.

Les Nocturnes avec Jawad. Bruce Springsteen. Elton John.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
5: العائل المغربي يستقبل الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية ويعين محمد أمين بن عبد الله رئيسا لهذه المحكمة، كما استقبل الأعضاء الذين عينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعددا من السفراء الأجانب. تلقى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في المغرب نحو 520 ألف مترشح ومترشحة مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الشهادي. رئيس وزراء لبنان نواف السلام يقول إن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب اللبناني بعد الاتفاق مع إسرائيل في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. في الرياضة، المنتخب المغربي لكرة القدم يجري أول حصة تدريبية في نيوجيرسي مستهلاً بذلك المرحلة الأخيرة من التحضير التي تسبق مواجهة النرويج ودياً يوم الأحد المقبل. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. بين تجديد الثقة وضخ دماء جديدة في المؤسسات الدستورية للمملكة، شهد القصر الملكي بالرباط اليوم استقبالات ملكية لعدد من الأعضاء في كل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. في المتابعة زهير تومي.
6: بالنسبة للمحكمة الدستورية، استقبل الملك محمد السادس الأعضاء المعينين فيها طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، لا سيما مقتضيات تجديد ثلث أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من العضوين المعينين من قبل الملك وهما محمد أمين بن عبد الله الذي عينه العاهل المغربي رئيسا للمحكمة الدستورية وسعد غزي والبرادة. الاستقبال الملكي شمل أيضا أحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب وعبد الحفيظ أدمينو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي. وبخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية دائما بالقصر الملكي بالرباط، استقبل الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقبل الأعضاء الذين عينهم بهذه الهيئة الدستورية، ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النبوي الذي عينه لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيف الحراجي وندير المومني العضوين الجديدين بالمجلس. كما عين الملك محمد السادس فريد الباشا وجدد تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي العاهل المغربي.
5: اليوم أيضا بالقصر الملكي بالرباط استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، من بينهم سفراء كل من فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وغامبيا. انطلقت اليوم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. نحو 520 ألف مترشح ومترشحة مدعوون لاجتياز هذا الاستحقاق الإشهادي وسط بيئة شاملة لمختلف المتدخلين التربويين والإداريين لضمان مروره في أفضل الظروف. دورة 2026 تتميز باستعمال أجهزة إلكترونية لرصد الهواتف المشغلة داخل الأقسام ومختلف المعدات الرقمية التي قد تسخر للغش. هذا روبورتاج عادل الزبيري من مدينة سلا.
7: تشرف المديرة لطيفة بايشو على التفاصيل الدقيقة لانطلاق امتحانات الباكالوريا في ثانوية في مدينة سلا. في أول جولة صباحية على كل أقسام الامتحانات، رسائل تشجيع وتطمين من المديرة لطيفة بايشو.
8: كانت انطلاقة سلسة لليوم الأول.

0: الأول لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2026. تبدأت بهذه الأنشطة الروتينية اللي كنبداو بها كل سنة، جبنا أضرفة الامتحانات، ثم بعد ذلك يعني في الوقت ديالها تم فتح الأضرفة بحضور التلاميذ اللي كيحضروا معنا على أنها مغلقة، وهكا عملية الفتح. درست مختلف العمليات من ترميز إلكتروني والرصد الإلكتروني لحالات الغش.
1: لا تغادر أمهات بوابة الثانوية لأنهن في امتحان الأعصاب، يرقبن كل من يغادر باب المدرسة، يسألن بلهفة عن الأجواء العامة في داخل أقسام الامتحانات. إنها قلوب الأمهات.
2: كنعطيهم داك لو سوتيان باش يحسوا بالطمئنان ويطمئنوا ويحسوا بينا معاهم. بالنسبة لي أنا بنتي تقدر تجيري، حيت بريبارات مزيان، سهرات وضربات تمارة، زعما جيسبر بوغيل أنها زعما تقدر تدوز مزيان، تجيب اون بون نوت يا ربي.
1: في يوميات استثنائية الامتحانات الباكالوريا، عشرات الأطر التعليمية في ثانوية عبد السلام عامر في سلا في حالة تعبئة، توزيع لقنينات صغيرة للماء مع تسليم أوراق الإجابات البيضاء ورسائل تطمين قبل مرور آلة محاربة الغش باستعمال الهواتف المحمولة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
3: في المغرب أيضا أفادت وزارة النقل واللوجستيك

0: بأنه تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدتهم والرمي إلى الحد من أثر استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية. وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 ماي، وسيتم الشروع في عملية تسجيل الطلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي ابتداء من 9 يونيو الجاري. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة أمس من توقيف مواطن ألماني يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الألمانية للشباب في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والتهديد والابتزاز المقرون بالعنف والتهديد. وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به جاء في سياق التنسيق وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا. أعلن رئيس وزراء لبنان وفد سلام من الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثة واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفق على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. هذا ريبورتاج خلدون زيندين من بيروت.
1: مفاوضات في واشنطن وصفها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بالصعبة جدا. مفاوضات مثلت خرقا بالإعلان عن اتفاق لوقف النار بين الجانبين، مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من جنوب الليطاني. رئيس الجمهورية وصف الاتفاق بالفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب ووقف النزيف المستمر. بالمقابل برز رفض حاسم من حزب الله للتفاهمات المطروحة، معتبرا أنها تلبي الشروط الإسرائيلية. بين الفرصة الأخيرة والشروط الإسرائيلية يطرح السؤال عن التنفيذ، فهل موقف الحزب مستغرب؟
2: من يتابع مواكب حزب الله خلال الفترة الأخيرة لابد أن يتوقع رفض الحزب للاتفاق الذي أعلن بعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. خطاب الحزب خلال الفترة الماضية كان خطاب تصعيدي رغم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق كبيرة بالجنوب اللبناني.
1: الكاتب والأكاديمي اللبناني دكتور راغب جابر متحدثا لميديا:
2: ما سيحدث لاحقا يصعب التكهن به، لكن الأمور متشابكة وتأثير إيران ما زال موجودا.
1: تراهن بيروت على الضمانات الأمريكية والدولية لتثبيت الهدنة، هدنة هشة لا تبعد الغارات الإسرائيلية ولا المسيرات عن أجواء لبنان، ما يجعل مصير الاتفاق مرتبطاً بقدرة الوسطاء على تجاوز العقبات ومنع انزلاق المنطقة مجدداً نحو تصعيد أوسع. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 11 قتيلاً و32 مصاباً إلى مستشفيات القطاع جراء تصعيد عسكري إسرائيلي شامل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق سكنية. الوزارة أوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وذلك في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. هذا ريبورتاج سيف صوتي من غزة.
3: عرفت أنه مستشهد الوزن هو مرضه، الحمد لله.
4: يذرف دموع القهر والخوف بعد قصف إسرائيلي باغت عائلته في ظلمة الليل وغير حياة أبو محمد أحد الناجين من غارة إسرائيلية شطبت أسرة ابنه من السجل المدني، فالأب والأم وثلاثة من الأبناء قتلوا.
3: ما لقيت بعد ساعتين إلا في حاجة، لقيت حطان واقع علي وأنا مش قادر أتصرف، صرت أصرخ أنادي فيش حدا يسمعني، وكان في نار جنبي بعرفش إنه في نار كمان.
4: تواصل إسرائيل توسيع دائرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة مرتكزة على الغارات الجوية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وعلى الأرض تتسارع وتيرة السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأحياء والمناطق ضمن ما يعرف بالخط الأصفر، بينما يقول غزيون إن إسرائيل تتحدى بشكل واضح اتفاق وقف إطلاق النار.
5: 8 شهداء أطفال لا لهم ذنب في أي مشكلة، يعني كانوا نايمين وسهين في دورهم الليلة ما دينا إلا صاروخ بنزل علينا. طب إيش السبب؟ إيش اللي فيه؟ ما انتهت الحرب، اللي بقول لك انتهت الحرب بكون خاطئ. لأن الحرب كل ما

0: بتزيد علينا قاعدين.
1: سياسيون يرون أن إسرائيل تحاول صناعة مناخات صلبة لعرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق واستدامة القتال في غزة، ما يعني إنسانيا المزيد من الأزمات والضغط على النازحين. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: تتواصل في مالي إلى غاية 6 يونيو الجاري أشار المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف إلى جانب ممثلين عن 13 بلدا أغلبهم من غرب إفريقيا. ويعرف المنتدى تنظيم ندوات وورشات

0: بناء السردية التي تحتاجها إفريقيا اليوم. موسى تيديبي صحفي مشارك في إحدى الندوات.
1: لقد كانت الندوة في مستوى التطلعات تماما، إذ أتاحت لنا فرصة استيعاب حجم الرهانات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الإعلام، كما عززت لدينا الوعي بضرورة أن تتولى إفريقيا بنفسها صياغة سرديتها ونقلها إلى العالم بوسائلها الخاصة، بدل الاعتماد على الإعلام الغربي في تقديم صورتها ورواية قضاياها.
0: السلام والمصالحة في سياق النزاع وما بعد النزاع موضوع آخر اهتم به الصحفيون والخبراء المشاركون في منتدى باماكو، تم خلاله عرض التجربة المالية في مجال الاندماج الاجتماعي وتأهيل المتضررين من الإرهاب، مع إبراز الدور الذي يضطلع به الإعلام في هذا المجال. موسى كوناتي صحفي.
2: تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في بناء السلام والتماسك الاجتماعي والعيش المشترك، وهي تعد كذلك بمثابة وسيطة. وبما أن هذه الوسائل تساهم في تشكيل آراء وقناعات الجميع، فإن بث رسائل التوعية عبرها يعد أمرا إيجابيا للغاية.
0: ثاني أيام المنتدى الإفريقي شهد كذلك مائدة مستديرة حول قضايا مختلفة، بينها دور الإعلام في مجال التعليم والتثقيف وأدوات التحقق من المعلومات، إضافة إلى إشكال الجرائم الإلكترونية. محفوظ للسالك، ميديا باماكو.
3: في الرياضة، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يجري أول حصة تدريبية في نيوجيرسي، مستهلا بذلك المرحلة الأخيرة من التحضير التي تسبق مواجهة النرويج وديا يوم الأحد المقبل. في المتابعة يوسف الشاطر.
4: رحلة التحضير للمونديال بدأت، والمنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية على الأراضي الأمريكية في نيوجيرسي. سيبدأ الناخب المغربي محمد وهبي العمل الجاد والدؤوب من أجل تحضير أفضل نسخة من أسود الأطلس لخوض هذه النسخة المونديالية الفريدة. الطاقم التقني للمنتخب المغربي خصص أول حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء واستعادة التروة البدنية للاعبين عقب الرحلة الجوية المباشرة التي ربطت المغرب بالولايات المتحدة والتي استغرقت حوالي 8 ساعات. بعثة المنتخب المغربي حظيت باستقبال رسمي فور وصولها إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي من طرف سفير المملكة لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني، كما لقيت استقبالا حارا من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الذين عبروا عن دعمهم ومساندتهم للمنتخب قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويستعد أسود الأطلس لخوض مباراة ودية أمام منتخب النرويج الأحد المقبل قبل افتتاح مشاركتهم في كأس العالم بمواجهة البرازيل يوم 13 من يونيو، في حين تحمل الأيام التالية نزالين أمام سكوتلندا يوم 19 وأمام هايتي يوم 24 من يونيو. هذا وكان حقق رفاق ياسين بونو انتصارا معنويا على منتخب مدغشقر في الرباط بربعية نظيفة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.
3: وبتخرج الرياضيين هي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
6: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
5: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
7: لي نوكتورن avec جواد، جينيفر هودسون، ريبيكا فيرغسون، سيل

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. شهد القصر الملكي برباط يوم الخميس استقبالات ملكية لعدد من الأعضاء في كل من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بالنسبة للمحكمة الدستورية، استقبل الملك محمد السادس الأعضاء المعينين فيها ضمنهم العضوين المعينين من قبل الملك، وهما محمد أمين بن عبد الله الذي عينه العاهل المغربي رئيسا للمحكمة الدستورية، وسعد غزيول برادة. وبخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استقبل العاهل المغربي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقبل الأعضاء الذين عينهم بهذه الهيئة الدستورية، بينهم محمد عبد النبوي الذي عينه لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيفة الحرجي.

0: نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس وبالقصر الملكي بالرباط، استقبل الملك محمد السادس يوم الخميس أيضا عددا من السفراء للجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، من بينهم سفراء كل من فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وغامبيا. شكلت التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السمعي البصري الإفريقي محور جلسة نقاش نظمت يوم الخميس بباماكو في إطار الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام، وأبرز المشاركون في هذه الجلسة المنظمة تحت عنوان السلام والمصالحة في سياق النزاعات وما بعد النزاعات، ضرورة التصدي لحرب المعلومات من أجل بناء سردية إفريقية ذات سيادة. كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تحديد مصادر النزاعات من أجل التمكن من القضاء عليها، مسلطين الضوء على الارتباط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية. اقترح الرئيس الأوكراني في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق النار شامل، وتعقيبا على ذلك قال الكرملين إنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو في أي وقت. وقال زيلينسكي في رسالته تقترح أوكرانيا إناء هذه الحرب عبر حوار مباشر، مضيفا أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار شامل طوال فترة المفاوضات، كما اقترح تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين. وأصر الرئيس الأمريكي للترحيب بمقترح عقد هذه القمة، وقال إن لقاء بين زيلينسكي وبوتين سيكون أمرا رائعا إذا التقيا. لقي 49 مواطنا من النيجر حتفهم عطشا في صحراء المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر ومالي بعد تعطل الشاحنة التي كانت تقلهم، وأوضحت السلطات محافظة أغاديس التي تتولى إدارة هذه المنطقة شمال النيجر في منشور على فيسبوك أن هؤلاء لقوا حتفهم عطشا في منطقة نائية تقع على بعد أكثر من 80 كيلومترا إلى الغرب من أسامكا، وكانوا عائدين من مالي بعد الاحتفال بعيد الأضحى. في الرياضة، فاز فريق الجيش الملكي على الدفاع الجديد بهدفين لواحد مساء الخميس في مباراة عن الدورة الثانية والعشرين من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وارتقى إلى صدارة الترتيب العام برصيد 44 نقطة إلى جانب المغرب الفاسي، فيما جاء الدفاع الجديد في المركز السادس ب30 نقطة. وكان فريق حسن أكادير قد تعادل عن نفس الدورة مع الفتح الرياضي بدون أهداف. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث يلتقي العالم الافتراضي بالواقع لنفهم كيف تشكل التكنولوجيا حياتنا اليومية. في زمن الرقمنة والتحولات الرقمية الكبرى، ما بقاش التعامل مع الإدارة كما كان من قبل. اليوم يمكن للمواطن أنه من داره من التليفون دياله أنه يؤدي الضرائب دياله، يؤدي الفواتير دياله، يستخرج الوثائق الرسمية، ويقدر يتبع حتى الملفات الإدارية بضغطة زر. لكن واش فعلا قربت الرقمنة المواطن للإدارة؟ وشنو هي التحديات اللي تعيق الاستفادة الكاملة من هذه الثورة الرقمية؟ باش نناقشوا هذا الموضوع، سعيدة جدا أنني أستضيف في الاستوديو أستاذ عبد الصمد الوافي اللي هو مهندس دولة في التحول الرقمي. أستاذ عبد الصمد، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: السلام عليكم للحنان، شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة.
0: موضوع رهيني، موضوع الساعة، الرقمنة والإدارة. بداية نبغي نبسط للناس إلا سمحتي أستاذ عبد الصمد، شنو كان نعنيو برقمنة الإدارة؟
1: ما نقدرش نعطيو واحد التعريف مبسط للرقمنة بصفة عامة. هي ثورة كانت وقعت في المملكة المغربية، خصوصا من بعد 2019، من بعد جائحة ديال الكوفيد لسنة 2020. فتم نقدر نعطيك تعريف مبسط ليها، اللي هي تحويل جميع الطرق للاشتغال، طرق والعمليات مثلا في الإنتاج في المجال الصناعي، مثلا الخدمات الإدارية، الخدمات في مجال التجارة كذلك، وخدمات كذلك في مجال الفلاحة، والقيام بها بشكل رقمي وبشكل مثلا أوتوماتيزي ولا مرقمن. فهذا هو التعريف نقدر نقول لك بالنسبة للتحول الرقمي، وإدخال كذلك التقنيات الحديثة والجديدة والتكنولوجيا الجديدة في مختلف مراحل مثلا الخدمة، من المرحلة الأولى، من المرحلة الثانية إلى آخر المرحلة.
0: يعني قبل كوفيد كانت الإدارة مرقمنة بشكل محتشم إذا صح التعبير، يعني تعميمها كان نقول احنا بفضل جائحة كوفيد، وخا هي جائحة كانت يعني كيف ما نقول احنا تقالمات نعاد ان شاء الله على الجميع، لكن يعني بسببها تم تطوير هذه المسألة، سورتو تركيز على رقمنة الإدارة.
1: هي الرقمنة كانت في المغرب قبل من جائحة كوفيد،
0: صح،
1: لكن نقدر نقول لك النسبة ديال التعميم ديال الرقمنة ولا التركيز على الرقمنة خصوصا في مختلف المجالات وبالأخص المجال الإداري، هي ظهرت مع كوفيد. هي فين زاد حنا الوعي ديالنا بأن ضروري خصنا الرقمنة، لأن باش نتفاداو الاختلاط، باش نتفاداو
0: التنقل
1: كذلك الاكتظاظ مع الناس، لأن كعرف الفيروس إنفو غتقرب لا بيرسون.

0: اكثر من 1 متر يقدر ينتقل لك العدوى، وهذا غادي تاثر على تزيد في الانتشار ديال هذاك الفيروس. فكانت ان الرقمنه ديال الاداره ولا لي سيرفيس ديال الادمنستراتيف فهذيك المرحله هو الحل باش انه
1: وهنا وقع تسريع ديال رقمنه الاداره، تنزيل ورش اذا صح التعبير ديال رقمنه الاداره. هنا المواطن، احنا نركزوا اليوم على المواطن، حس بالهاد بالفرق،
0: وحس بالفرق. يعني انت كان اكزومبل للحنان، هي انت مثلا لا فاكتور، كنا حنا في لا ميثود تراديسيونال، لا بيرسون كتجي لا فاكتور عنده في الدار ديالو، من بعد كيوصل كيمشي حتى لو سونتر لا لاجونس باش انه يخلص
1: صح.
0: وقدر كيكون الانسان مثلا خدام، يعني كيمشي في وقت مثلا ديال الغداء ولا شي حاجه كما بين 12 و 2، يعني ما كيدير بزاف ديال الوقت. دونك انت تقدر ديرها مثلا مع 12 الليل مع 10 الليل في الدار من لابليكاسيون ديالك، غادي دير تخلص لا فاكتور ديالك وصافي ومرتاح. يعني ما كاش عندك هذا المشكل،
1: ما ديبلاصا ما والو، حتى سورتو استخراج الوثائق الإدارية اللي كانوا من الناس اللي كيلقاو فيها ربما لي فاكتور حتى تخلص ما كاينش مشكل كتجيك كيسهلوا لك
0: هذا. ولكن باغ اكزومبل كيف ما ذكرتي انت الوثائق الاداريه، مثلا عقد الزياد، عقد الزياد مثلا انا مثلا مزداد في واحد في واحد المدينه طنجه وعندي ساكن في العيون، دونك انا بغيت ناخذ عقد الزياد خصني ديبلاص حتى لطنجة باش انني نرجع ناخذ عقد الزياد. دابا بور لانسون بلا كارت ناسيونال ديالك كتمشي تاخذو من اي مكان
1: صح.
0: فهذا الدخل يعني في رقمنات كما نقولوا ديك لارشيف وجميع
1: وتقريب الاداره من المواطن كذلك،
0: تقريب الاداره من المواطن كذلك في جميع المجالات، في المجال الاداري، في المجال سميتو الصناعه والخدماتي، يعني في المجالات تم الرقمنه.
1: الا بغينا يعني نعددوا ابرز التحسينات اللي جابتها الرقمنه في علاقة المواطن بالإدارة،
0: تحسينات كما قلنا أنا اختزلت الوقت، اختزلت الجهد، كذلك اختزلت على المواطن هذاك العناء أنه باش أنه يقضي الخدمات ديالو. يقدر مثلا باغ اكزومبل عنده واحد لو دوسي بغى يجمعو ولا بغى يقاد الوثائق ديالو، يقدر يدير هذاك الخدمات كاملين يديرهم في نهار بفضل الرقمنة. باغ كونتخ حنا في لاميثود تراديسيونال كان خاصو اليوم يمشي قاد واحد الوثيقة، غدا يقاد واحد الوثيقة، من بعد ديسيني قاد واحد الوثيقة. ثاني حاجة مثلا في خلال الرقم انا كاين عندنا وزارات كاملين دابا تمت انشاء دي بلاتفورم ولا منصات خاصه بكل وزاره، باغ اكزومبل وزاره العدل من خلال تتبع الملفات، تتبع البيمو ديال لو دوسي، كتعرف المرحله ديال لو دوسي ديالك فين، اش من مرحله وصل ليها. فهاد الشيء كامل كما تنقولوا سهل على المواطن انه مثلا الحياه ديالو بصفه عامه. هي عندها ايجابيات وعندها سلبيات، ولكن البوان بوزيتيف ديالها اكثر.
1: سلبيات ولا تحديات؟
0: هو قد نقول لك يختزلوا أغلبية، كنشوفوا احنا من أهم السلبيات اللي عندها اللي هي
1: لا بعد قبل، واش عندها سلبيات ولا عندها تحديات؟
0: عندها بجوج، عندها تحديات وعندها سلبيات. تحديات كاين أكثر، سلبيات نقدر نختزل لك
1: قبل ما نشوف السلبيات. بلاتي اختزلت شي حاجه كبيره بزاف ودوزتي عليها غير بزرعه بلاتي قبل ما نجيو للسلبيات، بقاو في المزايا ديال رقمنه الاداره، لانه هي ماشي فقط تسريع الخدمات وانما ايضا هي وسيله لمحاربه الفساد وفي اطار تعزيز وتحقيق الشفافيه. واش الرقمنه قدرت انها او واش تقدر انها تعزز ثقه المواطن في الاداره؟
0: نعم كتعزز، لانه كيف تنقولوا هذاك البروسيس اصبح مقنن. يعني كان المراحل ديالو انت عارف شنو المرحله الاولى، شنو الوثائق ديالها، شنو البيمو اللي تخلص. تفاجئت الرشوه ما كتبقاش لان حاجه رقميه، الا كانت رجوع شي حاجه راه بينا. يعني
1: صح.
0: الفساد كيف ما قلتي الرقمنه كتنقص من المستوى ديال الفساد خصوصا في الاداره العموميه. هذا راه كان
1: بصفه عامه ماشي فقط غير في المغرب. نجيو للسلبيات اللي انت قلتي غنختزلها
0: اختزلوها في البطاله، حيت ملي كنقولوا حنا مثلا الرقمنه في مختلف الميادين، يعني باغ اكزومبل في الاداره كانوا عندنا مثلا واحد 10 الاشخاص اللي يقوموا بواحد العمليه، الحاليا نقدر شخص واحد اللي كي سميتو اللي كيجري ولا كيسير هذيك العمليه. فنقدر نقول لك تقدر تزيد مثلا في مستوى البطاله، لكن في اطار
1: اسمح لي، لكن غتفتح افاق جديده في مهن ربما جديدة أو في تخصصات جديدة.
0: تخصصات جديدة ملي كنقولوا الرقمنة كنقولوا عندنا الناس اللي مختصين مثلا في التحول الرقمي، الناس اللي مختصين في الأمن السيبراني، الناس اللي مختصين
1: انتم تخدموا ما شاء الله تبارك الله
0: لا ولكن أنت تقرر
1: لا دغي في إطار
0: تاني حاجة ملي كيكون عندك انت احنا المملكة المغربية في رؤية لأن جذب الاستثمارات عالمية خاص يكون عندك البنية التحتية الرقمية بالضبط متطورة، لأن ما يمكنش أنك أنت غتكون متأخر في البنية التحتية ديالك الرقمية، غتجي تجيب استثمارات وغادي تشجع ان دي زونتربريز من العالم كامل انهم يجيو يستثمروا.

0: عندك فالبنية الرقمية كتشجع الاستثمار يعني مع المستوى الاقتصادي غيكون عندنا نمو. كذلك المستوى العدالة المجالية لأنه تحقيق تحت الأهداف اللي يتكلم عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جل الخطابات ديالو يسعى لتحقيق العدالة المجالية ما بين المجال القروي وما بين المجال الحضري. كما كتعرف المجال الحضري عنده كاع لي سيرفيس قراب ليه، باغ كونطخ في المجال القروي أنه كيخصو مثلا باش يديبلاصا ويدير مجهود أكثر.
1: العدالة الرقمية ستساهم في تحقيق العدالة المجالية؟
0: غادي تزيد من نسبة تحقيق العدالة المجالية، لكن كيف ما كنقولوا كاين بعض التحديات اللي هي مثلا كنقدر نختاز لك انا في صبيب الانترنت في المجال القروي ماشي في المجال الحضري، لكن انه نقول لك انا كتقدر انا تزيد تحقيق العدالة المجالية لان تقريب الخدمة ليهم بجوج اللي في المجال الحضري واللي في المجال القروي.
1: هادو من ابرز التحديات. باقي تحديات اخرى، هضرنا على البنية التحتية الرقمية، هضرنا على قبل ما نمشيو للمواطن كمواطن وكوعي رقمي. تفضل.
0: عندنا تحدي كبير اللي هو الأمن السيبراني، خصوصا في اللي لاحظتي مؤخرا كاين
1: استهداف يعني بعض الإدارات،
0: بعض الإدارات كذلك قبل في كم تم استهداف لا سي ان اس اس
1: يعني الضمان الاجتماعي
0: شفت يعني الريسالير ديال الناس كاملين افيشاو لي شيف تعرفوا المعلومات الخاصه ديالهم.
1: هذه كتدخل في حمايه المعطيات الشخصيه والمساله ديال
0: نقدر نقول لك من التحديات ديالها هي كيفاش انك تبروتيجي هذاك لي زانفورماسيون اللي عليهم. ملي كنقولوا حنا البنيه الرقميه ولا كنقولوا التعور الرقمي لا كنهضروا على معطيات شخصيه، كنهضروا على معطيات حساسه. فانك من اهم الحاجات اللي خاصك تاخذ بها الاعتبار والتحدي اللي عندنا كبير هو الامن السيبراني.
1: وملي كنهضروا على المعطيات الشخصيه فاحنا كنهضروا على اموال، على الثروه، يعني هذا هو اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس انه يعني المعطيات الشخصيه او المعطيات اللي هي كتكون مخزنه راه كتساوي اموال. نشرحوا هذه المساله عبد الصمد،
0: حيت دابا من اهم المعلومات اهم الحاجات من اغلى الحاجات دابا هي الانفورماسيون، يعني الناس كتشري المعلومه معطيات، مابقاش كتشري مثلا نقدر كيشريو مثلا ديزوبجي ماديه، كيشريو معطيات. هذه اهم الحاجات، يعني نقدر المعلومات ديالك انت ناخذ الرقم ديالك ناخذ المعطيات ديالك انت كشخص، هذيك اهم بالنسبه حيت خصوصا
1: استثمار بالنسبه للمؤسسات والشركات الكبرى العالميه، غنضرو الشركات العالميه
0: ديال الماركتين مثلا باش انت انا نعرفك واحد لحنا انت واحد الانسان اللي مهتم مثلا بواحد لو برودوي معين غادي تاخذ المعطيات ناخذ المعطيات هاد السيده حنان كده في الاشهار دي فاصو عندي غير غادي تلقاي في بوبليسيتي كيطلع لك
1: يعني انت رقم المعطيات الشخصيه ديال كل واحد فينا كيعرفوا المؤسسات الكبرى كيفاش الميول الاستهلاكي ديال كل واحد فينا. وهنا ماشي فقط يعني غير شنو المعطيات الشخصيه، شنو سميتك، شنو حتى المعطيات الصحيه، المعطيات الاقتصاديه، يعني هي شي كيجر شي كلها راها تفيد،
0: كلها تفيد لان في هذوك ثاني المعطيات الحساسه. فولات هما كيحطوها كانفيستيو واحد اللي كما نقولوا لاسوم كبيره انه باش انه يحصلوا على هذه المعطيات.
1: كيفاش خص المؤسسات انهم حنا ملي كنهضروا على المؤسسات ديال ملي كنهضروا على العقود الزياد كنهضروا على الضرائب كنهضروا على ابناء كنهضروا على معطيات مهمه جدا جدا جدا. شنو ملي كنهضروا على يعني على تسريع تنزيل تسريع التحول الرقمي، احنا بالمقابل كما هضرتي لحمايه المعطيات والبيانات، شنو البروسيسو شنو خصو يدار؟
0: في المغرب كاينه سميتو لا كوميسيون ناسيونال دو كونترول اي بروتيكسيون دي دوني، هذه اللي مكلفه يعني اللجنه اللي مكلفه بحمايه المعطيات خصوصا المعطيات الخاصه اللي كتقوم يعني قنات لهذاك البروسيس مثلا ديال لا ترانسميسيون ديال هذوك المعلومات ولا ديال هذوك المعطيات ديال الاشخاص. في القانون المغربي كذلك كاين عده بنود اللي كتعاقب على مثلا التشير، كتعاقب على تسريب معلومات خاصه. فحاول القانون المغربي انه يطلع كما نقولوا المستوى ديال الحرص ديالو ولا مستوى التعقب ديال التسريبات ولا التعقب ديال الحصول ولا الوصول للمعطيات الخاصه
1: واستعمالها كذلك، يعني ماشي غير كيحصلوا عليها وانما كيستعملوها. هنا جينا لواحد الجانب اللي هو كبير جدا
0: كيستعملوها كتهديدات على سبيل المثال، يعني انا خصوصا كنتكلموا على كما تقولوا شخصيات كبرى في سميتو كنتكلموا على اموال كبرى كيستعملوا كتهديد انه بتشهير ولا تهديد انه
1: باش غادي
0: تهديد
1: صح.

0: وهنا قبل ما نمشي للنقطه اللي كنت غنمشي لها لاحقا, هنا نبقاو في الاطار ديال حمايه المعطيات الشخصيه. هضرنا على المؤسسات الكبرى كيفاش خصها انها وهي صراحه يعني كتستثمر يعني دي بيدجي كبار, كتحطهم ميزانيات ضخمه باش في هذا المجال ديال الامن السيبراني. بالنسبه للمواطن حتى هو خصو يدير من جهته باش يحمي معطياته الخاصه.
1: اهم حاجه هي خصو تكون عنده وعي ولا درايه باستعمال هذيك الوسيله الرقميه, لانه الا
0: قبل ذلك اعتقد خصو يكون عنده وعي ودرايه باهميه معطياته الشخصيه. يعني كي يقول لك وانا شنو غيديو لي كاع سميتي تليفوني
1: كيقولوا هذيك لا خلاص ديك كيقول لك انا ما كاينش
0: ما نديرش غير النمره ديال لاكارت بونكير والامور غاده.
1: لا لا اي معلومه عليك راه الاسم ديالك مهم, يعني كما قلت لك اي حاجه مهمه اي معلومه عليك مهمه, فخاص تكون عنده وعي كما قلتي لاله حنان باهميه المعطيات الشخصيه ديالو باهميه المعلومات الشخصيه ديالو وعنده وعي ودرايه بطريقه الاستعمال ديال الوسائل الرقميه. لانه ميم سي انه حنا كديك الجهه المختصه اللي بهذيك مثلا
0: المؤسسه اللي هو كيدخل لها او المنصه او التطبيق او عنده واحد جانب هو من الحرص,
1: لكن راه كاينين كيما نقولوا لي هاكرز ولا الناس اللي كيقوموا بداك الهجوم اللي كيسبوا مثلا عن طريق ثغره معينه, كيقوموا بواحد الهجوم اللي مثلا كياخذوا المعلومات ديالك السيستم ما كيبقاش خدام, فخصوصا كيتعرضوا ليه اصلا لي سيستم بونكير. الاغلبيه كتلقى مثلا بارفوا كتدخل كتلقى السيستم بونكير ديالك ما انديسبونيبل كيقول لك ما خدامش هاد لومو. فهادو من بين الاشياء بين بعض
0: اللي كيسمعوا طايح سيرفي طايح
1: تقول لك طايح سيستم
0: طايح سيستم هذه ولا حاجه اخرى.
1: بارفوا مثلا كاين نوعيه ديال الهجوم اللي كيتعرضوا ليه مثلا هاد لي بلاتفورم, هي انه كي بحال كيتم ساتوراسيون ديال هادوك السيرفي
0: كيشلوا
1: بحال ساتوراسيون ديال هادوك السيرفي. دونك انت مثلا حنا عندنا واحد السيستم يقدر يستوعب مثلا 100 روكيت 100 بيرسون يصيفط لي الروكيت باش ياكسيدي هما. لا هو الهاكر كيصيفط لي 100 روكيت, يعني ملي كيجي واحد الشخص معين اخر كيبقى ساتوراسيون بلوكي ما يقدرش انه كيلقى انديسبونيبل.
0: فهاد الكلمه ملي كيشل خصنا ديما كندير حشي عليها شي حلقه, ربما ملي كيساتوريه عاد كيقلب على الثغره فين كاينه ولا كيفاش.
1: لا كيكون عارف الثغره, حيت الثغره هي باش كتعرف كيفاش غادي تاتاكي
0: السميتو او باش غادي يعرف الثغره اللي ما دخلش.
1: لا لا
0: فهمتي انا ندير على قد حيت الهجوم كتكون خصك تدخل باش تعرف شنو تهجم خصك تعرف مين
1: هو. واحد كاين جوج ديال النوع ديال لي هاكرز, كاين واحد يكون انترن وواحد يكون يعني كيكون واحد من داخل
0: هذاك اللي انترن هو اللي عارف الثغره فين كاينه.
1: هذاك من اصعب, علاش؟ لان هذاك تيكون عنده لاكسي كاع
0: وهذاك عارف عنده لاكسي ضعف وعنده لاكسي.
1: باغ كونتر اللي كيكون الاكسترن هو ما كيكونش عنده كيكونش
0: كيجرب كيطونطي
1: ولكن كيكون عنده درايه مثلا في ليستوريك ديال مثلا الهجوم اللي كان وقع مثلا شي حاجه سيميلار لهذاك فتتبازع عليه.
0: ولكن الأخطر هو يكون من الداخل,
1: هو من الداخل الأخطر. هادو كي
0: وهي شوف حتى في الأمثلة الشعبية كنقول له الدقة ديال الصديق كتكون أقوى من دقة العدو,
1: حيت العدو كترد مع البال كون تصدق ما
0: كتأمن له
1: كيف ما قلتي. فهادو وكاين بعض الأشخاص مثلا كيكونوا مثلا خدامين في واحد المؤسسات معينة, من بعد من كي كتسالي لا ديوري ديالو كيبقى عنده المعلومات عنده المعطيات كاملة, فكيف ما كون كيقدر يبيع هذوك المعطيات.
0: فهادو وهنا كتقدم ديال الاخلاقيه ديال كل واحد.
1: خصنا نستعملوا التكنولوجيا خصنا نستعملوا الاخلاق, ملي نتعاملوا خصنا نتعاملوا باخلاق, ملي كنكون نتعاملوا باخلاق ما يكونش عندنا المشاكل. هذا اكزاكتومون
0: صح. وهنا جو نقطه اللي هي مهمه وانا يعني بغيت اننا نختموا بها اللي هي الوعي الرقمي المجتمعي اللي هو مهم بزاف. حنا ديجا كنقولوا بانه المجتمع المغربي تبارك الله عليه عنده واحد النسبه اللي هما الناس فاهمين وواعيين, لان الوعي ما عندوش علاقه بالواش قاري ولا ما قاريش. ولكن كاينين كنتشكوا بانه الوعي القانوني ناقص, الوعي يعني سورتو ما يتعلق بالثقافه الماليه شويه ناقص. جا الوعي الرقمي حتى هو ماشي كلشي عنده الوعي الرقمي, في حين ان كلشي عنده هاتف ذكي هو اللي اخطر اعتقد, لان كلشي في العالم الرقمي لكن ماشي كلشي فاهم شنو هو العالم الرقمي وشنو الخطوره ديال العالم الرقمي.
1: من خلال الاحصائيات الاخيره اكثر من 50 مليون هاتف ذكي اللي هي نشيطه دابا, يعني وحنا في المملكه المغربيه من خلال الاحصائيات الاخيره يعني حوالي 38 مليون مغربي, يعني كشخص عنده اكثر من هاتف. فنقول لك المشكل هو كان تقبل المجتمعي لهذاك التحول الرقمي, خصوصا من الفئات العمريه الكبيره مثلا كنتكلموا على الناس كبار السن.

0: فهم عندهم درايه فقط كيفضلوا دائما الطريقه التقليديه التقليديه كيقول لك انا عارفها ما عرفتش. فانك باش تقول لي غير اجي نشرح لك ولا هذه طريقه راه افضل واسهل وداكشي تقول لك لا وكيرفض.
1: يعني هو ماشي ما فهمش وانما هو اصلا ما باغيش
0: هو كيرفض كما قلتي حنا ما كيتيقش حتى في سميتو في هذيك الطريقه الرقميه انا باش يقدم مثلا الاشغال ديالو باش مثلا غير سبيل المثال الرخص تقدر الرخص ديال البناء تقدر كاينه بلاتفورم
1: كاينه منصه رخص اللي هي ما معروفاش عند الجميع والناس باغين كيمشيو يشدوا الصف في الجامعه
0: ويشدوا عادي فوق قشاد يعني مشات لك واحد لا جورني وتقدر ما تفصلكش النوبه وتستنى حتى لا جورني الثانيه. فهذه زعما من ارمي لي سوليسيون اللي كاينين دابا يعني الانسان كتدخل لبلاتفورم كدوموندي كتوصلك سميتو الرخصه ديالك بطريقه رقميه وسهله وكتنقص عليك لي فوق كتنقص عليك لي شارج لي ديبلاسمون
1: وحتى الوقت لانه راه مثلا قررتي انك غتصلح شي حاجه في الدار بسيطه في الويكاند ولا هذا وسير تصف جاك مع الويكاند ما كاينش ما خداميش الجماعه ولا ما خدامش
0: وانت كتكون خدام مثلا طول لاسمان
1: والمعلم هو في الدار
0: خاصه الضرائب كذلك فهمتي كاينه منصه خاصه بالتسميه وتاكيد الضرائب
1: يعني هو تقريبا جميع المؤسسات عندهم شنو اللي باقي انت كتشوفه ما معممش او شي منصه مهمه مديوره من الناس ما كيعرفوهاش بحال دابا هذه منصه ترخص فعلا الناس ما كيعرفوهاش
0: ومهمه بزاف
1: وهي ماشي غير مهمه شي حاجه كبيره بزاف.
0: انت كم منصه مثلا كذلك ناقصه ديال
1: السلامه الطرقيه
0: هي منصه كتنفيها كتضمن فيها لي رونديفو يعني كتسهل عليك ثاني التعامل مع وزاره النقل واللوجستيك. فهاد كاين بزاف المملكه المغربيه خصوصا في رؤيه 2030 ديال الاستحقاقات اللي كاينه ان شاء الله في احتضان كاس العالم لجانب الجارتين الشماليتين
1: ف 2030
0: فنطلب منها ان تكون البنيه الرقميه ولا البنيه الرقمنه الإدارة تكون بشكل يليق بالأحداث اللي مقبلة عليها المملكة المغربية. وهذا الشيء جاتني في رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رؤية 2030 من خلال المغرب الرقمي 2030 وإحداث عدة أكثر من 2000 مقاولة ناشئة رقمية كذلك تكوين كثير المهندسين وتكوين الشباب الفاعل في المجال الرقمي كذلك من خلال تهيئة البنية التحتية وخاصة البنية التحتية الرقمية سواء في المجال القروي ولا المجال الحضاري. فهذا كامل واشياء كامله كتشجع. وكما كنقولوا حنا بولانسو 2025 وصلنا للمستوى عالي في رقمنه الاداره
1: 2030 ما بقاش بزاف حنايا غاديين بسرعه التي تليق
0: الحمد لله. احنا في المملكه المغربيه حاليا غاديه كيف نقول لك بسرعه اكثر من المتوقع لان سبحان الله في ظل مثلا في 5 سنوات ولا 4 سنوات حققنا المستوى ديال الرقمنه ديال الاداره اللي نقدر نقول لك نسبه 90% وبين القرارات الاخيره هي احداث الانترنت 5G الجيل
1: الخامس
0: يعني مع نهايه السنه. فهذا من الاشياء اللي غادي تشجع على تطوير البنيه الرقميه على احداث كذلك المشاريع
1: غتسرع خصوصا الناس اللي ما باقين كيتشكاو شويه من الصبيب ديال 4G
0: غتسرع الخدمات الرقميه كذلك الاستثمارات الرقميه يعني ملي كيكون عندك الانترنت ديال الجيل الخامس راني يعني عندك البنيه الرقميه مزيانه فغادي تشجع على يكون عندنا استثمارات في المجال الرقمي.
1: تبارك الله عليك. باقي شي نقطه ما شرنا لهاش في الختام؟
0: كذلك سمعني الحنان بالنسبه للرقمنه احنا تكلمنا على المجال الاداري ولكن المملكه المغربيه اليوم كتخدم على الرقمنه ديال المجال الاقتصادي عن طريق الاقطاب قطب الصناعي قطب الفلاحي وكذلك القطب الخدمات والتجاره. خدمه التجاره كما كنعرفوا راه كاين عندنا دابا الاي كوميرس يعني كتاخذ لي برودوي ديالك من المنزل ديالك كتاش انا كدير بلاصه. المجال الصناعي دابا خدامين على الاندستري 4.0 و 5.0 يعني باش يكون عندنا الانتاج ولا سلسله الانتاج تكون رقميه ولا تكون اوتوماتيزي ديجيتال. فالمجال الفلاحي كذلك استعمال لي نوفيل تكنولوجي باش انا نديرو ديتكسيون تريتمون ديال لي مالادي ديال لي بلونت. فكاين اشياء
1: كثيره
0: زراعه رقميه كاين اشياء كثيره تبارك الله المملكه المغربيه غاده فيها
1: تبارك الله عليك. في حلقات قادمه ان شاء الله نركزوا على مواضيع اخرى كتعلق بهذا المجال. عبد الصمد الوافي مهندس دوله في التحول الرقمي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا للاستضافه وان شاء الله نتمنى يكون لقاء جميل ومليء
1: بالخير. تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. اراكم والقاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.